ياسي كان وسط قلبي بصوت الفنانة أمينة فاخت منها هي مانيش باش نبعدو برشا على جوي الحنين من المرة هذيا باش نمشيو الحنين فرانسيز نوستالجي فرانسيز من باقة من اختيار زميلنا نجاح الورتيني. أكيد حضركم الكوكتيل هذيا نسمعوه مع بعضنا وراجعينا.

المستمعين من جديد، مرحبا بكم اللي كنتوا حاضرين معنا بداية المشوار حتى لتوا. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بمختلف الاختيارات وكبين الغربي الشرقي. إن شاء الله يكونوا أكيد الاختيارات نيلوا عجيبكم الناس الكل. احنا معاكم مع آخر فقرة اللي هي فقرة ترب في ترب لليوم، آخر العناوين عنوان كوكب الشرق أم كلثوم في مقطع من ألف ليلة وليلة، أكيد نهديوه الكل كل الأصدقاء والأحبين اللي يسمعوا فينا في كل مكان. إن شاء الله الكل كل تكونوا بخير، نتلقاو إن شاء الله في مواعيد إذاعية لاحقة. كيبا كيم نتسلم عليكم الناس الكل، سليم الرزقي كلكم سي سرواحكم في الطريق، اللي يسمعوا فينا توا اللي سوقوا زيد اللي ماشيين كي بحر، وإحنا توا في الكواليس كنا نحكيه على أجواء البحر وأجواء الصيفية. هو كي تحكي عليها برك تتفرهد سلومة، مش صحيح معناتها إحنا مازلنا نخدموا، مازلنا ما مشيناش، مازلنا ما صيفناش، أما كي تتفكر برك أجواء الصيفية وأجواء البحر واللمة العائلية والكل تضحك وحدك هكا تفرح. إن شاء الله الكل تكونوا فرحانين، إن شاء الله الكل تكونوا محاطين بالناس اللي تحبوهم ومستمتعين من ما أنتم موجودين، مش بالضرورة بحر، ما تنجم هكا عشوية حلوة مع العائلة، خرجة هكا للنسمة الكافية زايدة، وإلا النسمة في عند راهم ولا في أي بلاصة من ربوع الشمال الغربي مع العائلة، أكيد تكون خرجة حلوة برشا. إن شاء الله نتلقاو في مواعيد إذاعية لاحقة، أكيد نتلقاو إن شاء الله في موعدنا القادم في صباح الخير إن شاء الله نهار الجمعة. ما بقى لي باش نقول لكم كان بقيت متابعة طيبة لبرامج راديو كيف. باي باي.

0: الكاف.
1: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2.
2: بين المواطن والإدارة. بين المواطن والإدارة مع عواطف اليعقوبي.

0: عسلامة، مرحبا بكم مستمعينا في هذا اللقاء المباشر بين المواطن والإدارة. سويعة من زمان أكيد نطرح فيها مشاغلكم ونتابع أكيد الوضعيات الاجتماعية في ربوع الشمال الغربي. حاضرين معنا أكيد ضيوفنا سي لسعد الهرماسي المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بالكاف. سي لسعد أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: صباح النور مدام عواصف فيك وكافة المستمعين.
0: أهلا وسهلا. إذا زيدا رحبوا بسي منصف القري عضو المجلس المحلي بسيدي رابح. أهلا وسهلا، مرحبا بيك سي منصف. مرحبا بيك سي منصف.
2: ما خير بك عايش.
0: أهلا وسهلا، مرحبا. إذا سي لسعد احنا نتابعوا.
2: سمحني نصلح لك المعلومة رئيس مجلس محلي بتقيف سيدي يوسف.
0: اي مرحبا بيك، مرحبا، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، مرحبا بيك. اذا سي لسعد احنا في متابعه اكيد للوضعيه اللي الحقيقه يعني الحادثه اللي صارت المره اللي فاتت اللي ادت بحياه بالقاسم التليلي الله يرحمه من منطقه الطابيه سيدي رابح. إن شاء الله ربي يرحمه ويصبر عائلته. خلى زوز وليدات، يعني بنية في التحضير، البنية تقرأ إن شاء الله سيزيام والوليد مازال في التحضير. وضعية اجتماعية صعيبة برشا. احنا حابين ريكاب مع سي منصف. سي منصف مرحبا بيك، ونحكوا شوية على الوضعية الاجتماعية متاع عائلة سي بالقاسم بصفتك عضو بالمجلس المحلي بسقيط سيدي يوسف. تفضل سي منصف، تفضل.
2: صباح الخير.
0: اهلا وسهلا، مرحبا. ايوه نحكوا على الوضعيه العائليه نتاع سي بالقاسم، يعني بالحق الله يرحمه وينعمه، خلى زوز وليدات، خلى عائله، يعني الوضعيه الاجتماعيه كيفاش بالضبط؟ واكيد فما يعني اطراف المعنيه المتابعه للوضعيه الاجتماعيه واللي تقدم يد المساعده.
2: بارك الله فيكم. صباح الخير مره اخرى.
0: مرحبا.
2: وضعية المرحوم شيخ سي لسعد السيد الوالي وسيد معتمد مشكورين. وضعية لقدها كيف عارفين انت ريف وسيدي رابح على حتى ما قلت الماء وقلت الطريق و
0: اي
2: الوليدات كيف قلت يدي تو وليد يقرا في التحضير
0: قرب شوية التليفون يا سي منصف.
2: نعم
0: اي قرب التليفون باش نسمعوك. ايوه
2: والله تهور على الريزو ولا حاجه ما
0: عرفتش. اي نسمعوا فيك تو، تفضل واصل.
2: قلت لك الوليدات كيف قلت لي خلوا زوج وليدات ولاد صغير عمره 5 سنين داخل العام الجاي الاول في المدرسه. ابتدائي تجحل السديف. معي شيخ سي لسعد مشكور وسيد الويلي وسيد معتمد مشكورين كله. وبارك الله فيهم. يعطيهم على تدخل معهم والله مشكورين ومشيوا حتى رجعوا الامام. وجاب لهم الى
0: واضح. سي منصف حابين نشكرك جزيل الشكر ليك على مداخلتك على كل. شكرا ليك والى اللقاء. نرجعوا لك سي لسعد، مرحبا من جديد. اذا سي لسعد اكيد هذا يعني العمل نتاعكم اليومي متابعه الوضعيات الاجتماعيه عائلات مستحقه، وخاصه يعني واحد كي يتعرض للحادث اللي هو العائل الوحيد نتاع العائله اللي هو يرعى بالاغنام نتاعه، وربي سبحانه حب انه يكون يعني بالحق يتوفى فك الوضعيه هذيك وربي يرحمه وينعمه. لكن خلى وراه عائله، امراه ام لابنين، وضعية اجتماعية. حبينا نحكم معاك على الوضعية، وأكيد هما راهم طلبوني يعني حتى من معتمدية نبر، برشا معتمديات يقول لك راي وضعية اجتماعية صعيبة برشا. ماذا بينا اللي يسمع فينا على المباشر ينجم يعاون يمشي للعائلة يعاونها، علاش لا؟ نقولوا نحن الناس الكلها تعاونوا، للتونسي للتونسي رحمة. تفضل سي لسعد.
1: باهي مدام عواطف، انا ما كيما تعرف الشؤون الاجتماعيه راهي تتفاعل مع الوضعيات
0: الكبيره
1: في القاسم، واحنا لو ماهوش منا احنا واجب نتاعنا واكتفي بذلك. اما اللي ناكدوا للناس الكل راني ما نخلي حتى بشر يستحق تدخل الشؤون الاجتماعيه على مرحله 2 3 4 هذاك واجبنا، وباذن الله ربي يوفقنا. وتاكد من الشيء هذا مش جديد نقولوا فيه، راهو نتفاعلوا مع الناس الكل، واللي يستوجب نقوم به أكثر بإذن الله.
0: أي هو زاد صار تقبل حادثة، يعني رجل تعرض للحرق اللي هو معوق، وزاد يظهر لي في سقيد سيدي رابح، وعاونته الناس الكل، يعني عاونت العائلة واهتموا به، ونقول احنا الطامة والعامة هبطت الغادي والمسؤولين والكل وعاونوهم وقاموا بالواجب، يعني حاجة مش غريبة على التونسي يعني بالحق، وعلى يعني الجيران اللي بالحق وقفوا معاهم، وان شاء الله ربي قدر الناس الكل تعاون بعضها، وان شاء الله ربي بقي الستر اكيد على من الحوادث هذه بالحق اللي تخلف يعني وجيعه كبيره،
1: وجرح كبير
0: يعني، وان شاء الله. سي الأسعد، يعني المراه هذه يعني زوجته وقرينته يعني الارمله، كيفاش تاخذ منحه؟ شنو بالضبط يعني
1: في مدام قمنا بالواجب الكل في في في في, في وقت قياسي اللي لازم يتعمل، عملناها في 48 ساعه.
0: أما نقولوا نحن فما عندها مورد رزق، نجم نقولوا حاجة تعاونها على هذا هو، هذا هو اللي يهمنا باش نطمنوا عليه،
1: باش تتواصل حسب المناسبات حاجتها هي وكل
0: بالضبط.
1: كما هذاك موقفي ما نرجعش بإذن الله.
0: بإذن الله، يعطيكم الصحة، بارك الله فيك والكل، يعني أكيد المسؤولين اللي معاك، تقديم الفايدة وتقديم المساعدة لكل من يستحقها.
1: جندوا قاموا باللازم، وما قلت في رقم قياسي، الحمد لله.
0: عنا وضعية سي الأسعد، وضعية محمد الأخضر بن حمدة خليفي من سقيط سيد يوسف، احنا للمرة اللي فات قدم الملف متاعه للوحدة المحلية للشؤون الاجتماعية، يعني هو كان يخدم تابع الغابات، عمل الحظائر الغابية بدائرة معتمدي سقيط سيد يوسف، لكن في غرة جويلية 2025 يعني وصل للسن القانوني 65 سنة، و يعني تم إيقافه على العمل، ياخذ في جراية هو بقى لي طالب المنحة القارة إذا كان فما إمكانية، والدفتر العلاج المجاني، شنو نجمو نجاوبوه والوضعيات المماثلة، لأنه في الحقيقة برشا زادة تابع يعني ياخذوا في جراية، لكن يقولك هذيك ما تكفينيش خليني ياخذ منحة قارة خير اللي يعني
1: هو اختيار مدام عوات. كل من خدم في الحظائر وصل بلغ 65 سنة وعنده على الأقل 10 سنوات أقدمية يتمتع بالجراية متاعه، هذه في مرة وقت يوصل 65 سنة ياخذ الجراية متاعه، وبعد يتفضل صب مطلع متاعه في الدفتر العلاج المجاني،
0: واضح ياخذ يعني الجراية وياخذ الدفتر العلاج المجاني.
1: احنا في سافيس نحضروا له الدفتر العلاج المجاني.
0: واضح. عندنا موضوع على غاية من الأهمية سي الأسعد، اللي هو جراية التقاعد في مختلف الأنظمة في تونس. حبينا نسلطوا الضوء ونطرحوا الموضوع هذا ونوضحوا للسادة المستمعين، يعني أكيد فما عديد المختلف الأنظمة التابعة جراية التقاعد، تعطينا الأصناف هذية وكيفاش يعني يتم، احنا كل حلقة ناخذ موضوع يعني نقول احنا صنف من الأصناف ونوضحوها للسادة المستمعين، كيفاش تتم عملية يعني التقاعد، الحصول على جراية التقاعد. تفضل.
1: كما استأنسنا مدام عوات، احنا كل اسبوع ناخذ موضوع اللي كان نكملوه معنا نفسروه في الحصة هذيك، نعملوها حلقتين او ثلاثة كما عملنا المرة
0: اللي فاتت. المرة اللي فاتت تحدثنا على التقاعد المبكر يعني والانواع والشروط.
1: بالنسبة لجراية التقاعد، هي فما مجموعة أنظمة في الموضوع هذا جراية التقاعد. فما أول حاجة بالنسبة للعملاء غير الأجراء في القطاع الفلاحي. في القطاع الغير فلاحي.
0: في القطاع غير فلاحي.
1: غير فلاحي شكون هذوما؟ اللي عنده مهن صغيرة، عنده باتونت مثلا، باش نوضحوا سهل. فما نظام بالنسبة لخص العملاء غير الأجراء في القطاع الفلاحي. يعني هذوما كل عنده شهادة فلاح يخدم اتحاد الفلاحين وعنده في لاسيونس سينسيس. فما الجراية في نظام العملاء بالنسبة للتونسيين بالخارج. وثم نظام المبدعين والمثقفين. ثم نظام صغار الفلاحين. اش معنى صغار الفلاحين؟ اش معنى في العمر؟ لازم نوضحوا صغار الفلاحين هما اللي يتحوزوا على أقل من 5 هكتارات يتصرفوا فيه، يدرجوا في خانة صغار الفلاحين، هو واضح؟
0: واضح.
1: شنو رايك المره هذه ناخذ
0: إيه، لكن يعني هو فما اختلاف اللي يعني جرايه التقاعد في القطاع الفلاحي يعني اللي يصبوا على رواحهم، وفي نفس الوقت يعني هما ينشطوا في القطاع هذايا، وفرق ما بين صغار الفلاحين اللي عندهم اقامه سيكتارة
1: تكيكا. احنا اليوم باش نبداو بجرايه التقاعد بالنسبه للعملاء غير الاجراء في القطاع غير الفلاحي، ثم نظام صغار الفلاحين. نبداو بالاجراء بغير الاجراء في القطاع الغير الفلاحي. الشروط، لا هذا في القطاع الفلاحي نبداو الساعه.
0: اي ومعقول كي يبدا في القطاع الفلاحي مع صغار الفلاحين هاك سيركوي واحد نفهمه.
1: واختارت انا الموضوع خاطر توا الميسرة نتاع الفلاحه
0: بالضبط ان شاء الله ربي
1: الاسبوع الجاي ان شاء الله نعطيو الاسبقيه للعمل التونسيين بالخارج. على الحدث خاطر هما في بارتين من جوان وجويليه يبداو يرجعوا على الاقل يبداو حاضرين
0: عندهم علم، وزاد المبدعين والفنانين اللي يعني
1: هذوكم
0: خاطر الميسرة تو وقت الميسرة نتاعهم زيد. هاي تفضل.
1: لهنا نظام غير الاجراء في القطاع غير الفلاحي. والشروط، اول حاجه يلزم عنده شهاده فلاح.
0: اي
1: واضحة؟
0: اي
1: منين ياخذ الشهادة فلاح؟ من اتحاد الفلاحين.
0: باهي.
1: هما اللي يعرفوا اللي هو قاعد يمارس فيه نشاط فلاحي.
0: باهي.
1: ثم يعمل شهادة انخراط بالصندوق الوطني للنظام الاجتماعي.
0: اي
1: باهي. لهنا ينجم ياخذ تقاعد مبكر ابتداء من 60 سنة.
0: متى
1: بالجراية.
0: باهي.
1: شرط تسجيل أقدمية 10 سنوات. هكا 60 سنة عمر و10
0: سنوات أقدمية.
1: باهي. العشر سنوات هذوما يبداو مصرح بهم. خيرات مصرح بالعشر سنوات، مش هو حل باتونت السنة عام يصب وعام يصب شو نقول كان عملت عشر سنين
0: مسترسلين يعني.
1: اي لهنا من 60 سنة هذا مش باش نكلموها احنا نقولوا له ايجا باش تنجم تاخذ، وجب عليه التقدم الى الصندوق بمطلب للتمتع بالتقاعد. هو يعمل مطلب يقول وصلت 60 وعندي 10 ولا 11 ولا 12 نحب ناخذ تقاعد مبكر. فهمنا؟
0: المطلب هذا لشكون يقدمه بالضبط؟
1: للصندوق.
0: للصندوق سيناسيس بالضبط.
1: شرط اخر ان يكون خالصا في جميع مساهماته كما وضحت قبيله مع الصندوق.
0: وفي صورة ما ماهوش خالص يخلص
1: يخلص
0: حتى ولو يجدولوا له
1: تحصلوا عليها
0: ينجم يجدول هكيكا ولا باش وفي نفس الوقت ياخذ الجرايه ولا لا؟
1: هو راه ينجم حتى عنده 15 20 سنه وديكلاري منهم 10 برك ينجم يتمتع. فهمتني توا؟ باهي نقولوا 60 سنه هو عنده 7 سنوات فقط. يكمل ثلاث سنوات هذوكم وياخذ 60 صالح ثلاث سنوات.
0: باهي
1: هذا بالنسبة للنظام الأول.
0: باهي
1: توا نجيو نظام صغار الفلاحين.
0: نظام صغار
1: كما قلنا
0: اللي عندهم أقل من 5 هكتار.
1: 5 هكتارات، 5 فأقل.
0: باهي
1: يلزموا شهادة فلاح كما وضحنا من اتحاد الفلاحين. التحوز على أرض فلاحية لا تتجاوز 5 هكتارات. والانخراط بالصندوق لافيلاسيون. باهي لهنا التمتع بالتقاعد يلزم 65 سنة، يعني ينجمش قبل
0: 65 سنة،
1: يلزم بلوغ 65 سنة سواء تقدم بمطلب أو لم يتقدم. وصل 65 سنة صاي كونتور يبدا يخدم ينجم يتمتع بالتقاعد مبكرا.
0: علاش هالفارق هذايا سي لاسعد؟ شنو الهدف؟
1: والله قانون هكاك. فهمت؟
0: واضح.
1: خاطر هذوما الاولانيين قلنا في القطاع الفلاحي غير الاجراء غير اجير، ولهنا بالنسبه اللي عنده اكتيفيتي ويخدم وكل عنده ارض وعنده
0: يعني سامحني سي لاسعد لهنا بالنسبه لجرايه التقاعد لغير الاجراء في القطاع الفلاحي لهنا يعني عندهم اكثر من 5 هكتارات باش نفهموا يعني نقولوا احنا
1: في العموم هذاك
0: في العموم حتى
1: شيء في العموم هذاك، لكن لهنا بالنسبه للصغار الفلاحين هذا
0: اللي عنده اقل من واضح به
1: 65 سنه سواء تقدم بمطلب او لم يتقدم بمطلب مع نسخه بطاقه تعريف. يلزم بطاقه تعريف منصوص عليها انه فلاح.
0: اي محطوط له في البطاقه فلاح،
1: المهنه فلاح.
0: أيه.
1: ثم ضروره يكون خالص في المساهمات.
0: المساهمات قديش عقل حاجه؟ يعني
1: المساهمات نتاعو اقل شيء 10 سنوات.
0: 10 سنوات يعني كما الوضعيه كما النظام الاول. باهي باهي. وفي صوره ما يعني ما خلص سنوات يكملهم وفي نفس الوقت هذايا ما يعطلوش يعني باش يعمل الدوموند نتاعو وفي نفس الوقت يخلص.
1: يخلص.
0: اي به هذوما اليوم بارك الله فيك وان شاء الله يعني الاسبوع المقبل نتحدثوا شويه على العملاء بالخارج لنحيوهم جاليتنا التونسيه خارج حدود الوطن وعوده ميمونه للجميع نظام المبدعين والمثقفين اكيد
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله. بارك الله فيك سي الاسعد الهرميسي المدير الجهوي للشؤون الاجتماعيه بالكيف يعطيك الصحه لما تفضلت بتوضيحه في لقائنا اليوم بين المواطن والاداره. لقائنا مازال متواصل معاكم على موجات إذاعة الكاف.

0: مواصلين معكم لقانا في برنامج بين المواطن والإدارة مع بقية الوضعيات. حضر معنا سي عماد جلاسي رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية بالكاف. أهلا وسهلا سي عماد، مرحبا.
1: أهلا وسهلا، مرحبا.
0: مرحبا بك سي عماد. سي عماد، احنا يعني نسقنا معاك بخصوص وضعية سي صالح بومنيجل من بوريو اللي قدم المطلب في 2011 بخصوص السكن الاجتماعي. هو حاضر معانا باش يعطينا بعض التوضيحات. مرحبا سي صالح.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة. عايشك، مرحبا.
2: رب يبارك في صحتك، يرحم والديك.
0: عايشك. تفضل سي صالح، تعطينا الوضعية بالتفصيل باش سي عماد يتفضل بالإجابة. تفضل.
2: مدام عواطف، أنا مقدم فك السكن الاجتماعي من 18 جوان 2011 بالجريدة عندي زرايد وكل شيء. قالوا لي أول دار تحضر نعطوها لك. قدمت الدوسي، أنا عندي امرأة ديكابي وأنا ديكابي، فهمتني؟ وعندي زوج ذري يقروا. والله مدام عواطف عندي ولاد انقطاع على القراية، خاطر كان شوف الدار وجاني سيد المعتمد سي حسين ربي يبارك له وربي في فضله وتعاطف معايا، وهو الشيخ، هو الشيخ جاني للدار، فهمتني؟ جاني سيد المعتمد قال لي حاجة مزرية تسكن فيها سي حسين، فهمتني؟ الله يرحم والدي ربي يبارك له في صحته وفي صحتك أنت، فهمتني؟ عندي المعتمد الأول على ربي يشفيه، جد تو معتمدة في بلاصته.
0: المهم
2: المهم قال تحب تاخذ في الداشره، قلت ناخذ حرق في قفص، فهمتني؟
0: مدام حيوا اهالينا في قفص اللي يسمعوا فينا،
2: تفضل. مرحبا بالجنوب الكل.
0: به تفضل. يعني لهنا انت عملت المطلب هذا على اساس خاطر في بالي قلت اللي انت حاجتك بالدار في يعني المشاكل الاجتماعيه بالبياض.
2: يرحم والديك ربي يبارك.
0: اي انت عملت المطلب هذا في 2011.
2: عامل المطلب والرقم القائم نتاعي 405، فهمتني؟ وكشكيت انا رجعولي للمعتمده، سيد المعتمده تعاطفت معايا يرحم والديها في ضل سيد المعتمد الاول، كلمات وجاء رجع وش قال لها؟ قال لها هذا سيدي ماهوش مقيد في الديار خلاص. قلت لها هاو سيد المعتمده، هاو للريفيرونس، انا وقتاش قدمت في الديار بالجريده راه مدام عواطف.
0: اي انت تابع الكيف، انت تابع الكيف الغربيه وقدمت المطلب تابع الكيف الشرقيه، ما فهمتش.
2: اي نعم، انا كنت نسكن الفوق في حي الزيتون عدد 15 بالبطاقه.
0: فهمتك.
2: وقتوني وماني ماني كيري مدام
0: كيري. اي اي واضح واضح واضح. سي صالح، سي صالح، تسمع سي عماد جلاسي شنو باش يجاوبك. سي عماد مرحبا بك. تفضل.
1: مرحبا. دونك كيما قال لك سي صالح، هو الحقيقه انا نعرف وضعه الاجتماعي نعرف.
0: ايوه.
1: دونك هو حامل الاعاقه وزوجته حامل الاعاقه، كان يخدم في الحظائر وكان خرج معناها ياخذ في منحه شيخ اخرى، دونك وضعه الاجتماعي نعرفوه.
0: باهي.
1: دونك سي صالح فعلا تقدم بمطلب وحيل الى دائره الاجتماعيه بتاريخ 9/12/2016 من معتمديه الكاف العربيه. دونك اما من معتمديه الكاف العربيه، يعني هو قدم المطلب نتاعه في معتمديه الكاف الشرق الكاف العربيه. المساكن الاجتماعيه اللي تم توزيعها هي مساكن اجتماعيه تابعه لمعتمديه الكاف الشرقيه. دونك معتمديه الكاف الغربيه نحن بصدد وصلنا تقريبا على فم الرصيد العقاري، وتم مراسله وزاره التجهيز باش تخصص لنا نظر في امكانيه ارساء برنامج خصوصي للسكن الاجتماعي، المساكن الاجتماعيه بمعتمديه الكاف الغربيه، ولكن لحد الان مازال ما تمش تناول الملفات القادمه من معتمدي الكاف الغربيه واللي عددها يتجاوز الألف، بما فهم سي صالح بن ابراهيم بومنيجل. وجاء المكتب العلاقات مع المواطن وتم توضيح المساله هذه ليه، وقال له راك انت عامل مطلبيك في معتمدي الكاف الغربيه وراك انت مع المتساكنين معتمدي الكاف الغربيه، دونك المطلب نتاعو حطه في معتمدي الكاف الغربيه. وتم مدنا به، حتى الرقم نتاعه رقمه بالقائمة هو 244 اللي احيلت الى الاداره في ولايه الكاف. بتاريخ 9/12/2016 معناها هو قدم مطلبي في مدينة الكف الغربية مش في مدينة الكف الشرقية.
0: هي المطلب الأول هذاك وقت اللي كان ساكن في حي زيتونة يعني قدم المطلب للكف الشرقية من 2011 هذاك يعني ما تمش النظر فيه سي عماد.
1: لا
0: يعني
1: لا خلينا نفهموا بعض.
0: باهي تفضل.
1: نحن ياخذوا الملفات وين قدمتها فانا معتمدي هو قدم في معتمدية الكف الغربية مش في معتمدية الكف الشرقية.
0: هذا في 2016
1: رقمه بالقائمة في معتمدية الكاف الغربية هو 244.
0: واضح واضح يعني تعطيتنا التوضيح لكن هو المرة الأولى
1: يقول ملفه في الكاف الغربية مش في الكاف الشرقي.
0: واضح هذي
1: ولا بالنسبة لمسألة يأخذ في نبر ما يأخذش في نبر أراه إذا كان قدم ملفه في معتمدية نبر وفيها وحكينا فيها قبل وقلنا رأوا فيها أجال متاع تقديم المطالب اذا كان قدم هو ما قدمش في معتمدية نبر وبالتالي معناها علاش نحكوا على معتمدية نبر هو ما قدمش ملفات
0: هذيك يعني اجل تقديم الملفات يظهر لي وقتها في ماي 2005 افريل 2025 هكاك
1: فوالا بالضبط وراو المساكن الاجتماعيه تتعطى وفقا للامر المنظم لها اللي هو 1224 لسنه 2012 المؤرخ في 10/2012 واللي تم تنقيحه بالامر عدد 460 لسنه 2012 لسنه 2015 دونك راهي فما معايير محدده لاسناد المساكن صحيح وضعه الاجتماعي صعيب ولكن هذا ما يعنيش انه راهو فما معايير اللجنه الجهويه وفريق العمل مطالبين باحترام الاجراءات والنصوص القانونيه مش معناها على الوضعيه الاجتماعيه فقط تسند المساكن راي فما كما قلت لك 6 سكرتير معناها اللي على ضوءهم يتم اسناد المساكن الاجتماعية.
0: فهمتك واضح واضح سي عماد يعني لهنا يبقى يستنى الوقت اللي باش يرجعوا لكم يعني للوزارة ويكون ادراجه اكيد في
1: وقت اللي يفتحوا برنامج
0: سكن الخصوصي
1: في معتمدية الكاف الغربية دونك اللجنة مش تنظر في ملفه كيما بقية المترشحين في معتمدية الكاف الغربية
0: وبلاو يتعدى بالمراحل المعهودة اللي شفناهم يعني في تجرويل والا في نبر
1: في نبر والكاف الشرقي.
0: واضح واضح سي صالح مازلت معانا؟
2: بالله نداء براس بنياتك ربي يبارك لك في صحتك.
0: تفضل.
2: انا قابلت سيد الوالي راهو قابلت سيد الوالي وعملت شكايه لسيد قيس سعيد رئيس الجمهوريه وجت المراسله لهنا جت المراسله وقابلت سيد الوالي وش يقول لي سيد الوالي ابو يعطيك من الاخر قال لي راهو عندنا 3 ديار مسكرين مسكرين والعباد راهي تخلص في الكراويات نتاعهم الدراهم دام عواصم توهم اللي عطوا الديار عندهم 4 سنين والديار كارينهم كارينهم والعباد ماهيش تسكن فيهم هكا سيد الوالي قال لي قدام سيد المعتمد وقدام سي عبد الوهاب عبود فهمتني
0: هي الديار الديار على ملك متساكنيها هكا ولا لا يعني وقاعدين يخلصوا يعني امورهم واضحه ماهيش فارغه الديار هذيك
2: ماهيش مسكنين فيها مدام عواصم
0: اي تبدا يعني لهنا من ناحيه سي عماد الناحيه هذه يعني قانونيه
1: نجم نجاوب
0: سي صالح تسمع سي عماد هو اللي باش يجاوبك مش كنت باش تجاوبه تفضل
1: العقد الكراء المملك اللي تم هو كونتراتيف معناها هذا بعثه هنا وزاره التجهيز العقود هذه الشرط الاساسي ل ولا الشرط الوحيد تقريبا لإخراج الإخراج الشخص المتحصل ولا لإلغاء عقد التسويق هو عدم خلاص المسكن متاعه إذا كان جاوز مدة 3 شهور متتالية ما خلص عقد الكراء فيقع إخراج هذا تقريبا الشرط الوحيد اللي عملته وزارة التجهيز وهي عقود معمول بها في كامل تراب الجمهورية نفس العقود في كل الولايات دونك انه هو ما سكنش وهذا وهذه برمي المقترحات اللي تم ارسالها لوزارة التجهيز باش في العقود التالية ولا في البرامج الجديدة يقع النظر لها اذا كان شخص اعطيته مسكن وما سكنوش رغم انه يخلص فهذه مقترحات نحن قدمناها ولكن الى حد الان ما تمش الاخذ بعين الاعتبار المساله هذه دونك نحن عنا عقود نحترمها، عنا عقود جايتنا من وزارة التجهيز تم تسليم المواطنين، دونك انطبقوا في القوانين، هو سكن ولا ما سكنش ما نجمش ما نجموش
0: نخرجوه، ما نجموش تلغوا
1: على العقد الكرا. دونك مسألة انه ما سكنش ينحاها وياخذها شخص اخر صالح بن ابراهيم بومنيج ما تصيرش، لانه حتى ولو تم اقصاء مترشح فانه اللي بعده في الترتيب هو اللي مش ياخذ، مش في معتمديه اخرى مش ياخذ، معناها
0: واضح
1: ما تنجمش تتعطى بالشكل هذا.
0: واضح واضح سي عماد الجلاسي رئيس دائره الشؤون الاجتماعيه بالكاف، يعطيك الصحه بارك الله فيك على التوضيح. نشكرك زاد سي صالح بومنيجل، واكيد نبقوا ننتظروا في البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، وان شاء الله كفما جديد نبلغوكم ان شاء الله. لقانا مازال متواصل معاكم مستمعين على موجات اذاعه الكاف، بعد ناخذ تليفوناتكم على 78 227 700.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم، واصلين معكم المشوار على موجات إذاعة الكيف. نأخذ تليفوناتكم على 78-227-700 وللمكالمات أهلا وسهلا مرحبا. شكون معنا؟
1: معك محمد الأخضر العبيدي من منطقة حسيت لما تمديت نبر.
0: مرحبا بك، أهلا وسهلا.
1: بالله يرحم والديك، نحن قبل كل شيء عنا مشكلة في الماء، عنا الخادمين ومركبين الوحدات السبابيب عندنا تقريبا هي توا 8 سنين وما فهم شيء، يعني ميزانية صرفت على المضاي وما فهم شيء، والله يجيبوا في الستير نتاع الماء. يعني كتاب تقريبا شوية نتاع كيلومتر ونص ب 30,000 والبعيد شوية ب 50,000 وب 60,000، وزيد عندنا مشكلة الطريق من تل الغزلان حتى السيدي مدين، الطريق ما عنديش خلاص، والله ماذا بينا وكان يجي مسهود ويشوفوا، والله فيه مبلايس يتقشر بكل ودقات تقريبا هي 40 سنتي ممكن.
0: قديش من كيلومتر هو من تل الغزلان سيدي مدين؟
1: والله يمكن تلقى تاعي في 15 كيلومتر ولا 20.
0: واضح، هذا كل طريق يعني هو مبلط لكن تهرى، نقولوا احنا باش يعاودوا يخدموا.
1: انا روح قلت لك والله في مبلايس فيه تقريبا يمكن فيه 40 سنتي.

0: أنا ما يقروا أنا بالفلوس.
1: يقروا كيفاش يقروا؟ يقروا من هم يسكنوا في نبر ويقروا في الساقي سيدي يوسف؟
0: لا يقروا في نبر ويسكنوا في الشتاتلة.
1: في الشتاتلة باه الشتاتلة اوكي باه. جمعة جاية ان شاء الله نجاوبوك سي محمد، نشوفوا مع المسؤولين ونجاوبوك بحول الله.
0: يا عايشك الله. سمعت السيد المعتمد في 24 قال بحول الله جماعة السر الأحمر وفي الغزلان وشتات للصيف هذا يسر والماء ما زماش، زاد عودها على طريق الإذاعة الكاف على 26 زاد كيف كيف ما زماش تو عميا مرتين اليوم
1: ما زماش. احنا تو نشوفوا في الولاية نشوفوا معاهم ونجاوبوك إن شاء الله سي محمد. شكرا لك على الاتصال.
0: الله يبارك فيك.
1: عايشك بارك الله فيك.
0: تعبين
1: أعرف إيه واحد ما عندوش ما يعني حاجة معروفة باش يكون يتعب شوية به. شكرا لك سي محمد نجاوبوك إن شاء الله. ناخذ التليفون موالي. مرحبا أهلا وسهلا. صباح النور. مرحبا أهلا وسهلا.
2: صالحة جزارة في صحيح سديوس.
1: مرحبا بك مدام صالحة أهلا وسهلا.
2: عايشة
1: أيوة تفضلي مدام صالحة.
2: الموضوع موضوع البطوار ولكن مشكلة من العيد ونحن قاعدين نخلصوا في الضوء ونخلصوا في الماء ونخلصوا في الحانوت والادائات. لحد الان ما حعملوش لنا حل في الذبيحه، لحد الان ماناش نخدموا كل.
1: ما كومش تخدموا يعني من العيد الكبير لتوا ما كومش تخدموا.
2: من العيد الكبير لتوا ماناش نخدموا، ونتمنى سيد الوالي والمسؤولين يشوفوا لنا حل في اقرب وقت.
1: شو البتوار مسكرينها؟
2: بتوار مسكرينه من العيد لحد الان، قالوا لك فيها اشغال، اشغال على الاقل يعملوا لنا حل يشوفوا لنا الاخرى ونذبحوا. وبعد يقولوا ما يخدموا على روحهم خاطر خدمة تديهم وقت، إذا نجموا نقعدوا ثلاث شهور ولا شهرين ونحن لا خدمة منين نخلصوا منين ياكل الواحد منين يشرب عائلته وراه.
1: واضح واضح مدام صالحة.
2: نتمنى سيد الوالي والمسؤولين الكل يشوفوا لنا الحل في الموضوع هذا.
1: يعني لهنا هو هو سيد الوالي تحدث على تهيئة يعني لي باتوار هذوما تقريبا مختلف معتمديات الولاية، لكن المطلوب اللي هو شنو البديل يعني لهنا شنو تعملوا بالضبط وقت اللي يكون فما اصلاح
2: الحل والنذب والاخر نتحركوا شوي عن الاداءات نخلصوا فيها الحوين في الماء والضوء يخلي الكلاب شي يحفظ ما يحبس كل شيء نخلصوا فيه، شوفوا لنا حل حتى يصلحوا لنا هم البطوار وبعد ما يمشي نرجعوا للبطوار عادي جد.
1: واضح مدام صالح وصل صوتك واحنا تو نشوفوا مع السيد الوالي لانه صحيح. المشكله زاده في القلعه في برشا بلايص، المهم احنا تو زاده نشوفوا الموضوع هذا ويجاوبنا المسؤول في الولايه. شكرا لك.
2: يجاوبونا في اقرب وقت
1: بالضبط ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك مرحبا في كل وقت. الى اللقاء. ناخذوا بقيه بسلامه. عندنا تليفونات ناخذوها. مرحبا شكون معنا؟ صباح النور. مرحبا تقرب شوي التليفون باش نسمعوك بالبيت.
3: الو معك شريفه الشيرني من الكاف.
1: شريفه الشيرني مرحبا.
3: وي بك عايشك بالله. عامله مطلب عنده برشا من عام 2023 تاع تحسين مسكن.
1: ايه
3: وطلبتكم توا عندي جي 4 شهور التالي.
1: ايه
3: الحاسيلو قلتوا لي توا يخرج لك المهندس توا لعق رجلي المهندس ما نعرفش علاش.
1: والله احنا توا نشوفوا مع التجهيز الكاف. تو نخرج نشوفوا لانه
3: المرجده.
1: ايه
3: ومازال المهندس كل ما نمشي يقولوا لي تو يخرج لك استني تو يخرج لك تو عندي يجي اكثر من 4 شهور ونستنى ما سماش.
1: واضح مدام الشريفة. احنا تو نشوفوا مع تجهيز الكيف الحكاية هذه شنو بالضبط، واكيد عنا زادة مسألة الطرقات وتهيئة الطرقات في الصيف والكل ان شاء الله يكونوا حاضرين معنا سي الفاضل الكرعاوي ونشوفوا مع المسؤولين زادة المهتمين بالمساكن تحسين المسكن. شكرا لك والى اللقاء. ناخذ التليفون موالي. مرحبا. مرحبا شكون معنا؟ قطعة المكالمة. تطلبون على 78-227-700. أهلا وسهلا بالجميع. حبيت نذكر فقط أنه بقية الوضعيات اللي طلبونا سي لسعد الهرمي من جندوبة بخصوص عملة الحظائر اللي خدموا 9 أيام، خليفة البجاوي من بيجا تابع سيناساس، المهم إزالة الأكواخ سي مختار العصادي، سي محمد الناصر الكافي، وعلي تميمي من جريس. المطالبكم أكيد احنا حكينا مع المسؤولين ونستنوا في الإجابة بحول الله يكونوا حاضرين معنا ويجاوبونا على مختلف الوضعيات. برشا وضعيات أخرى زيدة رسلونا فيما يخص البنية التحتية، الطرقات المتهرئة، المسالك الريفية المتهرئة واللي تعطل عملية التنقل بالنسبة للفلاحة وبالنسبة للمواطنين العاديين. نطلبوا في جندوبة لدار الجهوي للتجهيز بجندوبة، رسلناهم عديد المرات وبشي جاوبونا. طلبنا السي وليد على كل من

0: نعرفش بدل تليفون ونطلب يصون التليفون وما يجاوبناش. على كل يبارك فيكم يعني وقت لي تنجموا تتواصلوا معنا وتجاوبونا على ناس يعني بالحق هذا زوز كيلومتر هذا ثلاثة متعطل ما يتحركش طريق ما يعديش وخاصة وقت الصب المطر هذا راه من حق المواطن اللي نعرفوا يعني الطريق راه شريان الحياة. كما منطقة الحويزية كما برشا مناطق في الحقيقة والله القائمة طويلة محسوب كي تحدث على ولاية جندوبة نقولوا جل المسالك الريفية ما هيش مهيئة يعني يبارك فيكم في المخطط الخماسي مثالش واحد ينظر في المسألة هذه بالنسبة للمسالك الريفية. إذا كان ما نقولش يعني بلايص أخرى في سليانة وجندوبة وباجة والكاف إن شاء الله إن شاء الله يكونوا حاضرين معنا في قادم الأيام. مشوارنا مازال متواصلة معاكم معنا تليفون ناخذوه. مرحبا عسلامة. مرحبا شكون معنا؟ أكيد مرحبا بكم. زيادة وضعي طارق الورتاني من جندوبة ننتظر زيادة في المسؤول سي فريد يعقوب باش يجاوبنا. مرحبا شكون معنا؟
1: يونس بن رجب ما طوير.
0: سي يونس بن رجب مرحبا.
1: عسلامة يا اختي الغالية راكي انت
0: عايش
1: بالله العظيم على الناس حد انا قديش من مرة كلمتكم على لوناس
0: لوناس اي
1: لوناس
0: اي اي
1: والله ما ثمش حتى بصراحة سر الخدمات انا المدير جاني حتى هو هنا والكاهي انتاو وحكيت لك على حكاية لوناس عندي الربط بعيناه وعندي جيراني وتو كل مرة مواطنين يقولوا لي والله تتكلم كان على روحك عنا حتى نحن جيوب أخرى في جهة الملز وفي جهة برشا بلاي فطوير والله معنا أمل كان فيك أنت يا عواطف.
0: هو راني اتصلت بسي رياض وجاوب يقول اللي هي مش هي تابعتنا احنا لوناس ما هيش تابعتنا للموضوع هذير وتابع البلدية رأي البلدية هي اللي تراسل الوزارة والوزارة أكيد تنظر في الموضوع هذا باش توفر اعتمادات وتوفر يعني المقاول وباش يخدم خدمته فهمتني هذا وشنو رد على لسان المسؤول يا سي يونس.
1: أختي عواطف راحني ما عندي قلت كامل كامل
0: أنتم بالنسبة للبلدية ما عملتوا مطلب وقدمتوه لهم؟
1: أنا قلت كراني تعال مرة مكيد يا رواد بلدي حب نكلموها ما بوش يكلموا كلمت قلت وش بيكم تكلموش انتي انا تكلموها قلت لا ما سمعناش وما علميش وما كلموناش خلاص الكاتب العام بيد وضع قلت اختعوا بالله نحن
0: لا ياخذين النمر وطلبنا المسؤولين وعن طريق السيد الوالي المهم حد الان حتى الاجابة ما كانتش مقنعة على كل احنا نعاودوا الاتصال بهم وان شاء الله نجاوبوا كاسي يونس في الجمعة الجاية ان شاء الله. شكرا لك على الاتصال بارك الله فيك. عايش كل اللي تفضل
1: بالله رانا عندنا امل احنا الناس قدرنا هنا في الطوير والله تو الناس كل يقولوا لي تتكلم على روحك برك قلت لهم انا نتكلم على الناس يقولنا فهمتني يا ربي يعاوننا مع الناس شكون يتكلم علينا بصراحه
0: اي هو يعني يعني الشبكه هذه نتاع لوناس يلزم تستفيد منها يعني منطقه كامله معتمديه كامله واضح. شكرا لك سي يونس على الاتصال بارك الله فيك والى اللقاء. ناخذ التليفون موالي. مرحبا عسلامة. مرحبا شكون معانا اللي يطلبنا بالله يبقى يسمع فينا باش ما يبقاش يعطلنا في المباشر برشا تليفونات. مرحبا شكون معانا؟
2: علي نعيم من زريسة قلت لك
0: تو بركة قلت لي راوسي علي مرحبا بيك تفضل.
2: إذا كلمتك قبل على الماء نحن 10 مساكنين
0: ايه
2: نحن واحد من الناس 2000 يعني من 2016
0: ايه
2: الماء ما عندناش
0: اي نتذكر المهم هو المسؤولين جاوبونا ما تاع الصناد يقول لك تعملوا المطلب للولايه عن طريق العضو المجلس الجهه المحلي وتصحوا فيه المطلب الناس الكل واموركم تبدا واضحه واحنا سيد الوالي كلفنا باش نقوموا بالدراسه والاعتمادات المرصوده قديش باش تستفادوا من الماء هكا ولا لا يا سي علي؟
2: نعملوا مطلب للسيد الوالي
0: اي المطلب للسيد الوالي عن طريق يعني الناطق الرسمي نقولوا احنا المكلف بالوضعيات وكل ما يهم يعني مشاغل الجهه العضو المجلس المحلي مشكور اكيد هو اللي بلغ صوتكم للسيد الوالي وينظر السيد الوالي في الموضوع اكيد ويشوفوا الكوتا قديش لخاطر في بالي ما اكثرش من 12 مليون حاجه كيف هكا. سيده رئيسه الاقليم يقوموا بالدراسه ويقوموا بالعمل نتاعهم مع المقاول كل فهمتني. المهم الخطوه الاولى قوموا بها سعلي وان شاء الله ما فما كان الخير.
2: طيب الله يرحم والديك.
0: عايشك، شكرا لك، إلى اللقاء. عنا تليفون موالي فيصل ناخذوه. مرحبا، شكون معنا؟ مرحبا.
3: محمد علي مرحبا.
0: سي محمد علي مرحاحلة.
3: أي
0: مرحبا بك.
3: عايشك بالله يا ابني. شكينا شكينا شكينا على الماء، التو ما جابوا لنا ماء معناها حفروا لنا سنتاج، جاء لا جابوا لنا ماء معناها صالح للشراب، ماء مالح ضرب اثنين ومسخ الماء، يعني ندرى من الحلاقين ما ندرى ما نشير شيء على وسخ هذايا. اليوم قاعدين ناكلوا في كراب بدون 40 فرنك، نمشوا للكراب يرحم والدي الراجل يعطي لنا في الماء في الماء. لما تيجي مش نقدو سيد الوالي وقتها، سيد الوالي وقتها، سيد الوالي وقتها.
0: سي محمد، سي محمد، سي محمد علي، سي محمد علي سامحني. السونداج هذا عملته لكم من الصنيد هكا ولا لا؟
3: عملته الفلاح من وقت الزين
0: الفلاح. عملته يعني انتم متابعين جمعيه هكا؟
3: متابعين جمعيه
0: اي، لكن الميل تشربوا فيه مالح؟
3: مالح، وكل كل مره يجي بصدد الماء ما ندير من الحلاقي ممسخه ما نعرفوش وين نشير الجاي الماء ضايع. اليوم نكرو في كراب ونمشوا للكريب يرحم والديه الراجل يعطي فينا في الماء بدون 2000 فرنك.
0: واضح واضح. سي محمد علي اعطينا الرحاحله وين بالضبط، اعطينا يعني الدوار شنو بالضبط باش نفهموا نحن كي نحكم على المسؤول.
3: الرحاحله الخروبه ما تبدي تقعدوا.
0: اي الخروبه باهي واضح. حتى ونشوفوا احنا الفلاحة سليين ماي
3: معناها قعدنا معناها نمشوا مش نمشوا للوالي ما تمشيش للوالي ما حد الوالي ما طلش
0: علينا. سي محمد علي احنا سي محمد علي واسع بالك، احنا تو نراسلوا السيد الوالي.
3: انا كنت ياسر كيما كان.
0: لا اسمع، احنا
3: قاعدين العطش رانا.
0: ليه عندكم الحق؟ راهو عندكم الحق، واحد في الصيف ويقعد للعطش وكل، عندكم الحق. احنا تو نشوفوا مع السيد الوالي ونشوفوا مع المسؤولين في الفلاحه، المندوب التنميه الفلاحيه بسليانة راسلوه زاده ويجاوبنا. وحقكم اللي انتم تشربوا ماء.
3: علاش علاش ما يدورش علي الوالي؟ خليه يشوف يشوف وضعيته كيفاش يا رسول الله. اليوم 26 نحن قاعدين العطش نكرو في الكرهب ونمشوا للكرهب عشان الرجل او اهداه ربه يرحم والديه.
0: وهذا حسي محمد علي صوت كرا وصل وسيد الويلي يسمع فيك وان شاء الله يخرج لكم في اقرب وقت، واحنا زاده باش نراسلوهم ونتابعوا ونلحوا عليهم باش يخرج. شكرا لك سي محمد علي، وصلنا لنهايه البرنامج، بارك الله فيك وان شاء الله نجاوبوك بقدره ربي. شكرا لك، شكرا لكل الساده المستمعين، شكرا لكيب تكنيك يعطيكم الصحه فيصل المحيمدي في الاخر، رجل الرقمي علي اليونسي في الديجيتال، سعاد عباس في التنسيق، نجح في التأمين الهاتفي، مولدي في التأمين الهاتفي، وتحييكم عواطف اليعقوبي. نتقابلوا غدوة إن شاء الله في نبض المساء. إلى اللقاء.

إليك إله الخلق أرفع رغبتي، وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما، ولما قسى قلبي وذاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعظمني ذنبي فلما قارنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. وما زلت ذا عفو عن الذنب ولم تزل تجود وتعفو منة وتكرما، ولولاك ما يقوى بإبليس عابد، وكيف وقد أغوى صفيك آدما. وإن تنتقم مني فلست بآيس، ولو أدخلت نفسي بجرمي جهنما، فجرمي عظيم من قديم وحادث، وعفوك يأتي العبد أعلى وأجسما. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. موجز الدعاء: صباح الخير مع نور الفجر، بشرى ورا بشرى، ابتسموا لعل الظلام يزول سريعا، توكلوا على الله تجدوه، لا تفكروا كثيرا، فاليوم ما زال طويلا، أنتم فقط قولوا يا الله، قولوا بسم الله. كتب الله لكم بكل خطوة سعادة، وبكل نظرة عبادة، وبكل بسمة شهادة، وبكل رزق زيادة. وأرق القلوب قلب يخشى الله، وعذب الكلام ذكر الله، وأطهر حب الحب في الله.

والله رحيم لطيف، الله بيده الأمر والتصريف، الله أعرف المعارف لا يحتاج إلى تعريف، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه ولا نرجو سواه، عظيم السلطان والجاه، أفلح من دعاه وسعد من رجاه وفاز من تولاه، سبحان من خلق وهدى ولم يخلق سدى، عظم سلطانه ارتفع ميزانه وجمل أحسانه وكثر امتنانه. وإن الله يعلم القلب النقي، يسمع الصوت الخفي، فإذا قلت يا رب يا رب، فإما أن يلبي لك النداء أو يدفع عنك البلاء أو يكتب لك أجرا في الخفاء، قل يا رب ومن سواه يجيب.

أجمل من الورد وأحلى من الشهد، ولا تحتاج لجهد، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وأرق القلوب قلب يخشى الله، وأعذب الكلام ذكر الله، وأطهر حب الحب في الله. قال لقمان: إن الدنيا بحر عميق وقد غرق فيه أناس كثيرون، فلتكن سفينتك تقوى الله. قال ابن القيم: الشوق إلى الله ولقائه نسيم يهب على القلب ليذهب وهج الدنيا.

الأغنياء وأنت يا رب غني لا يحد غناك، ما لي وما للأقوياء وأنت يا رب عظيم الشأن ما أقواك. إني أويت لكل مأوى في الحياة فما رأيت أعز من مأواك. وقال الغزالي رحمه الله: إذا رأيت الله يحبس عنك الدنيا ويكثر عليك الشدائد والبلوى فاعلم أنك عزيز عنده، وإنك عنده بمكان، وأنه يسلك بك طريق أوليائه وأصفيائه، وأنه يراك. أما تسمع قوله تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. صدق الله العظيم. إن الخيل إذا شارفت نهاية المذمار بذلت قصارى جهدها لتفوز بالسباق، فلا تكن الخيل أفطن منك، فإنما الأعمال بالخواتيم. إن الله إن أخذ منك شيئا فهو ملكه، وإن أعطاك شيئا فهو ملكه. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا أرحم الراحمين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، يا سميع يا تواب، يا غافر الذنب، يا قابل التوب، يا من أنت أقرب إلينا من حبل الوريد، يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. ندعوك الفرج، وندعوك العفو، وندعوك الحنان واللطف، وندعوك القرب، وقريب أنت منا. وإذا

0: دون.
1: اللهم اجعلنا ممن يرثون الجنان ويبشرون بروح وريحان ورب غير غضبان. اللهم يا ربنا وسيدنا ومولانا وخالقنا ورازقنا، نسألك بأنك أنت العزيز ونحن أذلاء إليك، نسألك بأنك أنت القوي ونحن ضعفاء إليك، نسألك بأنك أنت الغني ونحن الفقراء إليك، نسألك بأنك أنت المجيب ونحن المضطرون إليك، نسألك بأنك أنت القادر الرازق ونحن بحاجة إلى رزقك يا أرحم الراحمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا، وأنت أرحم الراحمين ناصر المظلومين.

ومن وطن قلبه عند ربه سكن واستراح، ومن أرسله في الناس اضطرب واشتد به القلق، اللهم لا تجعلنا منهم. اللهم اغفر لي ولوالديها ولمن ظلمت ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة لا تنتهي أبد الدهر، وسلم سلاما جميلا من القلب نابعا. أعزائي المستمعين، إلى هنا ينتهي موجز الدعاء. دمتم في حفظ الحفيظ الستار. إلى السلام.

0: صوت الشمال الغربي في عين درهم على الذبذبة 90.3.
1: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مساء الخير مستمعينا الكرام، تحية طيبة لكم جميعا في هذا الموعد الجديد، هذا الموعد المتجدد معكم مع برنامج بين ثنايا الذاكرة. إذن نخوض غمار الصيف بكل معناها ما أوتينا من جهد ومن قوة. بدأ الصيف قوي دكتور، بدأ بقوة توا معناها، وحسب معناها اللي جاء في تقرير المعهد الوطني للرصد الجوي انه الاسبوع هذا كل تقريبا باش يكون سخون شوي، وفما درجه انذار عاليه في اوروبا تو. معناها يظهر لي حتى التعليم حبسوا معناها الفتره هذه، التنقل عبر القطارات، معناها فما برشا اجراءات اتخذتها دول اوروبيه لتفادي معناها ما يمكن انه
1: جات مره كل الفاك هذيك تشعلور كانت فيها الشياب كله ساعتها على بعض الدجاج برشا ما ماتوا فاك
0: دكتور
1: ما يحملوش هو مش كيفنا نحن موقفين بالهم
0: واحد قال البيئه تحكم
1: قلت له نطلع كيف قال لي نبو زنزن نزيد وقت اللي تصهد نزيد نعيش
0: اصفر وكحل يولي وزنزل اي
1: صعب انا
0: هي البيئة تحكم معناها في كل الاحوال معناها
1: هو ثم تحولات كبرى
0: معناها هو شوف نحن تحدثنا مرة وقلنا انه دور البيئة مهم في صقل شخصية البشر وتحدثنا على الادب مثلا وعملنا مقارنة بين ادب الاندلس وادب الجزيرة العربية حتى بعد الجاهلية الجزيرة العربية انه كيفاش الشاعر يحكي على البيئة متاعه وابن زيدون كيفاش معناها كان تهز ابن زيدون تحطه في نجد
1: اي بيت بيطلع
0: في حين انه كان تهز معناها واحد من الشعراء متاع الجزيرة العربية تحطه في الزهراء ولا في قرطبة
1: اي اذا يقرا شو روح ما يقول كانت دخلت للجنة صحيح
0: اما الصيف ديما عنده رونق الخاص
1: صحيح هو وبالنسبة لنا نحن الكيف ونحن قاري ايش معناتها يعني جينا لا بحر لا صحراء يعني جينا منها
0: يتميز بشتاء شديد البرودة وصيف شديد الحرارة
1: وذاك
0: هذاك المناخ القاري
1: هذاك علاش حتى القمح والوحدة كل شيء يناسب
0: الزراعات تناسب البيئة
1: فبتبقى الأقلمة وقت اللي كانت الدنيا الصيف الصيف كان بالنسبة لي نحن السهريات والملوف ونبدلوا ونلبسوا الجبة وكان
0: من الصغرى من اللي وانتم صغار
1: كان مشهورة يعني البلدية تبيض يثم تبيض يبيض وبيض وحتى الواحد بتاع الذبان يعني يقول بتاع يغطسها في الواحد باش تتبعد الذبان والحشرات ويداو برشا مداوات طاقة
0: تصير برشا مداوات
1: شوفوا الصيف برك كانوا سي كمال اسمع مليح كل عشية معناتها يرشوا البلاد تبدأ البلاد فرشك والقاوي الكل تبدأ حاطة أم كلثوم وجو الناس قاعدة معناتها ثم حضارة
0: الناس تبرد في الدلاع
1: أي رأس العين هذيك معناتها ما تنجمش تهبط يدك في الماء
0: موقوت من البرودة
1: معناتها الكيف كان فيه معناتها محيط وجو متاع كما كل قرى اللبنانية معلقة في الجبل الفوق يعني كلها خضار ما تلقاش متر مربع ضربة فيه الشمس وكله مع تظل هذيك أهم هذيك يعني متعلقة بنا نحن يعني التشجير متعلق بنا نحن إرادة بشري تقول لي الطقس والتحولات المناخية الكبرى وكذا هذه أمور تفوتنا ولكن على صعيد محلي أخوي أنا معناتها في فترة معينة ونحن في القصبة الرب في القصبة الفوق معناتها ساعتها سي محمد سعد هو الوالي قلنا له مش نعملوا المرة هذه فكرة كل عيلة تجيب أولادها ويتبنوا شجرة فك المنطقة وغرسنا الواد بن صميدة غرسنا فيه 26,000 شجرة
0: أي مش حاجة سهلة
1: أي
0: لكن بعد تولي سهله وقت اللي تولي معناها
1: ايديد هاد موجودين تو سجرات سنوبرات واللي غيظك سي كمال التوى يجوا ناس يطيشوا حشاك المزابل الأجناز غاديك وبعد في عز يعطيك صح في عز يجوا يرفعك شيء ذاك الشعب يدزوه بالبلدوزير يغموا هك السجر يعني توى السجر أنا ما عادش فاهم حد شيء سي كمان رانا قاعدين
0: نجوزوا النقطة ذي نرجعوا لها نرجعوا لها بمعناها وقت اللي نتحدثوا على برشا حاجات تتعلق بالتشجير لأنه مهم جدا مسألة التشجير هذه تو كيما الطريق
1: هكا هنا في السنة الأولى ابتدائي في السنة الأولى ابتدائي وقت اللي جي عيد سجرة يطلعوا المدارس الكل ونطلعوا للدير هذاك الكل ما كانش هكاك الدير لكن الغابة اللي يقصوا فيها
0: تو فما برشا اعتداءات على
1: هل يقصوا فيها
0: مجال الغابي معناها
1: انت ماشي وتسمع في المناشير وكان واحد هذاك فهمت هذاك يقشعر له نقول كان جت عندي القوة
0: في حين معناها في بعض الدول اللي القوانين فيها صار ما مع الحكاية هذه معناها
1: ونحن هنا
0: سكوني نجم
1: هنا مصلحة الغابات برا شوف الجزائريين يسموه شمبيط الغارد فورستي صعيب ياسر حارس الغابات
0: صحيح
1: صعيب
0: مفروض هكاك
1: فهمت يعني عندنا نحن جماعه في سيدي رابح يتفاجعوا منه ما يتفاجعوش من الحراسه ما يتفاجعوا من الجيرد يقول لك الجيرد
0: المفروض انه
1: خاطر الشجره
0: شجره بالضبط
1: فهمت
0: خاطر شكون يحماها؟
1: تحماها قبل كل شيء صح القانون بالقوه وبالعقاب الصارم اخوي دائما على الواحد يمشي يغرس 10 شجرات
0: اعتداء هذاك
1: خاطر شوف نحن تحت خيمه واحده ثمش واحد يجي بكريك اللي يبدو لك في سفينه واحد يجي يقول كذي بتاعي ليه البلاصه ذي مش نعمل فيها نقبه لا باب كي تعمل انت نقبه فاك الواحد تغرق السفينه الكل
0: باه دكتور خرجنا تو كنا في جو محليه معناها اكثر شريشه اكثر شريشه تاع العشيه تاع التراكتورات تاع البلد ام كلثوم في القهاوي وكذا
1: وياد
0: شفتك المشموم محليه
1: تتذوق الواحد والظلم وكان الظلم
0: اي كان الظلم صحيح نرجع للشجر المهم دكتور معناها ما يلزمني نسالك شنو احوالك كذا
1: لاباس لاباس بدنا نضحك الحمد لله
0: تعدت من الاسبوع لاسبوع وقت اللي نجدوا معناها السؤال
1: لاباس لاباس نبدا نستنى في الموعد هذا لخاطر برشا اصحابي وناس يسمعوني وبرشا ناس
0: يتبعوا في البرنامج
1: يتعدى مع الكوفيد كل ما يثبت ويرسموا
0: خاصة البريود معناها نتاع الكوفيد
1: تعدينا بفترات تقولوا تفشل على حيين شيء كبير
0: لا هي معناها الناس كل خاف ترى كي صغير كي الكبير كي صغير كي الكبير الناس كل خاف ترى الفترة نتاع كوفيد
1: صفتك الناس اللي سرتو تتكيف والممرضة وكل
0: صحيح
1: هو لا محالة يقول لك الطبيعة معناتها تعاود التوازنات ولكن باقي يبدا واحد عنده عزيز عليه وكذا
0: اكيد اكيد
1: مرض وتعب صحيح معناتها تغيظ وكل شيء
0: المهم مازلت تعمل في المارشة نتاعك تمارس كل يوم كذا
1: ديما نقولوا شوف صحة الأبدان كمال وهذه هي المناسبة باش نزيد نعاود نأكد راهو مش وتلقاها ليل صلال راهي تبدا من الصغر
0: اي بالضبط اي
1: ابدا ناحية ما تكيفش ما تمشيش للحوايج اللي هي تضر الصحة فهمت السمنة ولا ما نعرفش انا برشا
0: اشياء
1: معناتها تعمل امراض
0: الحلويات
1: تقعد
0: مبالغ فيها
1: على الطب على محل ما يساعدهمش هما مش يتكلموا هكا
0: فهمت هما عارفين جايينهم جايين معنا
1: كيف كيف لي فارماسيا هي انت تشوف توا على محل ربي يزيدهم وربي يعاونهم وتشوف انت معناتها القطاع الصحي معناتها كيفاش والخواص
0: منتعش
1: شيء كبير
0: لا يمنع عنهم كفاءاتنا نفتخر بهم
1: احنا نفرح ونتمنى لهم كل خير
0: اي هذاك هو معناها تو كيما قلت انت انه الانسان راهو اكل مرحله نتاع 70 ولا 80 سنه اللي باش يشوف فيها روحه واقف وينجم يمشي على رجليه راه خدمه من الصغر هذيك
1: بالضبط
0: يعطيك الخدمه نتاعها تبدا من الصغر
1: يعطيك الصح هذا يعني
0: يقول يمارس رياضه
1: يمارس العلاج
0: الوقايه اكيد اكيد
1: الوقايه تبدا من الصغر في كل شيء في كل شيء أكيد. التربيه الاولى هاك المول هذيك اللي تتحط فيها في كل شيء في التربيه في الاخلاق
0: بالضبط
1: كل شيء ذاك علاش نحن تو مهدين حتى في التربيه نتاعنا صغارنا وكل شيء نعيشوا هشاشه معناتها معناتها يلزمنا نعرفوا كيفاش والامور هذه الهشاشه معناتها نتاع الصحه سي تري تري زامبورتون خاطر ثم عائلات ما عندهاش يبدا يمرض وما ينجمش حتى
0: يعني الميكرو دكتور
1: ايوه هكا مسموع فهمت الهشاشه هذه معناتها ولت قضيه كبيره ياسر معناتها كيما نخاف ولا يولي التعليم سنه بالمناسبه خل نباركوا للناس اللي نجحوا وخاصه الوالدين اللي معناتها ضحوا واللي تعبوا في جر ولادهم ان شاء الله معناتها تكون معناتها المسيره تواصل بنجاح ان شاء الله
0: هام جدا خاطر للناس اللي باش تعاود معنا في الكونترول
1: أنا, انا انا انا تربيت في بيئه اللي معناتها اهم حاجه اهم حاجه كما يقولوا تجوع الحره ولا تاكل بسيدين هو التعليم التعليم التونسي على الاقل مهما كان التونسي ديما عنده التعليم مقدس صحيح ويقري ولاده وسورتو بناته
0: اهتمام تشوف معناها قدام المدارس توكي تحدى تشوفك نساء ورجال والناس معناها تحس انه فما اهتمام معناها
1: يعطيك صح يعني ذاك الاصل ذاك الاصل هذا هو اك التعليم والتربيه والتكوين ذاك هو اللي يعمل لك الحجر الصلبه اللي تتبنى به الامم شوفوا نحن في امم تو كيفاش تشجع في البحث العلمي وكيفاش معناتها قالبين الدنيا وتو الحروب الجايه حروب نتاع التكنولوجيا نتاع علوم شكون اذكى من الاخر شكون فهمت تشوف يعني
0: عجبوني الوليدات اللي ناجحين بمستوى معدلات متفوقه جدا
1: في معناها
0: ايه اغلبهم معناها تو معناها من الكهف من جندوبه من سليان من مهدي وغيره معناها عجبوني انهم يقولوا انهم يحبوا يقروا لهنا ويبقوا لهنا فما الفكرة وهذه مهمة دكتور
1: هذيك هي التحدي الحقيقي أنه معتها غدوة معتها الإكسيلانس يعني هو تناسب البقاء هنا لأن أنا للأسف معتها تربيت فيه أنه اللي يبقى هنا معتها ما يفشل
0: كأنه معناه ضيع
1: خطأ, خطأ كبير لأن ذاك هو اللي خلى النخب بتاعنا تمشي وكي تمشي النخب بتاعنا كما التربة الصالحة هذاك هون ينبت فيه كل شيء يعني تجذب الأمور وتولي معناتها عبارة عن أرض
0: جذباء
1: اي بالضبط ما تجيب شيء وخيرنا يمشي لغيرنا
0: بالضبط
1: فهمت
0: تستفيدوا منه
1: هكا ولا لا شوفت الدوله وش تصرف على التعليم وش تصرف على الصحه وش تصرف على الثقافه وش تصرف على الوزير و و و كله بعد كله يمشي لغير
0: يعني تفكر البكالوريا نتاعك
1: وي البكالوريا
0: شنو المميز فيها وقتها معناها انا عام البكالوريا نتاعك
1: انا عام 69 هكا باغتك كان يقول لك في الكيف الكيف المدينة بتاع الكيف نحن هون تي تروى سيكسيون تروى سيكسيون سيكسيون لتر مودرن يعني أداب فرنسي
0: التسميات تختلف
1: وني أداب كلاسيكية عربية فلسفة وعنا سيونس بكلهم من الكيف الكيف المدينة ما عملوش ستة
0: شو ستة ناجحين
1: ستة ناجحين في السيكسيون هذه بتاعي ثلاث نسميهم
0: يعني التلاميذ الاخرين وينهم
1: شويه نحن اللي يوصل البكالوريا نحن 14 في القسم بتاعي فيه ثلاثه ولايات الكيف وسليانه وجندوبه جندوبه تقرا معاه
0: 14 تلميذ
1: منهم اربعه من جندوب
0: 14 تلميذ
1: اي 14 تلميذ
0: القسم بتاعكم فيها
1: 14 يعني
0: معناها مازال العدد صغير الناس اللي توصل البكالوريا وقتها
1: ايوه شو سهل وتعدي اون دو بارتي ماهوش
0: اي كانت هذه موجوده
1: يعني كانت صعيبه صعيبه صعيبه الى بعد درجه مش فهمت وكانت فرحتها البكالوريا بعد حاجه
0: خارقه كانت تخرج في الجرائد النتائج وفي الراديو
1: سيزيام سيزيام سيزيام يخرج في الجرائد
0: في الجرائد وفي الراديو ويعني عليه في الراديو
1: اي وبعد ولوا عيطوا في الساحه
0: في الساحه
1: بتاع المدرسه الى اخره ولكن مش يكثر الشيء فهمت وذاك به
0: اكيد
1: تبقى كنا نتمنوا انه مع الكثره تبقى مع الجوده
0: الجوده
1: هذا وذاك علاش بعد تهلهل القطاع ذا ولا معناتها ماشي ويعاون في اكثر لما حال القطاع الخاص به اما كمان انا ولد التعليم العمومي وشوف الكندا قوتها الكل في التعليم العمومي ولا السويد ولا البلدان التعليم العمومي، لانه ثميك حظوظ الطبقات الكل، مش والخاطر قليل ما عندكش من كذا لا
0: صحيح
1: يبدا ولدك جيني ويلزم يلقى حظ يلقى حظ هذا اللي تضمن له لوحده هي المدرسه العموميه
0: الدوله
1: مش يعطيك صح مش خاطر. وقديش شو سي كمان انا نعرف صحابي بحكم مع امكانياتهم الماديه المحدوده وش ما نجموش يواصلوا فهمت توا ما نجموش يقروا فهمت، وهما دي بتجيني يعني كانوا يطلعوا منهم المهندسين ويطلعوا
0: صحيح صحيح.
1: ولكن ثم اللي تقلب يبقى بك الرونكور بك الحقد ويعني ولي ما يحبش تعرضنا لهذا نعرفه.
0: تفكر نهار النتيجه نتاعك دكتور؟
1: اي اي اي من الحاجه الباهيه بعدك لي شوف يا سي كباك نقول لك ما تصدقش انا في الحكايه ذي نعتبر
0: قول لي تو نصدق مسيج
1: باهي تو نحكي لك تو هو عندنا يسموه البروباتوا امتحان بتاع كروسان كمان نعملوا كيما هما كانوا بكري بريمير بارتي ودوزيام بارتي بتاع الباكالوريا
0: الباك
1: هما قدموه نحو عام ما عادش سبعة ولو ستة
0: ستة
1: دونك بالخسانك يماني اكزامان بروباتوار يعني كيما باكالوريا مش سهل اللي ينجح فيه يعني يتعدوا كان كعبات معينة نقول لك 14 يعني سافدير
0: ومن ثلاثة ولايات
1: ومن ثلاثة ولايات باهي أول مرة في حياتي سرمن
0: عش
1: يعني وقت دخلت للسنة بتاع الباكالوريا ناجح نصحوني الطب باش ما عادش فينين نبقى على الاقل نسترجع بشوي بشوي نسترجع مينيموم 3 أشهر ما ندخلش نمشي لاصحابي نطلع عليهم
0: تتحدث معهم
1: وبعد ما ندخلش للاقسام
0: 3 أشهر هذوما توك من اول العام انا
1: 3 أشهر نخزن اصحابي يدخلوا للاقسام ونقعد وبعد نعرض لها مرات ولا كذا في كونش
0: مصاب تاع القرايه شنو يعني
1: هي مسرمن ما وقعت لي سما عندها اسم تكنيك يعني نخسر الحروف نقرا مثلا تاع الاذاعه غاديك نعرف هذاك الف وذاك كذا وذاك كذا وذاك ولك ما نجمش نربطهم مع بعض ما نطلعش منهم حاجه فيها منطق وغريبة بعد
0: في غريبة
1: يعني حاب يقول يعني تعطبت وبقيت معناتها امباك لمدة معينة بون نمشي ونجي على الوحدة ما نيش بانيكي الحاجة الباهية
0: يكتبوا لك ولا في الدروس
1: أوجيك
0: هذا مهم زادة
1: أوجيك لا ما ثمش أصل أنت كأنك مهي روحك هذيك يسموها أني بلوش يعني مش تتعدى لا تعدي ولا حد شيء تضيعها كأنك كروكت
0: 3 شهور
1: لا يبقى 3 شهور
0: اي معناها قالك 3 شهور 3 شهور صحيح
1: بكري 3 شهور تبنى فاهم كل شيء
0: من جبتها كروكت ذي وعلاش يقولوا من من حضره من عندنا برشا استعمالات لو كان نرجع معناها كان ساون نرجع للاستعمالات نتاعها
1: كي يجي راس العاب نبدو مشيعينك اللي كروك كروك كروك كنا مشوا
0: باهي هاي برا نفوتوا هذه هاي نفوتوا كامل احكينا على البكالوريا
1: سرمن صعب دير معناتها الموتور يعني تبلانتا كيما تاع اورديناتور ما عادش سيفيني قعدت هكاك ولكن الحاجه الباهية قبلتك الشيء هذاك براحه يعني ماهوش با بانيكي نحب ديما انا هكاك حياتي بكلها ما نحبش نبان فيها كان هذاك هو لنا وهذا كلام نوجهه للي ما نجحوش هام جدا لان مجتمعنا سي كمان يلز الشاب مثلا اللي ينتحروا
0: اي للاسف الشديد
1: ويخلقوا له مركب هي برا ما نجحش وبرا وكذا هذه راهي نقطه هامه بقدر ما نفرحوا للي نجحوا
0: صحيح
1: ردوا بالنا لكن ما نجحش
0: راهو فما عوامل
1: حساس
0: فما ظروف وفما برشا عوامل
1: وتقضي عليه وتعب منه حاجه اخرى ردوا بالنا
0: امبارح نتحدثوا مثلا في فما حاله انه فما بنيه في وقت ما معناها تقريبا اواخر التسعينات تكرمت على مستوى وطني وتاخذ الجوائز الاولى وطنيين وين وصلت البكالوريا ما نجمتش
1: هي
0: عملت 4 سنين حبسوها الطب كما كنت تتحكي معنا 3 شهور حبسوها الطب 4 سنين
1: شربت
0: بالضبط وقالوا لي ما عادش تمسي حتى ستيلو معناها
1: بالضبط بالضبط
0: بعد رجعت وحتى كي رجعت ما رجعتش لمستواها اللي كانت عليه ومعناها وخذت البكالوري ولكن ما رجعتش
1: والمخ مو يستهلك كالوريات راهو اي انت وقت تحرق يقول لك حرقت مخ
0: وبالمناسبه دكتور معناها الناس اللي باش نحيوا الوليدات اللي باش يعاودوا معناها تو دوره
1: المراقبه اللي هما ما نجحوش
0: اللي داخلين على دوره المراقبه نقولوا لهم راهي دوره الابطال
1: بالضبط اي اي اي يلزم يفهموا اي بالضبط يعني يلزم ديما تاخذ بيديهم وخاصه الاولياء ما تبزوش ما تبدلوش رجيم هكا وكذا وكذا مشو به مشو به لان هو برا ما نجحش العام هذاك والعام اللي بعده فهمت كيف؟ راهي هامه جدا النقاط هذو يلعبوا دور في خاصه في سن كما هكا نتاع
0: حساسيات مراهق زي المراهق
1: ثم قلت لك اللي ينتحر لا غاطر الناس الكل يستنوا منه باش يكون هكا بطل وكذا عاد قلت لك ارتحت شك 3 شهور حسيت اللي بديت الامور ترجع بطبيعتها كيما حاجه هكا استرجعت الواحد هيك هو قرر
0: كان تقييم صحيح من الطب معناها كي قالوا لك 3 شهور جت 3 شهور بالضبط
1: بعدك 3 شهور حسيت اللي بديت الامور
0: وليت تشوف
1: وليت تشوف نفهم نسمع كذا سي تري زامبورتون الملكات تاع القدرات تاعي الذهنيه كل شيء ترجع ثميك في قررت باش نعدي البكالوري افيك روتار دو 3 مو
0: 3 شهور
1: واش عملت؟ نمشي كل ماده نعرف فلان قوي فيها نقول له قداش عملنا من درس مثلا لحد 6 دروس اعطيني فهم ملخص يعطيني الملخص قويين هو كنا قويين لو يجوا لنا في التاريخ ويقولوا لي مثلا اعطينا سي محمد اهم الوحده نعمل له كل درس في 10 صفحة 10 أسطرة باهي هكا ختمت هكاك ما كفيشات كل واحد وسط معناتها ما عملتش يمكن سيدي جمعتين مع اصحابي رجعت عادي جدا يعني مواكب الركب معناتها كذا عديت هبا
0: مع اراده
1: مع اراده خذيت اعلى معدل فك الوقت هذاك 17 في تونس
0: 17
1: في الفلسفه عندك الفلسفه تاريخ 20 على 20 والفلسفه اللي يصعب باش تفوت 15 اخذيت 18 في الفلسفه يعني تبارك الله
0: تبارك الله بالحق
1: على روحك وشوفني
0: تبارك الله عليك
1: مانيش كيما قلت لك سي كمال هذا راهو نقول في الكلام هذا باش اللي يسمع
0: اللي يسمعونا مهم جدا معناها دكتور
1: هاي تجربتي
0: شهادات هذه
1: يعطيك الصحة راهو فو بابانيكي راهو الانسان ما يلزمش من حبه يعمل قبه وكذا وتولي ترايح والكفوف وكذا
0: غلط
1: شو باهي
0: كيفاش تعامل معك معناها الاسره كيفاش تعاملت معك الوقت هذاك؟ عادي جدا
1: انا بابا كان ديما مدللني من ناحيه يقول لي تقرا روحك حسابنا هو في النتيجه جيبني النتيجه باهي راني نحترمك تجيب الواحد كذا ندور عليك بابا كان كوريكت تري كوريكت كل ما لا شكرتم لا زيدنكم بابا ليه كان عنده بيداغوجي معناتها بتاع
0: فطريه
1: اي الاكسيلونس كل ما تكون كيما تو مع ولدي كل ما هو نحس به راشد ماخذ الامور بزمام الامور كذا كذا نتعامل معاه بك المستوى ذاك ما تجيش فهمت كيفاش وبعمري لنهار عدلته تعديل هكا قوي ياسر لانه هو خلقت فيه روحك الاكسيلونس اللي يتجاوز يعني قدراته نقول له راك انت تو مثلا هاو مستواك تنجم تمشي لقدام شوي ديما يمشي لقدام شوي فهمت هانو تبارك الله
0: ما انت هاي ما شاء الله ربي يوفق وليداتنا الكل
1: الحمد لله
0: الحمد لله
1: جدا خاطر هذاك هو الراس الراسمال الوحيد اللي عند العائلات هذه على قدها المتوسطين هذا كلنا نحن
0: ربي يوفقهم الكل
1: وليداتنا وبنياتنا وربي ينجحهم
0: ايه دكتور هذه الدخلة متاعك معناها اليوم خصصتها للحديث خاصة معناها للتعليم وأهمية التعليم وعطيتنا لمحة على التجربة متاعك كي خرجت النتيجة فرقت الجازوز ولا
1: اي واي ونسيت ما قلت لكش راهو ما نعدوش كل شيء في الكيف مال نعدو كان الكريم في الكيف نهبطوا لتونس بعد
0: واش فما فما ورال
1: هي لوران عدوا في مونفلوري نهبطوا الليسي بتاع مونفلوري فهمت اك الجماعة اللي نجحنا نجحنا يمكن بالكيف الكل يمكن قلت لك 6-10 من واحد كذا هبطنا لتونس عرفت افطرنا مع بعضنا ولا بريمي دي الناس كلها كملت الصباح الا دي معناتها مأجل ساعتها كنت صفر في الماتيماتيك ما نعرفش نحسب
0: التاون ايه احسن انا كل كيف كيف
1: افطرنا ونجت لك النعسة بتاع بعد الفطور عرفت
0: مقيل
1: هزوني نعدي في الماتيماتيك ساعات فهمت من ربي معناتها الواحد
0: زدت النعسة
1: ولكن في عشية اعطونا النتائج النهائية في تونس غاديكا اي اعطونا
0: ثم على
1: بس سبيك فرحنا غاديكا يعني نحن الواحد كذا روحنا فرحين مسرورين القواعدين فهمت
0: بكالوري عبر الزمن كيف تختلف الدنيا
1: اي شوف كيفاش معناتها التلمو كانت عبارة عن ملحمة ملحمة ماشي
0: ماركة ماشي
1: وتخلق لك ميراث معين خاطر ثم برشا مش سهل لو طارت لتونس وفي وسط
0: بالضبط شوف شكون عنده حق التنقل ولا
1: تقول انت معناتها
0: كانوا الواحد مش يبعثوا اليابان
1: بالضبط ما كانت بالحق الاشياء كانت عندها معنى خاص
0: صحيح.
1: وكانت كانه تحدي وكان ديما معناتها مطروحه علينا ونحن هذاك مهما الامتحانات هذاك مهما اللي خلونا ديما نتقدموا ديما نتطوروا لان محطوطين في وضع ديما نشوف نحن الجيل بتاعي خلقنا جبدونا من تحت الردم اش معناتها ما كانش الامور سهله فهمت كل شيء كان صعيب لا محاله الاساسيات موجوده والناس قنوعه وكانت التربيه والثقافه والتبادلات الاجتماعيه وكذا هذيك هي الراس مال ما عندناش بعد دخلنا فك الراس مال المتوحش
0: صحيح يعني. انتم الواله نتاع البكالوريا في تونس
1: لا
0: بالكم اجيال
1: قبلنا لا. انا في يعني قبل يمكن سمع 3-4 اجيال معناتها ستادير عديت عام 69 يمكن 65 بديت البكالوريا في الكيف خاطر بكري كان البكالوريا عندها في تونس يعني طول تونس يقرا في تونس يعني السكون سيكل يعملوا هنا جوست البرومي سيكل احنا اضافه معناتها السكون سيكل في الكيف كان وليسي الكيف رد بالك راه كان 3-4 في تونس الكل الليسيات كانش فهمتوا وكي تبني الليسي الجديد هذاك كان تحفه
0: هو تحفه معماريه
1: اي وعاملينه الانجليز عاملينه الانجليز
0: الانجليز بي
1: اي يعني شيء كبير بعده
0: اللي انت حطوا على الليسي تكنيك قبل اللي هو ان معهد احمد عماره تو
1: هذاك هو كله الكومبلكس اللي يبدا بالكياس وعمت حتى اللوطو فهمت كنت عنده حتى محطه بتاع رسكله بتاع كل الشكل الواحد بتاع يعملوا منه الجافيل كنا نعملوا الجافيل
0: باهي دكتور الدخله نتاعنا اليوم نحيي فريق العمل معنا الليله هشام بن سحابه في الهندسه التقنيه محمد امين بو بكري من القاعه الفنيه المركزيه من امام الميكروفون دكتور محمد تيلي كامل الزيري يرجواني لكم متاع سعد الاوقات ننطلقوا مع نغملول وبعد نرجع لموضوع حصتنا باش نواصلوا فك المتحف متحف العادات والتقاليد وبعد نشوفوا وين باش نتنقلوا الليله.

0: يا ابو لا ابو كناس يا ساكن البير والزيتونه.
1: نرجع معك اذا دكتور، نرجع نواصل في اللي كنا بديناه من حصتين تعادوا تقريبا، حديثنا على المتحف العادات والتقاليد، مشينا في بعض الغرف متاعه، الفضاءات متاعه المفتوحة، شنو اللي تحتوي، وصلنا للفلاحة يظهر لي.
2: اي الاشغال الفلاحية.
1: اشغال الفلاحية.
2: لا ودخلنا وصلنا حتى للبوتري يعني الفخار.
1: الخزف.
2: القروي يعني بتاع كل ما هو كما قرى نبر مثلا، ولا كسرة، ولا البرامة، ولا فهمت. ولا عندنا هنا بلاصة اسمها التارجة، لقوا فيها حتى نوع متاع فخار قديم قديم ياسر، فهمت. يعني الفخار بيزان يعني يسموه لابونتري بيزان، يعني هي الأدوات. يعني شوف الفكرة الأساسية سي كمال، لما تعيش الشيء هذا وتعرف انت كالملاسة، وانا عشت في حومة الملاسة. سيدي بو مخروف كان فيه نهج خاص بالنسان، يملسوا كل يوم، وثم محمى وجو وكذا،
1: يملسوا زيد بسطان،
2: يملسوا كل شيء.
1: الناس اللي تسمع
2: فينا ثم شذايا الاطفال ولا
1: اي شنو اللي يعملوا اللي يملسوا،
2: يملسوا الكوانين، الطابونة، الطاجين، حتى
1: ما هو المصطلح غاب توا. كلمة الملاسة غاب المصطلح، لازمنا نذكروا الناس
2: بيه. الملاسة شوف
1: هو يجيبوا الطين،
2: يجيبوا الطين وشيحوا ويخبوا بالتفون وكذا. تفون هو بقية القديمة ذاك، يهرسوا ويرحوا ويعاودوا يعجوا كل خميرة، فهمت، يعطوا به النوفيل كونسيستونت ويعملوه. ثم يقول لك البرامة ثم بكل الكوكية ذاك، والحضارات كلها
1: هو دليل حضارة،
2: دليل حضارة هام جدا، ويبدأ من حين الإنسان اكتشف الفلاح، مربوطة بالفلاح البوتري، وهي تعطي مسيرته مؤشر يدل على مسيرته يعني في التقدم، وخاصة مؤشر عليه هو راحل أو قار. يعني لما نعمل الحفريات احنا وكذا نشوفه نفهمه من خلال، وهي أكل الفخار ذاك يتأثر بطيارات فنية مرات تبعد البعيد، فهمت كيفاش؟
1: أيوة. يعني شو معناه تأثر بتيارات فنية؟
2: مثلا ما هوش الموك البلاصة ذيك اللي تكون فيها كالفورمة ذيك، ولا التقنية ذيك، ولا الديكوراسيون ذيك، ولا فهمت كيفاش؟ هذيك تلقاها جيت من بلاصة بعيدة، ونبدو نتبعوا فك الطيارة ذاك مرات جاي غادي من البحر، لا جاي من مصر، جاي من من فينيقيا، جاي من اليونان، جاي فهمت كيفاش؟ حاجة خارقة للعادة، شيء كبير. عالم كبير يعني مؤشر حضاري.
1: واللي نلقوه تو في المتحف العادات والتقاليد
2: هذاك بيزون حاضر يعني تو، معناته ما هوش قديم قديم.
1: قديش تو مثلا؟ 50 سنة؟
2: لا أكثر، أكثر
1: 100 200
2: سنة. اي ما لهنا هنا احنا وقتاش بدينا تتصنع يعني لهنا ثم الناس معناتها تو مازال طيب على الكانون وكذا، والمجمارة
1: والطاجين.
2: ولكن الحاجة الباسي كمان صناعات محلية يدوية ايكولوجية، تنجم تقول رخيصة، ما فهمت كيفاش؟
1: تكلفش برشا على
2: معناتها بتاعك المجتمع هذاك معناتها، فهمتوا، وثم صحية في
1: صحية بالضبط. هذا اللي حبيت نقولوا لك، معناها انه
2: القدرة وجو القدرة وكذا، وفهمت الطاجين، وتبدا جيعان في العشية ويطيبوا لك الواحد، وثم واحد أخرى هكاك كل كاس مقلوب ذاك يعمل به الغرايف. الغرايف قبل الكريب، الكريب
1: تو البلاصه هذه معناها اللي هي الكيف، معناها حتى في التنوع نتاع الخبز برشا في
2: بلاد القمح، هي انتاج قمح يعني
1: او معناها فما مدن اخرى تنتج القمح والشعير وغيره، لكن التنوع نتاع الخبز في حد ذاته موجود هنا بكثره.
2: طبيعي طبيعي،
1: انواع برشا معناها في الخبز.
2: شوف شوف ديما انت راو فين القمح، في كانت بكري ملتقى الشعوب.
1: اي صحيح،
2: لان نحن جينا على ابواب ما يسمى عالم الرحل، عالم يعني كلهم يدخلوا على الكيف وعلى فهمت ويطلعوا البيجة ويطلعوا الماطر فهمت فيش كيف يعني بوابة
1: ملتقى
2: كبرى
1: ملتقى
2: ايه بوابة كبرى
1: بوابة كبيرة
2: باب
1: محطة كبيرة
2: باب فريقة فريقة
1: أي.
2: فريقة الحديدة ما تجوعش فريقة ولا تخلي مالها عطاشة
1: فريقة الحنينة
2: فهمت لا تخليها معطاشة لا تخليها مجوعة
1: يسموها فريقة الحنينة
2: اي فريقة الحنينة الجماعة الجنوب يعرف اللي 100% مش يطلع يجيب خبزته
1: اي بالضبط اي
2: ما يجوعش
1: يجي يلقى الظل
2: الظل والماء
1: يلقى الهواء يلقى القمح والشعير
2: هذه فريقة اللي ماشيين ونفقدوا فيها الامور هذه
1: وان كان فما عوده معناها دكتور
2: عوده يلزم تكون
1: معناها خاصه على مستوى التجير تو اطلقت وزاره الفلاحه معناها من مده برنامج للتجير
2: شوف مازلنا ثم حريق مشبوح انا شفنا البارحه في كبوش
1: في
2: ببوش
1: جهه ببوش الحمد لله تم السيطره
2: كبوش ما يتحركت كبوش كبوش بتاع هذا
1: اي تحرق
2: اي ما شوخ تشوفك جبولات
1: اما الحريق تاع البارح الحمد لله تم تسيطر عليه
2: رزمة
1: الحمد لله
2: ولكن فهمت الحريق هذه بتاع قمح وبتاع كذا
1: اي بالضبط
2: وواحد وهدار
1: قوت
2: موارد مائية
1: جهد
2: وهذه كلها ما ثم امور ما تعجبش شوف سي كمال انت كلامك قلته صحيح ثم كل العودة ولكن العودة هي تجي من خلال حتى برامج كيفنا نحن هنا تثمنك الشيء ذاك تعطيه قيمة
1: اي صحيح
2: يقول الإنسان يفهم اللي ما هوش الفايدة فك الكم وفي كل التراكمات والذهب والفضة في نوعية العيش
1: اي صحيح
2: هكا واحد يكبر ويوفى وكا هو بزاف دايمات معدود يقول يتحسر على كون ما عملش هذيك
1: وما فرط
2: وما تهملش هيك الحرية هيك الحرية فهمت ثم أشياء تو كنا نحكوا على القراية قراية معناتها مقابلها الهبلة
1: افلاس
2: الافلاس اكل يقول لك معناتها فيلس او هابل او هارب او بدر شو وينو ثم زمنا نعاود ونرتبوا هذم الفلاسفة بتاعنا والمنظرين ومفكرين ومثقفين يوصلوا مع طاقتنا الحقيقية نجموا نتعايشوا معاك الامكانيات هذيك ونعيشوا بالقديه فهمت؟
1: باش نواصلوا في جزء البرنامج الثاني بقى معنا دكتور بقى معنا مستمعينا الكرام مازلنا في متحف العادات والتقاليد بالكيف نواصلوا في الحديث هذايا بعد نشرة اخبار الساعة 10 بإذن الله بقوا معنا

0: نواصل مستمعينا الكرام في جزء البرنامج الثاني. نرجع معك دكتور. كنا نتحدث في قبل العشرة، معناها كنا نتحدث على متحف العادات والتقاليد، باش نكمل معها الليلة إن شاء الله بحول الله.
1: إن شاء الله.
0: أي قلنا أنه معناها قاعة الموجود فيها الفخار تعطينا حاجات على 100 أو 200 سنة التالي، معناها وجود الفخار، وجود الإنسان، الاستقرار، عدم الاستقرار وغيره. والفخار ديما دليل حضارة دكتورة، معناها
2: حضارة مؤشر، يعني مؤشرة على الاستقرار، على التحت. فهمت؟ خاطر اللي يعمل فخار هو، وذاك علاش
0: فما مستوى عايش معين مثلا يعطي دليل.
2: لا لا لا لا, لا, لا استقرار أكثر منه، لأنه هو بحكم يطلب الاستقرار يعني. وثم الحواج اللي هي تتهز كما يقولوا تتنقل، هذيك عندها خصوصيات، عندها منين يشدوها. وهذه تكونت من الحضارة القبسية، بدأت الأمور تبين يعني ما بين الناس اللي هم بقاوا رحل ويعيشوا مع النسق معناتها بتاع الانتاج النباتي والحيواني، والاخرين معناتها اللي استقروا، واستقروا بالخصوص في قرى. ذاك علاش تو مثلا وقت تمشي انت للقاعة ذي تلقاها متاع البرامة، قرية النبر، قرية كسرة، يعني الأماكن اللي هما قرى اللي تبقى فيهم يعني شبه استقرار. وهما في حد ذاتهم ولوا معناتها انتاج محلي يبلغ المستوى، يولي يمشي يتروج في الأسواق الأسبوعية، ويجوهم هكا الناس هذاكم يعني كل روح اللي يأخذوا الحواج اللي هما خاصة بهم، اللي هو تتحمل بهكا بشبكة يعني. يقولوا احنا كما الصناج مثلا يهز حاجة كمعينة، فهمت؟ هذيك هي يفهموا بها وشنو الحاجة اللي هي معمولة للاستقرار، والحاجة اللي هي معمولة للروح.
0: للروح،
2: فهمت؟
0: بيه اختصاص كده. بيه نتعادوا القاعة أخرى من القاعات.
2: بعد ندخلوا نحن شوف بعد هذم القاعات الأربعة اللي هما تقليدية، قاعة الزواج والحلي والكسوة معناتها بتاع العروسة إلى آخره، وتواليت بتاعها وكل ما هو معناتها خصوصية والمجوهرات، معناتها المرأة بكل يعني خصوصيتها. ثم مشينا للقاعة متاع الفلاحة وكيف كيف سنة معناتها الترحال والأشغال اليومية في الفلاحة، في الحصاد، في الحرث، في كذا، في جاروشة، ثم جاروشة في الحصاد، فهمت؟ ثم بعد نمشوا للقاعة متاع الفروسية. الفروسية ونعرفوا اللي معناتها جهة الكهف يعني مختصة، وفيها العديد من القبائل اللي كانت قبائل معناتها محاربة وفهمتوا عندها معناتها خصوصيات في الفروسية وفي
0: ترجع حتى العهد النوميد معناتها
2: بالضبط. فهمت؟ ثم بعد القاعة الأخرانية هي قاعة الفخار. والفخار نقول القروي، مش هو بدوي ولا كذا. ثم اضافت له جناح كبير على الحياة اليومية.
0: شو معنى الحياة اليومية؟
2: الحياة اليومية يعني كل الأشياء اللي هي ما تبانش لنا يعني ذات قيمة، ولكن بعد وقت اللي غادروها اللي عندها قيمة
0: أكيد.
2: أهمها العولة.
0: العولة
2: معناتها تشوف بالضبط وشنو مجالات الادخار والاقتصاد وكيفاش وكذا، معناتها عالم كامل معناتها بتاع حياتك العائلة ولا كلها كيفاش قايم على النظام ذاك بتاع العولة.
0: التعويل.
2: التعويل بالضبط، التعويل على النفس،
0: التعويل على الذات.
2: بالضبط، بالحق. معناتها كانت العائلات تقتصر تعول جانب كبير يعني وقت الله سواء على إثر معناتها ما يسمى بالحصاد وما يتبعه من عمليات كما يقولوا للرحي ومن رحي كذا إلى آخره. هذه كلها معناتها عشناها، الأنساق هذه حلوة ياسر، لأنه تدخل فيها الطحونة وتدخل فيها قبل الحصاد وكذا،
0: كل المشية للطحونة ساعة، وكل الجو، كل الروائح،
2: جو الصيف. الصيف هو الحصاد.
0: أي بالضبط.
2: فهمتوا؟
0: اي معناها تو مساله العولة هذه هو ادخار كالنمله، معناها تدخر النمله قوتها للشتاء. بالضبط. لانه في الشتاء فماش قمح فماش عير كذا الندى خير نتاعي باش نحضر باش نلقى ما ناكل معناها خبز وغيره معناها وشنو تدخر معناها العائلات
2: يعملوا الكسكسي والمحمصه والدقيق والخبز ولا كل المكونات ولا معناتها معروفه معناتها
0: الزيت يعني يدخروا الزيت
2: الزيت هذاك يجيبوه من برا معناتها وكانت الكيف عندها المعاصر كانت عندها ثلاثة ولا أربع معاصر ومشهورة وزيتها مشهور وثم خاصة عندك كما طماطم الشريحة وكذا وحتى من الكرمون الشريحة وكل غلال اللي المشمش الكبير كانوا يعملوا منه الفرماس
0: فرماس
2: فرماس هذا معناتها يتحل في كل ما هو مرقة ولا حاجة والمحمصة ولا
0: في مطعم بنين
2: اي ممتاز فهمت الكعبة تبدا شيحة كامل وما تتحل تولي ما انت ترجع كان كعبة الوحدة
0: تعطي مطعم في الماكل
2: شيء من الجروسية كان الوحدة ولكن حلوة
0: حلوة اي صحيح
2: فوي بي عندك اي بابا يا ذويق
0: اي ذويق عملية شو كيفاش متنوعة معناها المدخرات متاع الانسان
2: وندخلوا للقديد عاد مدراك قديد سنة هيب جدا يعني حاب يقول يعني الزيوت
0: اللي
2: والدهان والعسل
0: والعسل
2: فهمت
0: كانت تدخر العائلات العسل
2: الفلفل الهريسة وكذا
0: العائلات كانت تدخر العسل
2: اي طبعا
0: كان موجود معناها متوفر
2: بكثرة ولباس والغيب وكذا
0: ناس كل معناها ناس كل متاح لها
2: اي اي لا لا العسل كان حاجة عادية والشهد وكذا
0: صحيح
2: سيدي رابح وعيد نخرج البر يجيب لك خبزة شهدة
0: شهدة
2: حاجة عادية فهمت
0: فما حاجات ما كانتش لوكس عند كانت متاحة للناس كل
2: بالضبط تعطيك الصحة
0: في حين تو انه العسل معناه لتر ب 80 و120 الحليب خاصة
2: اي هذيك الألبان الكل والعادة فهمت يعني حاب يقول يعني كانت عندنا عادات وتقاليد معبدين على أرواحنا معولين
0: اي معولين هذا هو شمعنى العولة
2: خليك اولا تقتصد اكثر من ثلاثة ارباع بتاع
0: اي المعيشة
2: ونحن هنا تكلمنا على الماء قلنا يا ولدي وعملوا الماجل راهو الماجل هذاك تصور انت تولي في الميزانية بتاع العيلة كي ثلاثة ارباع معناتها يمشوا ما بين الماء وما بين العولة وما بين فهمت وهما كانوا اذكياء يختاروا وقت للطيح لسويم ولا مرة حتى تطيش تطماطم تخلط كذا فهمت فلفل كل شيء معناتها كان ثم ذكاء وهذيك كانت بما انه المرأة هي المربوطة النملة
0: النملة
2: النملة كان عندها ذكاء خاص في الاقتصاد هذا
0: التدبير عندها هي النملة
2: المدبرة التدبير الشؤون الواحد كذا فهمت وكنت
0: اكل العلة هذيك دكتور معناها كانوا يتلموا لها نساء معناها باش يكسكسوا
2: اي طبيعي
0: نهار التكسكيس
2: هذيك كيما اكل عندهم
0: يجوا الصبح بكري هكا
2: كوليكتيف
0: اي
2: اكل يعملوا كيما مثلا التويزه في الحصان تمشي النساء كلها صف واحد ويبدو غنوا وماشيين لقدام ويعملوا جبهه معناتها ويعاونوا اكل القليل اللي ما عندوش
0: صحيح
2: فهمت ويدرسوا ويصفوا وينقوا وكذا وكل شيء مع العمليات لين يوصلوا قمح قمح بعد يتهز للطاحونه يعني ذم مرحله اولى ومرحله ثانيه
0: مرحلة كل
2: تجي العوله معناتها شنو هي حمله يعملوها تجي الحراير يقولوا هيك هو ذا الغناء وجو
0: زغريت
2: فهمت يعني حلوه ياسر الجو ذاك انا عندي تصور على والدتي كيفاش كانت معناتها وتلم كل واحد وجو فهمت امك فلان وامك فهمت كذا
0: والتخييط يقولوا مخيط
2: اي يدخل
0: من العادات والتقاليد
2: اللي
0: يدخل واحد خاصة الاب يعني
2: الاب والاولاد الكبار
0: الاولاد الكبار اي اللي عنده دخل
2: كل حاجة عندها
0: رونقها
2: رمزيتها
0: عندها رونقها وعندها النكهه نتاعها
2: بالفائده يبقى الخير والفرحه والبهجه فك العائله ذيك ما تبداش كيما توا الكبي والتعاسه والكذا
0: تتلم انا
2: تتلم الناس وكل المراه شوف انا اللي نعرفه كيما غسيل الصوف كيما المنسج كيما ثم نسيه ما تاخذش قيمتها كي تشوفها تو في في الطبقيه الجديده.
0: صحيح.
2: قليله بزمر وبقليلة.
0: صحيح.
2: اما تاخذ قيمتها بالعمل نتاعها الشريف نهار
0: الجاي
2: ويستدعاها باش معناتها تخدم معاه بصوف ولا تولي يومك فلانه ويومك
0: تلقى
2: خدامه بالقدام ولا
0: تحية
2: ولا معناتها
0: تحترم.
2: شفت توا نوعيه العمل هذا الجماعي
0: كل الاحترام
2: اي يخلق يخلق منظومه نتاع مثل عليا
0: ناس
2: تحترم بعضها
0: صحيح.
2: لا على الثروه ولا على شكون اغنى بالله لا على
0: التكافل التكافل والتكامل بين المهن
2: بالضبط
0: لانه مش الناس كلها تنجم تكسكس
2: مش الخاطر بك فلان قال لي
0: هذا
2: هو للمساج ولا ما نعرفش انا حتى الافراح في ديما مجتمعنا الذكي اللي اليوم حيرة فيها الطب والشؤون الاجتماعية والصحة وكذا كيفاش الإدماج
0: تاع
2: السن والكبر
0: صحيح.
2: كنت نحن حتى من يقولوا نحن مهبل ومجانين كانوا يتبركوا بهم ومدخلين في الوعدة ويعطوهم بهواهم ووكلوهم ولبسوهم فهمت ما ثمش فهمت أنا مرة
0: بالنية
2: أي مرة في يارتي ساعتها أو مش نعدوا تجربة فريدة من نوعها في إيطاليا على هالناس هذم اللي يعتبرهم يعني
0: المجاذيب هذم
2: أي تلقعت نستنى مش يطلعوا بالجديد وش هي الحكاية الكل يسيبوهم في البلاد في النهار يمشوا ثم يقعد في القهوة ثم يقابل الناس عادية جدا نحن
0: عايشين معنا بل بالعكس معنا
2: طبيعتهم فهمت يعني المجتمعات
0: قوتها فما ناس توصل تتخاطب معاهم الناس هذا
2: اي اي اي
0: من الناس معنا يطمنوا لهم وما
2: ويتحدثوا
0: معاهم ويتبركوا بهم
2: يعني حتى باللي هو مجذوب عنده مكانته يعني فك المنظومه هذيك الكل هذه المجتمعات المتزنه المجتمعات اللي هي اقرب للانسانيه
0: ما تقصيش الاخر
2: بالضبط كل شيء معناتها فهمت شاد بلاش
0: شكون من المشاهير اللي تعرفوا في الكيف مثلا من نوعين
2: وقت ربي يرحمها الزهر محزمين مشهورة ذي برا برا فهمت وكانت سما حتى برا نقيلة معناتها بأم حزمين
0: يعني معناها قوية
2: قوية فهمت برشا كانوا سما بالحق نساء في الكيف كانوا مشهورين يعني فهمت وكانوا ديما معروفين وصرتوا في الصوف
0: اي بالضبط اي
2: الاعمال
0: الشاقه بالحق معناها اكل تحب الجهد وتحب
2: انت احنا
0: في الرجال شكون مثلا
2: في الرجال كانوا بالاخص البنايه واللي يخدموا المربات
0: والمرموجيه
2: واحد كذا والنقاله كانت عندنا
0: النقاله
2: تاع الماء شجعات انا تصور انت كل يوم هاب طالعه في الدروج
0: ياك دروج طويله
2: جديد واحد كذا مش سهل يعني خدمه متعبه
0: صحيح
2: فهمت والحيوان بينه ثم قصيده عملها طليان شاعر كيفي هو
0: اي
2: بسمي روحو سيكا فينيري بينو
0: اي
2: برناردو بينو كاتب من جملته كاتب على بهيم نقيل كيفاش مدبر عنك الدبر نحقروها ولكن هو تاثر لها ياسر لانه حيوان يعني فهمت
0: صحيح
2: اي ما كانش الوسط بتاعنا كان صعيب يعني فهمت
0: الصعوبيه منين تجي معناها؟
2: معلش التكنولوجيا المسهله لينا الوحده ذي
0: الحياه معناها
2: وصلنا توا باش يقول لك اقعد غادي توا الذكاء الاصطناعي توا يتولى بكل شيء
0: ايوه هذا هو متولي بكل شيء فعلا
2: اي يعني ما نحن كل شيء معناتها نعملوا ارواحنا نعملوا ارواحنا انا وانت يقول لي بابا بدي نشرب هكا على متر ونص ساعه لي عطاك الوقت انا فهمت سبيل او جو وكذا انا بكري بابا باش يسيبني في
0: البيت
2: يعني بعد ما قايلو يلزم نهبط للراس العين نطلع طريق زوز اطرق يعني الطريق فيه زوز اصله اربع اصله
0: أربع أسطة تنقل أربع أسطة
2: نجيبهم من رأس العين ونطلع من اللوط
0: البو مخلوف
2: البو مخلوف
0: كين شوف يوصلوا يوصلوا مع بين زان
2: لا لا يوصلوا مع بين ما هو نبدا رد بين فهمت وهو يحاسبني قديش يعطيني عليه بسيدي
0: 20 فرانك
2: كل استرلي يعطيني عليه دور
0: اي دبرتها وش كانت تجيبك ال 20 فرانك وش نجم تشتري بها الوقت هذاك
2: اهم حاجه لو بلو غرو لوكس هو كاسكروت كاسكروت بثلاثه دور يبدا كاسكروت ويعمل فيه كعبة سردين يولي بستة دور
0: يعني عليه اللي هو شنيني فيه كاسكروت لول طرف زيت و
2: ربع خبزة هكا يحلها بس هريسة يعمل لها هكا مسحة بالهريسة شوية زيت زيتونة كعبتين يعني
0: زيتون
2: زيتونة كهو هذاك هو
0: ثلاثة دورو
2: هذاك بثلاثة دور وكو بالدولوكس يعني هذايا بستة دورو
0: ولكن هذا فيه كعبة سردينة
2: فيه كعبة سردينة هذا معاه فيه مجازفة
0: أي؟
2: يعني يلزمك تقبل تاكل وانت تجري خاطر حاب تحوزو يشمك سرت روحك فهمت يلزمك تبدا تجري وتاكل
0: في مجازفة معناها بعد قديه الواحد ينجم يخطف كاسكروت
2: كاسكروت بستة دور
0: بستة دور
2: مرة في الشهر هذا لو كان يعني
0: شكون اللي كانوا يعملوا الكاسكروتات مثلا من الاسامي المعروفة في الكيف معناها
2: استنى
0: ثم قبل رواه مش تو
2: شو بكري الحوانت كل حدوث
0: كل عطرية
2: تسع حدوث عطرية سي لمين الله يرحمه ابو جمعة الله يرحمه يعملوا حاجة عادية يعني بيتوا
0: يا ربي يرحمه ما شاء الله
2: فهمت يعملوا الكاسكروتات هذا فهمت كيفاش
0: هي
2: وبالنسبة للكاسكروتات الكاسكروتات كان مختار الانجليز وما ادرا وهو بالزيل العادة عند وش اسمه بتاعنا
0: اي تما غير ما نذكره الاسامي بتاع تو
2: فهمت هذاك يعملوا الكاسكروتات
0: يوزن
2: اي كاسكروت معناتها
0: كي تشد الكاسكروت في ديك تلقى يوزن معناها بالمكونات نتاعو
2: الكاسكروت تظن يوصل بديش
0: العاديين يظهر لي ب 4500 و 5000 معناها فهمت كي يزيدك شويه فريتك
2: الكاسكروت كاسكروت ما يفوتش الدينار هذا
0: اي برشا دينار اي وقت غلاء معناها تسمى غلاء برشا
2: كل شيء حتى بعد
0: كانت الخبزه بكيلو
2: الخبز انواع ثم كان خبز هكا مدور وطليان يسموه
0: علاش طليان خاطر الطليان كانوا يتفنوا في
2: خاطر يطيبوا في الكوشه هما مش كيفنا نحن نعملوا خبزه الكوشه ثم الخبز اللي يطيب في الطاجين
0: الطاجين
2: كل دار عندها طاجين وعندها حتى ثم اللي يبدا عنده في الواحد عنده طابونه طابونه دونك معناتها ديما ثم المحلي كيما
0: نقولوا
2: وسمى حتى هذا مال بتاع الغرايف هذا يبدو مقلوبين فهمتوا مقلوبين فهمت وسمى اللي هو جلو يتعمل في في الكوشه العصريه
0: اي
2: الخاص اللي عرفناه نحن هذا طلاين وباجيت هذيك والخدمه الكل هذيك وثم كان خبز اخر تو ما عادش تبيع هكا كان ثم على الاقل
0: فما تاثير الوجود الايطالي في الكيف لهنا على تونس الكل ولا الكيف بالذات ولا البلايص هذه اللي
2: هو
0: اللي قعدوا فيها برشا
2: شو هما تبعوا ثلاثه اشياء
0: اي
2: تبعوا الفلاح
0: خاصه اي
2: بيزون احنا البياض ذاك عيو ينجوا فيه حتى في الريكوتا
0: وكانوا
2: بعدها بريبو خدامة وعندهم برشا
0: لون تربية البقار تربية الغنم
2: اي بالضبط
0: العنب
2: اي وعندهم البني مختصين في البني يبنوا بالقدا
0: اي
2: وعندهم الميكانيك
0: الميكانيك
2: يعني
0: بوكس
2: اي اي كانوا بعدها اختصاصاتهم يطيح مصنايعي بالراس هذيا راك طب طب طب
0: اي صحيح
2: عندنا الجوتشي هذايا معناتها مقاول كبير ياسر
0: اي
2: فهمت هذا يبني معناتها حتى اظن اظن الانترنا بني بنيات معتبره في
0: الكيف انترنا اللي هو اللي سي بيلوت بل معناها اللي قدام مقر الولايه بتاع كيف
2: وبني البلديه
0: اي المقر ذاك
2: اللي هو
0: ما هو مقر ممتاز ذاك مقر ممتاز متفرد معنا ها فريد من نوعه
2: فريد من نوعه ومعروف مشهور في الوحده فهمت يعني فهمت كانوا يبنوا يبنوا بنايه حاذقين
0: مش عندهم كذلك معناها الساعات المناقل ولا
2: ايه ساعة ثم عنا المناقلية اللي صلحوا
0: هاي اللي صلحوا
2: اي اللي لا موجودين هاي كان عنا اخر واحد اسمه مسيريو الله يرحمه هذايا عندي معاه قصة بتاع الرفاي بتاع الوالد كان ديما تي حمبان وما بيجيب باكل واحد عندي يبعثني ليه المسيريو عاد مرة بقلت لي ما تأيس منه
0: صيب عاد
2: عاد اتشحت فيه يقول لي يا محمد كلم بايكيونس يقول له يا ما عادش يبعث لي الرفاي
0: لا الرفاي صيب أنا
2: فهمت
0: عمره الافتراضي وفاء
2: اكثر من فهمت وفاء كان المناقل يعني يصلحوا المناقل والى جانب يعني كانت عندنا ثناء عاده باهيه هي المزوله كان كل جامعه تحت السمعه بتاعها رخامه هكايا وفيها الوقت بتاع الصلوات كلها موجوده
0: بالصلاه
2: يعني عندنا واحده في المتحف تاعها
0: موجود في المتحف
2: اي في المتحف بتاع الجامع الكبير هذا هزوه الغديك فهمتوا ثم سيدي احمد غريب كيف كيف فيه وانا عقلت على بتاع الجامع الكبير هذي كنا نطلع نحن يعطونا ديما اذان شو اسمه هذاك اظن نص نهار
0: الظهر
2: الظهر
0: رب عليك الاسم
2: لا توجي الشيخ توجي
0: ايه
2: نطلعوا لك المزولة ذيك نشوفوا الظل هيك نطلعوا للسمعة
0: حسب الظل
2: نطلعوا للسمعة نذنوا فهمت
0: تسميات متاع جوامع معناها في الكيف معناها المساجد سيدي احمد غريب سيدي علي بن صالح سيدي بركوش سيدي كذا اولياء معناها والا لا
2: مش ضروري لا لا لا شوفوا خسر انا تبعت الموضوع هذا وننسى ثم ظاهره ما ثمش عليهم معلومات
0: اي
2: قليل ما يحكوا عليهم كيك في بعض معناتها ما يسمى بك يسموه الكرامات بتاعها وفاك الحاجة دي
0: معناها كالرواية الضعيفة نقول
2: بالضبط
0: اي رواية ضعيفة
2: وما خلوش اثر مكتوب
0: اي بالضبط هذا هو
2: اللي لا الوحيد اللي هو معناتها عندنا السيدي علي بن صالح هذا تكلم عليه ابن ابي الضياف
0: عنده اثار
2: وعنده برشا معناتها احنا في فتره معينه سي كمال كانت عندنا خطه ممتازه ياسر للاسف انهارت وان شاء الله شباب مازال تصلح الفكره في سيره المدينه عملنا قسم خاص بالمخطوطات
0: اي
2: نعرفوا اللي كل دار وخاصه العريقه منها اللي كان فيها عدل ولا كان فيها إمام ولا مفتي ولا كذا
0: قاضي
2: اي مربوطين ديما بالكتاب
0: اي
2: وبالكتابة أي وبالوثيقة
0: اي بالضبط اي صحيح
2: وعملنا حملات ساعتها وكان عندنا معانا استاذ عربية ممتاز ومختص في المخطوطات والتحقيق اسمه سي احمد الحمروني وعيه أي عنده برنامج
0: أي أي
2: في سي احمد الحمروني تحية ليه كان أي يسمع فينا فهمت وكان يحب الكافيه
0: صحيح
2: مغربي
0: الكاف مدن وارياف
2: يعطيك الصحه وكتبوا كتاب يعني على الوعد وكذا وكنا ننشر في مجله اسمها مجله العين وعملنا منها اربع اعداد وكل عدد خاصه فيه جانب هو يمشي لدار من الديار المعروفه ويجرد ذاك الكتب ويجرد ذاك المخطوطات ويكتب عليهم وتمكننا معناتها على كنا سقى ذلك لو كملنا كنا نعملوا حاجة خارقة العادة معناتها لأن مخطوطات الكاف في فترة معينة للأسف عبثوا به في الستينيات ثم مسؤول كان منتبه لأهميتهم والكاف أنتج الكثير والكثير من المخطوطات وفي حتى قصة حلوة ياسر يحكي عليها ضابط فرنسي كانت مهمته متابعة معناتها كثوار جزائريين وخاصة اللي هما بيوت علم يبدو هاربين بك مخطوطات ويبدو راحلين وكذا يتبع في جماعة بنور عبد النور هذا مثاله على الفرنسيس وعندنا بقية باقية منهم هنا عبد النور موجود عدوا يتأسف كيفاش هربوا بقافلة كاملة بتاع مخطوطات للكيف.
0: أيوة.
2: يتأسف. لأنه هذا كانوا بكري وقت يجوا بشي.
0: هذا الضبط الفرنسي.
2: أي في روم. فهمت. عد الكيف خزين كبير. وقت اللي جاتك الستينيات مرشا ناس تفاعلت وقت اللي قالوا أعطونا كانوا يسموها الربعة هي. الربعة هي صندوق فيه يبدو حاطين فيه سواء مصاحف ولا كتب فقه ولا كذا وكل شيء. هيك برشا ناس سلمت في العديد والعديد من المخطوطات. شايف في بين اللي مش يعملوا بهم يعني وعملوا القادرية جامع القادرية الفوق. هذاك قبل ما يولي يرجع جامع هو أصله جامع خدم مكتبة جنيح منه نعقل عليه كان مخصص للمخطوطات كنت هكا وبعد هزها شيء استولوا عليه الخواص وبعض المسؤولين وشيء هبط للمكتب الوطني. استولوا
0: عليه الخواص شو معنى
2: خواص مسؤول عجبوك المخطوطة ذاك كذا ومخطوطات ثمينة وهامة فهمت. الحاصيل وبرشا مخطوطات تهزت مشيات ذابت في الطبيعة وبعضها بلغ المكتبة الوطنية عندنا فيه قوائم فهمت الكيف بلاد علم وكنا نحكوا على المدارس بكري المحيط ذاك كل هندش ما شاء الله من
0: نواصلوا في القاعات معناها دكتور
2: بزنا في المونة قدموا قدام ثم عندهم قاعة كبيرة خاصة بالأعشاب
0: الأعشاب الطبية
2: والمدوات
0: البديل
2: بالضبط وشيء كبير شيء كبير شيء كبير وهذا كيف كيف سنة ذكية خاص كما فاك معناتها التداوي بالعشب وبالأعشاب وبالطبية
0: كليل وزعتر
2: وكيفاش حتى
0: طريقة التحذير
2: والأدوية
0: طريقة التحذير بتاعها موجود معناها
2: موجود اي موجود يعني معناتها عالم كامل عالم الطب الشعبي وكل شيء بالجهة هنا كلها معناتها الأعشاب هذيك كلها بتاع الجهة وعن جنبه ثم هكا دخل فيها المدب
0: ايوه
2: جو المدب هو
0: القاعه نتاعو اصل معناها
2: هذيك اي لا لا لا هو
0: مش القاعه نتاعو الاصليه
2: هي كانت في الفروسيه
0: القاعه
2: هذيك اللي قلت لك فيها حتى
0: الاصليه نتاع
2: المدب فيها الديكو يعني فيها الصدى هذه فيها معناتها مدب يقري والواحد كذا والفلقه بالاخص حكيتك على الفلقة
0: اي حاجة مميزة معنى عند المدب الفلقة
2: الفلقة عز اختراع ومن اللي خفت خف الوطن بتاعها كانت الفلقة سيدي ما انت اول ما انت استقبلني انا المرحوم سي بشير بن جبلي قراني الوعد قريها عمري 4 سنين
0: اي
2: حملني وعطاني على رجلي هو سايبني منه
0: روحت
2: ليه ضربته بكف وهربت
0: ضربت المدب
2: ضربته بكف وهربت لحق علي الهدوق بتاعه حوزني ونجري ونعايد في الحوم تحل الوالدة ونقزت قال لها رو مش قبلوا زي كمك ليفون كليف سور دو بريم رو مش قبلوا للمدب رو ضرب المدب عطات وراء 4 كعبات تمر طفى الضوء
0: ما خلطش علي قلت ما خلطش اي شري
2: نقسل
0: وسلكت انت من وقتها رجعت له ولا ما رجعت
2: رجعت له رجعت
0: اي
2: رجعت له مارو ولا
0: صيع
2: نفهم قدري وابرتو قراني وعلمني
0: اي
2: واللي علمك حرف يعني
0: صرت له عبدا
2: اي طبيعي قرانا القرآن
0: اي شنو يقول اخر
2: قلت لك عندك المدب والفلقة
0: اي
2: وبعد تمشي لقدام شوي كانوا حاطين يعني اورج قديم يعني كان يغنوا يعملوا به المالوف والساريات وكذا هو في الاصل في الاصل في الاصل تابع الكنيسة بتاع الفرنسيس لا علينا نقدموا قدام نلقوا قاعة على اليسار بتاع السدية
0: اي هذه علامة مميزة ذي
2: اي والسدية وكنا نحكوا توا على كل فزعات اللي عملوها في في الصوف وخدمه الصوف وتحضير الصوف. شوف انت ثانا بالزلزال وانت جاي ثانا ذاك, شوف قديش كانوا يصبروا بكري
0: بالضبط,
2: يصبروا مراحل ونساء
0: تاخذ وقت, تاخذ وقت
2: بكري احنا بتاع صوف.
0: اي
2: وشوف الوالد كفاش بعد الزلزال والغسيل وكذا
0: رحله كامله معناها,
2: يعملوا كل كذا وشطوا بدشوا وحصيل وبعد يبدوا يعملوا يحضروا فوق باش يوصلوا لك الكبه هذه كان واحد كذا, وبعد يعملوا البنس جبيد وشيء كبير
0: بالضبط.
2: يعني ياخذ
0: وقت
2: ما قلش من شهرين. فهمت؟ شو شفت هذيك كلها انساق تاع الحياة اليومية.
0: صحيح.
2: العالة كنا نحكوا على العالة ومواسم تجي وذيك الصوف يجي مع شتاء.
0: اي اي بالطبيعة.
2: ثم جو شتاء.
0: ذيك.
2: وكل حس بتاع الرطيب وكل واحد يبدو يغنوا مع بعضهم ويبدو كيما كل الخيوط هذاك هكا الصوف وجا وش اسمه
0: الصف والسدي.
2: اي اي اي كان هارب
0: او طاري وعود.
2: اي او طاري وعود هذاك فهمت تعمل فك الموسيقى
0: بالضبط
2: وجبت حتى النوم وكذا.
0: اي ويزن فما قطوس على جنب بريك.
2: اي قطوس الوحده وبرتي
0: على كانو.
2: اي كانون جو السدية معناتها اللي ما عاشوش وما
0: ونحن
2: كانت الوالده جدتي تسكن في متقاسمة حياتها ما بين ولدها في سيدي رابح وامها في الكيف.
0: هي.
2: تمشي ما بين عاد تجيب المناسبات هذه بتاع وتبقى لمدة وهي حكواتية حلو تحكي ياسر وعندها قصص وخرافات.
0: فن
2: لا, د... لا, د... لا لا راديو ولا تلفزيون ولا
0: احنا تسهر مع الجدة.
2: اي نقعدوا مع واحد كذا وجو ضحك
0: ليش نلقوا اخر في المتحف؟
2: قدموا قدامنا لقوا الطاحونة.
0: الطاحونة.
2: الطاحونة كانت
0: عالم آخر.
2: عالم آخر. كنا نحكوا عن القمح والرحي وكذا وشيء. وبعد تقدم القدام تلقى الحجاب.
0: خلينا شوي في الطاحونة.
2: الطاحونة كنا نحكوا توا معناتها على القمح والتحولة بتاعه والطاحونة وكان عندنا نحن زوج ولا ثلاثة مطاحن معروفة معناتها ونمشوا لهم يا ما نهزوا البرويطة برويطة كبيرة باللوح ولا نهزوا حشاك البهيم.
0: هذاك هو.
2: وكنا معناتها مش نباهين خلاص كبير مرة قبلنا للسيرك فهمت كيفاش ومشينا للبحث.
0: علاش قبلوا فيه للسيرك؟
2: هكاك في سيد ذري ما نعرفش شو نلقوا في الوقت بتاعنا يعني كنا شواطين كنت عندنا حومه
0: وكل الجو متاع الرحي.
2: اي اي
0: ما تنساش وكل
2: ريحه القمح والرحاه يبدو كله بكل
0: الغبره.
2: شوف كان شوافر عملاك كنقط جو كله تتحطك الشكاير وبك النوامر بتاعهم يرسمها هو كي يعمل وحده ويصبها ويطلعك
0: وتبدا تدور
2: ويبدا كل واحد يعطي حصته
0: يبدا حريص انه باش يكون ارطب معناه.
2: اي اي ما عنده اي وتروح انت بالرحيات يعني
0: يبدو سخونين.
2: اي يبدا ثم كانوا عالم ولا عالم اخر
0: بثبت. اي
2: باك العالم هذاك يدخلوا مرحلة جستما يمشوا يغربلوا حضروه ويطلعوا نبدو نحن نعسوا عنه خيلة خاطر مش نهبطوه وتسوي تبيعوه باش نمشوا للسينما.
0: اي
2: اليوم تتباع في الفارماسي برضه.
0: اي
2: دخالة ذيك اعز حاجة هي روح القمح هي الفعل الكل الروح بتاع القمح.
0: نبقى لهنا دكتور ما زلنا ما كملناش متحف العادات والتقاليد الاسبوع القادم بحول الله نكمله. شكرا ليك على الحضور المميز وعلى الحصة المميزة الليلة. شكرا كامل فريق العمل معنا الليلة. نلتقي بإذن الله الاسبوع القادم في مثل توقيت هذا اليوم. تصبحون على خير.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصبة، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عند راهم وفرنانا، 90.3 ميجا هرتز. غرد ديما، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثب، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعينا الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم في هذا الصباح سخر لنا من حظوظ الدنيا ما تعلم أنه خير لنا. اللهم قلوبنا بين يديك فارزقها الثبات والراحة. اللهم أرح وهون واشفي كل نفس لا يعلم بوجعها إلا أنت. حديثنا اليوم أحبتي في الله عن اللين في المعاملة. اللين من صفات الأبرار، قال صلى الله عليه وسلم: من كان هينا لينا سهلا حرمه الله على النار. وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم في غاية اللين، فكان إذا ذكر أصحابه الدنيا ذكرها معهم، وإذا ذكروا الآخرة ذكرها معهم، فكان كما قال الله تعالى: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وفي الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فانظروا أحبتي في الله كيف قرن النبي عليه الصلاة والسلام بين الإيمان والحب، وكيف أرشد أمته إلى سلوك هذا الطريق القويم، طريق المحبة واللين. ولا يتصور الحب من قلب غليظ شديد، فقد قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن فصاحب القلب اللين تنجذب إليه القلوب وتدفع عنه العيوب. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه.

دوافع عدة ترغبنا في اللين في كل أمور الحياة. أولاً أن اللين من موجبات المغفرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفر الله لرجل كان قبلكم سهلاً إذا باع، سهلاً إذا اشترى، سهلاً إذا اقتضى. واللين من أسباب دخول الجنة، وهو من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. واللين صورة من صور الرحمة يضعها الله في قلب العبد، والرفيق الرحيم أحق الناس برحمة الله عز وجل، كما في الحديث النبوي الشريف: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى. وقال أيضا: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالصبيان والعيال. ونفي الكمال كمال الإيمان عمن لا يرحم، حيث قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. والرحمة بالمخلوقات من أسباب استحقاق رحمة الله في الآخرة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة. والعلاقات الأسرية مع الأهل ينبغي أن يسودها الرفق واللين، للمحافظة على تماسك بنيان الأسرة وصفاء أجوائها، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. والهين اللين ينسحب رفقه على كل صور حياته التي تقتضي السماحة واللين، حتى يحظى بمحبة الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يحب الرفق في الأمور كلها.

اللهم يسر لنا الخير حيث كان، اللهم سخر لنا الأرزاق في كل وقت وساعة، ويسر علينا كل صعب، وهون علينا كل عسير، واحفظنا بما ينزل من السماء وما يخرج منها وما يرى عليها يا كريم. اللهم سخر لنا جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام، وألن لنا القلوب كما ألنت الحديد لداود عليه السلام. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، ألطف بنا فيما جرت به المقادير، واصرف عنا السوء، إنك على كل شيء قدير. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إني توكلت عليك، بك أستعين، لا مانع للشر إلا أنت، لا جالب للخير إلا أنت، لك الصلاة والدعاء يا أرحم الراحمين. اللهم أعني ويسر أمري، وافرش كربتي وأكثر رزقي، يا رزاق يا كريم. صباحكم معطر بفيض من الإيمان، مزين بالتوكل على الرحمن، جميل معطر كما الريحان، صباحكم سعيد أحبتي في الله.

0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: صباح الخير تمام السادسة صباحا هنا على موجات إذاعة الكيف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
1: أهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الإخبارية. تم أمس بقاعة المعارض بمدينة سليانة إعطاء إشارة انطلاق فعاليات مشروع التكوين الزراعي والحيواني المستدام من أجل فرص عمل أفضل في تونس زافيتا المنجز في إطار التعاون الدولي الإيطالي. وبيّن المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة جمال الفرشيشي أن المشروع يرتكز أساساً على العناية بمنظومة الألبان بمختلف مراحلها، بما في ذلك توفير المرعى وكيفية تربية الأبقار وتحويل الحليب والترويج للأجبان بهدف دعم مربي الماشية والموارد العلفية والمراعي في غضون 3 سنوات، استناداً إلى تجربة مركز الابتكار زاف في بلدة كريمونا الإيطالية. دخلت محطة التطهير بجندوبة طور الاستغلال الميداني بعد انتهاء أشغالها بطاقة استيعابية يومية تقدر ب 8000 متر مكعب في اليوم من المياه المستعملة. وستساهم هذه المحطة في حماية المائدة المائية الجوفية عبر معالجة المياه المستعملة وفق المعايير البيئية وإعادة استغلالها في ري المساحات الخضراء، إلى جانب إحداث وتهيئة مناطق سقوية جديدة بالأراضي الفلاحية. وجهت وزارة التربية مذكرة إلى جميع المندوبين الجهويين للتربية دعتهم فيها إلى تنظيم حفلات اختتام سنة دراسية بجميع المؤسسات التربوية دون استثناء، باعتبار هذا الموعد محطة رمزية تتوج عاما دراسيا حافلا بالانضباط والعمل الجاد، وتجسد رؤية تجعل من المدرسة فضاء للاحتفاء بالمجهود الجماعي. ينظم ديوان وتونسيين بالخارج بالاشتراك مع معهد بورقيبة للغات الحية بداية من اليوم وإلى غاية 31 من جويلية الجاري دورة جديدة من الجامعة الصيفية لتعليم اللغة العربية لفائدة الطلبة التونسيين المقيمين بدول غير ناطقة بالعربية. نفى رئيس مجلس الشورى البرلمان الإيراني أمس منح مفتشي الوكالة الذرية حق الوصول إلى المواقع المتضررة من القصف، مؤكدا أن ذلك محظور بموجب القانون وفقا لوسائل أعلام إيرانية. وأشار إلى أنه في الوقت الحالي لا يحق للمفتشين الوصول إلا في حالتين فقط، الأولى محطة بوشهر نووية والثانية مفاعيل طهران، لافتا النظر إلى أن الوصول مقتصر فقط على هذا الحد ونحن ملتزمون بهذا المستوى. نهاية هذا الموعد الأخباري، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء. مستمعينا الكرام، نلتقي في موجز السابعة.
3: طير في وقت

الخير، صباح الفل، صباح الورد والياسمين، الأحلى مستمعين ومستمعات إذاعة الكيف. نهاركم زين. اليوم الخميس 2 جويلية 2026 ميلادي، الموافق ل 17 محرم 1448 هجري. نذكركم ديما مستمعينا الكرام أنكم تنجموا تستمعوا لإذاعة الكيف على موجة الأف أم وبحساب الميجاهرتز كالآتي: تستمعون على 96.8، على 88.2، على 90.3 و 102.2. أوقات الصلاة اليوم 2 جويلية الفجر كانت 3:16، الظهر إن شاء الله باش يكون مع نص النهار و 36 دقيقة، العصر مع 4:19، المغرب مع 7:53، والعشاء في تمام 9:42. هذه أولى منوعاتنا الصباحية. صباح الخير، نتواصل معاكم إن شاء الله حتى للتسعة ونص في دروب الأخبار المتفرقة والأنغام الجميلة. خير ما نبدو به أصبحنا كما كل نهار خميس هو الدعاء: اللهم فرج همي وضيقي وكربي، وارفع الظلم عني وعن كل مظلوم يا رب العالمين. اللهم أنت ولي قلبي إذا ذاق، اللهم أنت حسبي إذا ظلمني ظالم، اللهم اشرح صدري ويسر أمري وفرج همي واكشف كربتي. اللهم إني أعوذ بك من ناس لا تخاف من الظلم وأسألك أن تبعدهم عنا. اللهم إن شكوانا إليك وحدك وإن لله رب العالمين هو القادر على كل ظالم. يا رب انصر الحق وأقر العدل. اللهم آمين يا رب العالمين.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم مبروك، نهاركم دجلة وحليب، وما كنتم مستمعينا مستمعاتنا نعملوا على ربي. إن شاء الله نستقبلوا نهار جديد، إن شاء الله نهار كله مسرات، إن شاء الله نهار كله نجاحات، وخاصة للناس الكل اللي تأجلت دورة المراقبة. إن شاء الله ربي ينجحكم وربي يفرحكم، وإن شاء الله ربي يسهل لكم في كل ما هو صعيب، وإن شاء الله نسمعوا أك الزغروتة هذيك التونسية في كل بيت. إن شاء الله ربي يفرح كل الأباء وكل الأمهات بصغيراتهم، بنجاحهم فرحة الأولياء بطبيعة، بصغيراتهم في حياتهم ينجحوا في حياتهم، وإن شاء الله ربي يعطيهم زادة صحة الأبدان، الصحة قبل كل شيء، وإن شاء الله ربي يجعلوا نهار مبروك على الناس الكل. ونعطيكم فكرة أولية عن أحوال الطقس اليوم الخميس 2 جويلية، حسب ما جاء في الصفحة الرسمية المعهد الوطني للرصد الجوي، اليوم طقس صافي إلى قليل السحب بأغلب الجهات، مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بعد الظهر بالوسط ومحليا الجنوب. الريح اليوم شمالية غربية بالشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية قرب السواحل الشمالية وبخليج الحمامات، وضعيفة فمعتدة ببقية الجهات، البحر شديد الاضطراب بالشمال وبخليج الحمامات ومتموج ببقية السواحل. الحرارة القصوى اليوم تتراوح بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية الشمالية والمرتفعات، وبين 35 و40 درجة ببقية الجهات، مع ظهور الشهيلي محليا. هذه فكرة أولية، في انتظار يكونوا معنا أصدقائنا من المعهد الوطني للرصد الجوي بعد 7 باش يعطونا أكثر تفاصيل عن أحوال الطقس اليوم والأيام القادمة. نرجو إن شاء الله صيف سليم للجميع. Thank you.

مبروك سعيد وين ما كنتم مستمعينا مستمعاتنا. البريد التونسي أعلن عن فتح عدد من مكاتبه بالمناطق السياحية خلال الفترة المسائية، وهذا بداية من أمس الأربعاء غرة جويلية حتى النهار 31 أوت، وهذا بطبيعة في إطار الاستعدادات للموسم الصيفي وتعزيز الخدمات المزداة للحرفاء. أفاد البريد التونسي في بلاغ أصدره أمس بأنه هذا الإجراء يهدف إلى تمكين المواطنين والحرفاء ولا سيما الوافدين على المناطق السياحية من قضاء شؤونهم البريدية في أفضل الظروف، من خلال تأمين حصة عمل مسائية إضافية إلى جانب التوقيت العادي لعمل المكاتب. وبمقتضى هذا القرار باش تفتح مكاتب البريد كما قلت للعموم من الساعة 5 مساء إلى 9 ليلا، هذا في ما جاء في بلاغ البريد التونسي. ويشير أيضا إلى أن مكاتب البريد الموجودة داخل المساحات التجارية الكبرى باش تواصل تقديم خدماتها خلال الفترة المسائية وفق توقيت عمل تلك الفضاءات.

0: يا فتاح يا
1: يا فتاح يا رزاق يا ربي العمل عليك بتبيع نعملوا على ربي الناس الكل ونستقبلوا نهار جديد ان شاء الله نهار يكون كله خير وفرحه وبركه ان شاء الله ونجاحات خاصه لابنائنا التلاميذ اللي في فتره امتحانات ان شاء الله ربي ينجحكم وربي يوفقكم وربي يسهل لكم في كل ما هو صعيب. وزاره التربيه وجهت مذكره لجميع المندوبين الجهويين للتربيه دعتهم فيها الى تنظيم حفلات اختتام السنه الدراسيه 2025-2026 بجميع المؤسسات التربوية دون استثناء باعتبار هذا الموعد محطة رمزية تتوج عام دراسي حافل بالانضباط والعمل الجاد وتجسد رؤية تجعل من المدرسة فضاء للاحتفاء بالمجهود الجامعي. أكدت الوزارة في بلاغ لها صادر أمس الأربعاء أن حفلات الاختتام يجب أن تتضمن تكريم التلاميذ المتفوقين والمتميزين في مختلف المجالات مع ربط الجوائز بسنة المطالعة اللي يجب اعتمادها اللي عفوا اعتمدتها شعارا للموسم الدراسي بما يعزز ثقافة الاعتراف بالإنجاز ويرسخ قيم الاستحقاق والتميز. كما أوصت بتخصيص فقرات لتكريم الإطار التربوي والداعمين للمؤسسة التربوية تقديرا لمساهمة المربين والإداريين والعملاء وكل من ساهم في إنجاح السنة الدراسية. ودعت الوزارة إلى إشراك الأسرة والمجتمع المدني ودور الثقافة والجمعيات في الأعداد لهذه التظاهرات سواء من خلال حملات النظافة أو المساهمة في توفير مستلزمات التنظيم والجوائز بما يعزز انفتاح المؤسسة التربوية على محيطها. وشددت المذكرة على أنه تتسم الحفلات حفلات الاختتام بطابع تربوي ثقافي ورياضي مع إبراز المبادرات والإبداعات الأدبية اللي شهدها الموسم الدراسي بما يجعلها مناسبة للاحتفاء بما تحقق من إنجازات داخل المؤسسة التربوية. وكلفت الوزارة المسؤولين والإطارات بالمندوبيات الجهوية للتربية بمتابعة فعاليات حفلات الاختتام ميدانيا في إطار الحرص على حسن تنفيذ هذه التوجيهات ومواكبة سير هذه التظاهرات. هذا فيما يخص بلاغ وزارة التربية أمس واللي تدعو فيه لتنظيم حفل اختتام السنة الدراسية 2025-2026 بجميع المؤسسات التربوية.

متواصلين معكم إن شاء الله توا 6:52 دقيقة. نذكركم أنه موعدنا تتواصل معكم حتى للتسعة ونص ديما عبر موجات إذاعة الكيف، وبطبيعة في دروب الأخبار المتفرقة والأنغام الجميلة. ومرة أخرى نقول إن شاء الله ربي نجح صغيراتنا الكل اللي يسمعوا فينا، إن شاء الله أوليائهم ربي يفرحهم، ربي يفرح كل الأمهات وكل الآباء بأبنائهم.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا ومشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026. برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: صباح الخير، السابعة صباحا هنا على موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أهلا بكم من جديد إلى موجز لأهم الأنباء. تم أمس بقاعة المعارض بمدينة سليانة إعطاء إشارة انطلاق فعاليات مشروع التكوين الزراعي والحيواني المستدام من أجل فرص عمل أفضل في تونس زفيتة المنجز في إطار التعاون الدولي الإيطالي. دخلت محطة التطهير بجندوبة طور الاستغلال الميداني بعد انتهاء أشغالها بطاقة استيعابية يومية تقدر بثمانية ألاف متر مكعب في اليوم من المياه المستعملة. أعطيت أمس إشارة انطلاق أشغال بناء القسط الثالث من مشروع المستشفى الجهوي بمجز الباب على امتداد سنة ونصف بكلفة تقدر بحوالي 23 مليون دينار، مما سيمكن من توفير العديد من الخدمات الصحية في اختصاصات متنوعة، وذلك بعد سنوات من تعطيل المشروع. كما انطلقت أمس أشغال تهذيب حي العزيمة وحي الصدق بمدينة مجز الباب بكلفة 2.7 مليون دينار، وتدشين ساحة الاستقلال ليكون متنفسا ترفيهيا وبيئيا للمتسكنين. في إطار المتابعة المستمرة لسير موسم الحصاد بالجهة، أدى ولي الكاف أمس زيارة ميدانية إلى عدد من مراكز تجميع الحبوب بكل من معتمديتي الكاف الشرقية ونبر، وذلك للاطلاع على مدى تقدم موسم الحصاد وتجميع الحبوب والوقوف على جاهزية مراكز التجميع وظروف خزن السابة بالجهة ومرافقة مختلف المتداخلين في القطاع خلال موسم الحصاد. وأوصل ولي بمواصلة تحسين ظروف الخزن والمحافظة على جودة الحبوب وضمان انسيابية عملية التجميع بما يستجيب لحجم الصابة المنتظرة. انطلقت أمس بولاية الكاف انطلق برنامج العطلة الآمنة لصيف 2026، حيث تم تنفيذ حملة تحسيسية توعوية بعدد من المفترقات والدوريات الأمنية القارة حول الوقاية من حوادث الطرقات والرفع من مؤشرات السلامة المرورية وأهمية الالتزام بقواعدها، الإجراءات الوقائية المعتمدة لمستعملي الطريق بمناسبة العطلة الآمنة بمشاركة الجمعية التونسية للسلامة المرورية. استشهد 3 فلسطينيين أمس في قصف صهيوني شمال قطاع غزة وفق ما ذكرته مصادر فلسطينية محلية. أفاد مصدر لرويترز بأن محادثات فنية غير مباشرة تجري في الدوحة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وأن قطر وباكستان يضطلعان بدور الوساطة في هذه المحادثات. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، نلتقي مجددا في تمام السابعة والنصف مع نوي نشرة الثامنة. إلى اللقاء.
3: صباح الخير.

0: لكم مبروك سعيد وين ما كنتم مستمعينا مستمعاتنا 7.4 وعبر موجات إذاعة كيف نتواصلوا معكم ومباشرة الآن إلى المعهد الوطني للرصد الجوي وصديقنا سي صبحي بن أحمد باش يعطينا فكرة عن أحوال الطقس اليوم والأيام القادمة. سي صبحي نهارك زين، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: صباح الخير أختي أمينة، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذات الكيف.
0: مرحبا بك، الأجواء اليوم إن شاء الله والأيام القادمة.
1: نعم، هو بالنسبة ليوم الأمس للتذكير معناتها سجلنا بعض الخلايا الرعدية اللي كانت حاضرة ببعض المناطق من جهة بلادنا. ولاية المهدية كانت أعلى كمية 13 مليمتر بشربان، ولاية بنزرت سجنين مليمتران، قفصة 5 مليمترات بالسند، وكذلك بتاجر وين من ولاية الكيف تقريبا سجلنا مليمتران. بالنسبة لليوم الطقس باش يكون صافي إلى قليل السحب بأغلب مناطق البلاد، وكالعادة تتكاثف السحب بعد الظهر خاصة هذه المرة معناتها تبدأ بالمناطق الغربية للجنوب ثم تشمل بعض المناطق الشرقية لبلادنا في آخر النهار. وبالنسبة لي تكون معناتها مصحوبة بأمطار قد تكون أحيانا غزيرة معناتها سقط البرد بأماكن محدودة، سرعة الرياح اللي تتقوى تحت ظهور السحب الرعدية، والبحر باش يكون شديد الاضطراب إلى هائج بالشمال ومضطرب ببقية السواحل. هنالك أعلام برياح قوية ساري المفعول إلى غاية تقريبا يوم الغد، مازال متواصل الردوبانة بالنسبة للسباحة وحق الملاحة والصيد البحري. رياح غربية معناتها تتقوى بالكده توصل حتى 30 عقدة، وبالتالي البحر باش يكون شديد الاضطراب إلى هائج بسواحلنا الكل تقريبا الشمالية، جهة تبرقة، جهة بنزرت، جهة تونس، حمامات، تقريبا وصولا إلى جهة سوسة والمنستير، ثم لاحقا بقية المناطق غدوة إن شاء الله. بالنسبة لدرجات الحرارة اليوم باش تتقلص بالكدا، تنخفض باش تتفرهد خاصة بمناطق الشمال توصل حتى 29 درجة القصوى، وبالتالي معناتها التيارات باش تكون شمالية غربية قوية تلطف الأجواء اليوم وغدوة. إن شاء الله غدوة ولا الليلة الفاصلة تقريبا ما بين اليوم وغدوة الصباح نستيقظ على إيقاع الخلايا الرعدية خاصة بمناطق الشمال، الشمال الغربي كذلك، وبالتالي معناتها الأمطار هذه قد تكون رعدية مصحوبة بأمطار وتساقط البرد أحيانا لطبيعة المنخفض اللي قادم معناتها تقريبا يتمركز على جنوب إيطاليا. سيرنا تيارات شمالية شرقية محملة برطوبة البحر مع الارتفاع اللي شفناه الأيام الفارطة، معناتها سحب ذات الحمل الحراري سرعان ما تتشكل وتعطينا حتى أمطار غزيرة في مدة زمنية. إن شاء الله تعطينا معناتها أمطار على قد ما نقدر، إن شاء الله معناتها تكون أمطار خيرة على بلادنا. وبالنسبة لدرجات الحرارة كما ذكرت هي المؤشر معناتها اللي هي باش نخفض اليوم وغدوة حتى آخر الأسبوع خاصة بمناطق الشمال الغربي ما تتجاوز 30 درجة.

شعب الموجيتي بعد الكيف 7:05 توا. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب فنيين ساميين أول للصحة العمومية بالسلك المشترك للفنيين الساميين للصحة العمومية في اختصاص التغذية البشرية، وهذا باش يكون نهار 7 سبتمبر 2026 وفق القرار الصادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 29 جوان 2026 والمنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. يبلغ العدد الجملي للخطط المفتوحة للتناظر 18 خطة موزعة على دواوين الخدمات الجامعية، كما يلي 4 خطط بديوان الخدمات الجامعية للشمال والمؤسسات الراجعة ليه بالنظر، 8 خطط بديوان الخدمات الجامعية للوسط والمؤسسات الراجعة ليه بالنظر، 6 خطط بديوان الخدمات الجامعية للجنوب والمؤسسات الراجعة ليه بالنظر. ونص القرار على أن تضبط شروط الترشح وإجراءات المشاركة وفق التشريع الجاري به العمل والترتيب المنظمة المناظرات الخارجية لانتداب أعوان السلك المشترك للفنيين الساميين للصحة العمومية. أيضا أفاد القرار بأنه تاريخ انطلاق تسجيل الترشحات سيحدد في أجل لا يتجاوز 20 جويلية الجاري، على أن يتم تحديد آخر لأجل قبول الترشحات في موعد لا يتجاوز 30 جويلية الحالي. إن شاء الله بالتوفيق للجميع فيما يخص هذا الانتداب. وزارة التعليم العالي اللي تفتح مناظرة لانتداب 18 فني سامي.

0: إشهار.
1: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
2: امشي لعزيزة
0: إشهار.
3: السابعة والنصف هنا على موجات إذاعة الكيف.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
3: صباح الخير مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى عناوين نشرة الثامنة. بولاية سليانة إطلاق مشروع التكوين الزراعي والحيواني المستدام لدعم منظومة الألبان بمختلف مراحلها. محطة التطهير بجندوبة تدخل طور الاستغلال لمعالجة المياه المستعملة وإعادة استعمالها في الري. وإعطاء إشارة انطلاق أشغال بناء القسط الثالث من مشروع المستشفى الجهوي بمجاز الباب بكلفة تقدر بحوالي 23 مليون دينار. بولاية الكاف متابعة مدى تقدم موسم الحصاد وتجميع الحبوب والوقوف على جاهزية مراكز التجميع وظروف خزن الصابة بالجهة. مستمعينا الكرام، هذه العناوين وأخبار أخرى تأتيكم مفصلة في نشرة الثامنة صباحا للأنباء.
5: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn

نهاركم ورد وفل وياسمين الأحلى مستمعين ومستمعات 8 غير 4 توا عبر موجاتنا موجات إذاعة الكيف. تم مؤخرا الكشف عن تفاصيل برمجة الدورة 50 مهرجان دوغا الدولي اللي باش تلتئم من 10 25 جويلية الحالي وتتضمن 10 سهرات منها 7 من تونس. وأشار مدير المهرجان مختار بالعاتق أنه هذه الدورة باش تشهد برمجة 10 سهرات وتفتتح بعرض للفنانة التونسية شيماء الهليلي وتختتم بعرض الزيارة لسامي اللجمي واصفا هذه الدورة بأنها استثنائية. وبين أنه البرمجة استثنائية لا فقط من حيث الميزانية المحدودة البالغة قيمتها نحو 600 ألف دينار بل كذلك من حيث استجابتها لانتظارات أبناء الجهة اللي عبروا عن تطلعهم لحضور فنانين تونسيين من أنماط فنية متنوعة. أوضح مدير المهرجان أنه القائمين على المهرجان كانوا يطلعوا البرمجة العديد من الأسماء الفنية الدولية الهامة لأنه تأخر حصول جمعية المهرجان على دعم وزارة السياحة لأكثر من سنتين حالة دون ذلك. ووعد بالمناسبة بأن تكون برمجة دوغرا خلال سنة 2027 استثنائية وتستجيب لتطلعات جمهور هذا المهرجان اللي يعد من أعرق المهرجانات التونسية كاشفا عن بدء الاتصالات مع عدة أسماء فنية عالمية. هذا في ما يخص مهرجان دوغا الدولي اللي بش يكون إن شاء الله نهار 10 جويلية ويتواصل حتى نهار 25 من نفس الشهر.

0: صوت الشمال الغربي في فرنانا على الذبذبة 90.3.
1: صباح الخير، يوم سعيد للجميع. أهلا وسهلا بكم في أخبارنا الرياضية لهذا اليوم الخميس 2 جويلية 2026. بدايته بالرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو اللي وجه رسالة للجامعة التونسية لكرة القدم والمنتخب الوطني التونسي على حسابه الرسمي على إنستغرام بعد نهاية مشاركة منتخبنا في مونديال 2026. إنفانتينو في الرسالة هذه قال: شكرا لكم، كان من دواعي سرور نستقبلكم في أمريكا الشمالية، نأمل أن تكون مواجهة أفضل المنتخبات في العالم تجربة مفيدة لكم في المستقبل. لقد كان من الرائع رؤية الطاقة وشغف الذين جلبهما المنتخب التونسي وجماهيره إلى كأس العالم. خروج كان للمنتخب التونسي من الدور الأول ومركز قبل الأخير في مونديال من 48 منتخب المونديال اللي توصل البارح بمقابلات الدور 16. لقاء كان ممتع جدا لمنتخب الكونغو الديمقراطية ضد المنتخب الإنجليزي. الكونغو الديمقراطية الذي أحرج كثيرا منتخب إنجلترا وتألق فيه الحارس مباسي اللي أوقف بيلينغام في 3 و4 كرات، وكذلك هاريكين في كورتين أو 3، وكان نجم المقابلة بامتياز رغم خروج منتخب الكونغو الديمقراطية 2-1. هدف أول عن طريق سيبينغا دقيقة 7، وصلنا لدقيقة 74 ووقتها الكونغو الديمقراطية مازالت متفوق على إنجلترا 1-0. خطأ وهاريكين يستغل الكرة ويسجل هدف التعادل دقيقة 75، وبعدها دقيقة 86 هدف ثاني أيضا من خطأ في المراقبة لهاري كين، وهدف ثاني رشح منتخب إنجلترا بصعوبة للدور ثمن النهائي لهذا المونديال 2-1 لإنجلترا أمام الكونغو الديمقراطية. نفس الخطأ اللي وقع فيه الكونغو الديمقراطية وقع فيه السنغال، لكن السنغال كان أقرب للترشح حتى الدقيقة 85 متفوق 2-0 على بلجيكا. هدف أول عن طريق حبيب ديارة دقيقة 24، هدف ثاني عن طريق إسماعيل أسار دقيقة 51. بلجيكا ترجع في دقيقة 86 عن طريق روميلو لوكاكو بعد خطأ في المراقبة سجل هدف التذيل الفارق. ثم بعده بثلاثة دقائق تيليمانس قائد الفريق يسجل هدف الثاني في دقيقة 89. مشينا للحصص الإضافية، بقات النتيجة 2-2 حتى دقيقة 120 ضرب جزاء مشكوك فيها المنتخب البلجيكي. أغلب المحللين يقولون إنها ماهيش ضرب جزاء، وحكم المقابلة بالرجوع للفار أعطى ضرب جزاء الحكم الهندوراسي سعيد مارتينيز، عد أو سجل بها الهدف الثاني تيليمانس في دقيقة 120+5. تأهل بلجيكا إلى الدور ثمن النهائي. الولايات المتحدة الأمريكية صباح اليوم أزاحت البوسنة والهرسك بهدفين مقابل صفر، هدف أول عن طريق بالوغون دقيقة 45 وورقة حمراء للاعب هذه في دقيقة 64، وتيليمان من مخالفة مباشرة سجل هدف ثاني في دقيقة 82. يتواصل المونديال اليوم 8 متاع الليل، النمسا تلعب ضد إسبانيا بإدارة الحكم العربي الموريتاني بيداء دحان، ونص الليل البرتغال مع كرواتيا بإدارة النرويجي أسبين إسكاس. الجمعة صباحا 4 فجرا تكون لقاء الجزائر وسويسرا، والحكم هو الأرجنتيني يايل فايكون. إلى حد الآن تعرفنا على مقابلات من الدور ثم نهائي 5 مقابلات تحديدا: المغرب مع كندا نهار السبت 4 جويلية 6 متاع العشية، 10 متاع الليل باراغواي فرنسا، لحد 5 جويلية 9 متاع الليل البرازيل مع النرويج، 2-6 جويلية ماضي ساعة متاع الصباح المكسيك مع إنجلترا، و3-7 جويلية ماضي ساعة أيضا متاع الصباح الولايات المتحدة الأمريكية تلعب ضد بلجيكا. هدفوا المونديال إلى حد الآن مبابي وميسي ب6 أهداف، هالاند يلتحق به هاري كين ب5 أهداف، وإسماعيل أسار السنغالي يدخل مع الملاعبية اللي سجلوا 4 أهداف مع عثمان ديمبيلي، وأيضا فينيسيوس جونيور 26 هدف إلى حد الآن في الدور 16 من هذا المونديال في 10 مقابلات بمعدل 2.6 هدف في كل مقابلة. كيف ما قلنا أخبار المونديال تسوقنا إلى الإقالات والاستقالات. إلى حد الآن 8 مدربين يعلنوا مغادرتهم بالإقالة والاستقالة: بعد صبري لموشي، كومان، كلارك مدرب اسكتلندا، كوريا الجنوبية هيونغ ميونغ، بيلسا الأوروغواي، كوبيك تشيك، وبيكاسيسي مدرب الإكوادور. البارح كذلك سيباستيان ديسابر يعلن مغادرته تدريب منتخب الكونغو الديمقراطية. الأسباب ماهيش رياضية وفنية وإنما لأسباب صحية للعلاج بالنسبة لسيباستيان ديسابر اللي البارح في الندوة الصحفية وقت الإعلان العالم بخبر وفاة والده أثناء مقابلة الكونغو الديمقراطية مع المنتخب الإنجليزي. هذه الأخبار اللي خص كذلك المونديال. المونديال أيضا رسميا نادي بايرن ميونخ يعلن تعاقده مع المهاجم المغربي إسماعيل السيباري من بي إس في إيندهوفن لمدة 5 سنوات مقابل 50 مليون أورو. السيباري سجل لحد الآن 3 أهداف مع المغرب في المونديال. بعيدا عن المونديال نرجع لتونس ومستقبل السيمان. تقدم البارح بطعم رسمي لمحكمة التحكيم الرياضي تاس ضد قرار نزوله إلى الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. التعاقدات: الملعب التونسي يتعاقد رسميا مع مالك شويخ حتى جوان 2028. اللاعب السابق الأولمبي البيجي النجم الراسي وبوسليم الليبي ثاني انتداب الملعب التونسي بعد السينيغالي ساليوتيون حتى 2029. النادي الافريقي: وبعد مغادرة قائد الفريق معتز الزمزمي إلى نادي سياسكا صوفيا البلغاري وتوفيق الشريفي إلى شبيبة القبيل الجزائري، لاعب آخر تأكدت رسمية مغادرته هو ظهير أيسر أسامة سيلي إلى الخالدي البحريني بعقد مدته موسمين. النادي الافريقي أعلن صباح أمس تعاقده مع ياسين مرياح لمدة 2 مواسم ويقترب من صفقة انتداب معتز الزدام. النجم الساحلي دخل في مفاوضات مع المدرب الفرنسي كريستيان براكوني اللي كان أنهى الموسم كأفضل ما يكون مع فريق الترجي الرياضي التونسي بإحرازه للقب كأس تونس. الترجي الرياضي التونسي في طريقه للتعاقد مع المدافع المحوري الجزائري سوفيان بوزموشا مدافع نادي روان الفرنسي. العقد باش يكون بموسم تعويضا لرحيل ياسين مرياح للنادي الافريقي وفي انتظار كذلك العقوبة المسلطة على محمد أمين توغاي من الرابطة الوطنية لكرة القدم بعام كامل. الفريق كنذكر اللي غادروا 3 ملاعبية اتقاء بن حميدة وكذلك ياسين مرياح بسبب نهاية عقدهم مع الفريق. إلى الكرة الطائرة والمقابلة الثالثة لمنتخبنا في التصفية المؤهلة لبطولة إفريقيا في الكونغو الديمقراطية من 7 إلى 21 سبتمبر. البارح منتخبنا فاز على الجزائر 3 أشواط مقابل شوط، تفاصيلها 25-23 20-25 25-21 و25-18. منتخبنا يتصدر الدورة الترشيحية ب9 نقاط أمام المغرب وكذلك المنتخب الجزائري. كرة السلة: واليوم تنطلق النافذة الثالثة من تصفية كأس العالم 2027 في لواندا في أنغولا. المنتخب الوطني التونسي يلعب في 1 ظهرا ضد المنتخب النيجيري، غدوة يلعب ضد المنتخب الرواندي في 7، ونهار الأحد ضد المنتخب الغيني في 1 ظهرا. منتخبنا في المركز الثاني في هذه المجموعة 5 نقاط خلف غينيا 6 نقاط وقبل نيجيريا ب4 نقاط ورواندا ب3 نقاط. كرة قدم المصغرة في الصنف السيدات، ويوم الأحد 5 جويلية مباراة الدور النهائي لبطولة تونس يجمع النهائي بين النجم الرياضي ببرغو بطل الموسمين الماضيين والجمعية النسائية بمدنين. اللقاء مش يكون في ملعب أولمبيا سكاي في البحيرة 2 وينطلق في الساعة 5 مساء. كمل بالتنس وبطولة ويمبلدون، ونوفاك جوكوفيتش يوصل ل 104 انتصار في هذه البطولة بانتصاره البارح في الدور الثاني، ويتأهل للدور الثالث على اليوناني تسيتسيباس 3 أشواط مقابل 3 مجموعات مقابل 0-6-3-6-4 و6-2. الانتصار 104 في ويمبلدون يضاف إلى 104 انتصار في أستراليا مفتوحة، 103 انتصار في رولان جاروس، و95 انتصار في بطولة أمريكا المفتوحة، يأكد المردود اللي قدمه نوفاك جوكوفيتش رغم تقدمه في السن. هذه أخبارنا على موجة إذاعة الكيف، ملتقانا يتجدد إن شاء الله بعد 1 ساعة. إلى اللقاء.

0: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: إشهار. تتذكر صوت البحر والموجة كي تضرب على الحجر، القمرة كي تذوي شوارحها والساكسوفون يغني على مسرحها. من البازيليك بدأت حكايتها، بعد غياب مهرجان جاز بتبرقة من 2 إلى 9 جوليا بمسرح البحر. تبرقة تغني جاز.
2: مع انترنت تي تي سيف السنة الكلنا على موجة الفوت والماتشوات. تمتع بجو الكرة الكل بلاش مع فوت 24 ماكس لمدة 30 يوم كاملين كي تكتيفي فورفي 30 جيجا كومبوزي نجمة 140 نجمة 7 دياز، وتمتع بجو كوغرامك مع الفورفي 30 جيجا اللي يهزنا ويطير بينا الكل على موجة الفوت.
1: إشهار.
3: صباح الخير، الثامنة صباحا هنا على موجات إذاعة الكف.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
3: أهلا بكم إلى أولى نشرتنا الإخبارية ومن أبرز عناوينها: بولاية سليانة إطلاق مشروع التكوين الزراعي والحيواني المستدام لدعم منظومة الألبان بمختلف مراحلها، أعطى إشارة انطلاق أشغال بناء القسط الثاني من مشروع المستشفى الجهوي بمجاز الباب بكلفة تقدر بحوالي 23 مليون دينار. بولاية الكاف متابعة مدى تقدم موسم الحصاد وتجميع الحبوب والوقوف على جاهزية مراكز التجميع وظروف خزن الصابة بالجهة. في تفاصيل هذه النشرة وفي الشأن الجهوي، تم أمس بقاعة المعارض بمدينة سليانة إعطاء إشارة انطلاق فعاليات مشروع التكوين الزراعي والحيواني المستدام من أجل فرص عمل أفضل في تونس زافيتا المنجز في إطار التعاون الدولي الإيطالي. وبين المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة جمال الفرشيشي أن المشروع يرتكز أساسا على العناية بمنظومة الألبان بمختلف مراحلها بما في ذلك توفير المرعى وكيفية تربية الأبقار وتحويل الحليب والترويج للأجبان بهدف دعم مربي الماشية والموارد العلفية والمراعية في غضون 3 سنوات استنادا إلى تجربة مركز الابتكار زاف في بلدية كريمونا الإيطالية. من جهته قال سفير إيطاليا بتونس أن هذا المشروع يندرج في إطار استراتيجية تطوير القطاع الفلاحي باعتباره قطاعا استراتيجيا يرتكز على قطاع الألبان استناسا بتجربة بلدية كريمونا بإيطاليا في تطوير منظومة الألبان ضمن مقاربة تشاركية. وتشمل مناطق تدخل المشروع معتمديات لكريب وسيدي برويس مكثرة قصد تطوير قطاع الإنتاج الحيواني في سليانة من خلال التكوين والابتكار والتعاون بين إيطاليا وتونس وتطوير المستغلات الفلاحية الصغيرة لتكون أكثر قدرة على المنافسة وأكثر استنادا لمواكبة التحول البيئي والرقمية مع خلق فرص جديدة للعمل اللائق. بولاية جندوبة دخلت محطة التطهير بالجهة طور الاستغلال الميدانية بعد انتهاء أشغالها بطاقة استيعابية يومية تقدر بثمانية آلاف متر مكعب في اليوم من المياه المستعملة. وستساهم هذه المحطة في حماية المائدة المائية الجوفية عبر معالجة المياه المستعملة وفق المعايير البيئية وإعادة استغلالها في ري المساحات الخضراء، إلى جانب إحداث وتهيئة مناطق سقوية جديدة بالأراضي الفلاحية المتاخمة للمحطة، حسب ما يضيف المدير الجهوي للتطهير بجندوبة الصادق العوشي.
5: المحطة هذه تم الانتهاء الأشغال وتم دخولها في حيز استغلال، وأهم أثر البيئي هذا المشروع الهام هو حماية الثروة المائية، بحيث تساهم هذه المحطة بشكل مباشر في حماية المائدة المائية الجوفية عبر معالجة مياه مستعملة وفق المعايير البيئية قبل سكبها في الوسط الطبيعي، إلى جانب دعم التنمية الفلاحية خلال إعادة استغلال المياه المعالجة في ري المساحات الخضراء، إلى جانب إمكانية استغلالها من طرف المندوبية الفلاحية بجندوبة في برنامج نجموا نعملوه بعد مع المندوبية في استغلال المياه المعالجة في زراعات معينة محددة وتم الاتفاق عليها طبق المعايير المطلوبة.
3: نبقى بولاية جندوبة، حيث تتواصل بالجهة اللقاءات مع ممثلي مجامع التنمية الفلاحية النسائية، وذلك في إطار تنفيذ مراحل مشروع التعليم المستدامة في الزراعة المائية من أجل تنمية الفرص في المناطق الريفية. المهندس بالاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة خالد الخميسي.
6: المشروع هذا كحل من حلول لمقاومة التغيرات المناخية وخاصة سنوات الجفاف في الزراعة المائية، زي نجم نقتصد حتى 90%. المشروع هذا بدأ فيه أطراف على مستوى تونس وأطراف على مستوى الاتحاد الأوروبي، لقاءات مع مختلف النساء في الوسط الريفي اللي هم ينتموا خاصة المجامع التنمية، خاطر هدفنا نحن مجامع التنمية النسائية، خاطر باش البروباغاسيون تاع المعلومة باش المعلومة تنتشر معنا للنساء في الوسط الريفي، وعملنا معاهم لقاءات وشفنا شنو التجارب نتاعهم وشنو رايهم في المشروع. من بعد اللقاءات هذه وشفنا مثلا الاحتياجات نتاعهم، شنو احتياجات نتاعهم من التكوين، شنو احتياجات نتاعهم في التمويل، وفي خاصة بالزراعات المائية هذه، ونحن معناتها في المراحل القادمة باش نعملوا دورة تكوينية للمجامع.
3: أعطيت أمس إشارة انطلاق أشغال بناء القسط الثالث من مشروع المستشفى الجهوي بمجاز البابة على امتداد سنة ونصف بكلفة تقدر بحوالي 23 مليون دينار، مما سيمكن من توفير العديد من الخدمات الصحية في اختصاصات متنوعة، وذلك بعد سنوات من التعطلية. المدير الجهوي للصحة ببجة منير جبالي.
7: انطلاق حظيرة أشغال بناء القسط الثالث في المستشفى الجهوي بمجيز الباب. القسط الثالث فيه عدة أقسام المبرمجة اللي ما كملتش معناها في القسطين الأول، في قسم أمراض القلب، فيه قسم طب الأطفال، طب العام، قسط الصيدلة، جراحة العظام، قسط أمراض الغدد، بنك الدم، فما عدة أقسام. حقيقة احنا عندنا أقسام يخدموا النساء والتوليد، قسم الجراحة قاعدين يخدموا الحمد لله، دعمنا أخيرا بآلة المفرس وكان الوقع مهم والتدخل مهم، إن شاء الله نكملوا الأقسام هذوما باش يولي المستشفى متكامل.
3: نبقى بمعتمدية مجاز الباب، حيث انطلقت أمس أشغال تهذيب حي العزيمة وحي الصدق بكلفة 2.7 مليون دينار، وتدشين ساحة الاستقلال لتكون متنفسا ترفيهيا وبيئيا للمتساكنين. منسق مشاريع التنمية المندمجة بباجة الطاهر الحسني.
8: انطلاق تهيئة وتهذيب أحياء الصدق والعزيمة بمعتمدية مجاز الباب ضمن قسط ثالث، وتتمثل الكلفة حوالي 2.7 مليون دينار. تكمل نتاع الجزء الأول اللي تم قبول نتاعو الوقت في 22 أبريل 2026، تعبيد أنهج بحي الصدق على كيلومتر فاصل 7، تهيئة وتعبيد أنهج بحي العزيمة حوالي 2 كيلومتر، كما تم تدشين ساحة الاستقلال المتكونة من تبليط الساحة بالحجارة، تركيز أرائك سمنتية، وتهيئة النافورة والساعة. الكلفة نتاعها حوالي 500 ألف دينار. هو فضاء سياحي وبيئي لتثمية جانب محاذي القنطرة المرادية، باش يكون بمثابة متنفس ترفيهي وبيئي للعائلات والمتساكنين والعابرين بالجاذبات.
3: إلى ولاية الكاف، حيث صادقت اللجنة الجهوية للصفقات العمومية بالكاف أمس على مشروع إعادة تهيئة المسبح البلدي بالسرسة، على أن تنطلق الأشغال قريبا، وهو ما سيمكن من توفير متنفس ترفيهي ورياضي لأهالي المنطقة، وفق ما ذكره كاتب عام بلدية السرسة محمد لزهر التليلي.
9: مشروع قديم جديد هذه السلسة يستنوا في المشروع هذا كمتنفس وحيد للجهة. المسبح هذا يتعطل لأنه وقعت إعادة دراسة استوجبت مبالغ مالية إضافية تم توفيرها من قبل بلدية السلس تقدر حوالي ب 231 مليون إضافية. المشروع اليوم تعدى على اللجنة الجهوية بالصفقة العمومية وحظي بالموافقة وإن شاء الله عن قريب العاجل تتم أنها مد المقاولة ستقوم بالأشغال من قبل وزارة التجهيز. مدة إنجاز الأشغال هذه هي 5 أشهر. المشروع هذا هو مسبح بلدي يعتبر متنفس الجهة وخاصة مع الناس حاجات ترفيهية في الجهة.
3: في إطار المتابعة المستمرة لسير موسم الحصاد بالجهة، أدى ولي الكاف وليد كعبية أمس زيارة ميدانية إلى عدد من مراكز تجميع الحبوب بكل من معتمديتي الكاف الشرقية ونبرة، وذلك للاطلاع على مدى تقدم موسم الحصاد وتجميع الحبوب والوقوف على جاهزية مراكز التجميع وظروف خزن الصابة بالجهة ومرافقة مختلف المتدخلين في القطاع خلال موسم الحصاد. وشملت الزيارة التعاضدية المركزية للقمح بمدينة الكاف وشركة الأنشطة الفلاحية ببرج العيفة من معتمدية الكاف الشرقية والشركة التعاونية المركزية للخدمات الفلاحية وزراعة الكبرى ومجمع الحبوب للشمال وتعاضدية المركزية للزراعات الكبرى بتل الغزلان من معتمدية نبرة. وأوصى والي الجهة بمواصلة تحسين ظروف الخزن والمحافظة على جودة الحبوب وضمان انسيابية عمليات التجميع بما يستجيب لحجم الصابة المنتظرة، كما عاين الإمكانيات اللوجستية الموضوعة على ذمة الفلاحين بالإضافة إلى متابعة الإجراءات التنظيمية المعتمدة لضمان حسن سير عمليات قبول وتجميع الصابة في أحسن الظروف. نبقى بولاية الكاف حيث انطلق أمس برنامج والعطلة الآمنة لصيف 2026، حيث تم تنفيذ حملة تحسيسية توعوية بعدد من المفترقات والدوريات الأمنية القارة حول الوقاية من حوادث الطرقات والرفع من مؤشرات السلامة المرورية وأهمية الالتزام بقواعدها الإجراءات الوقائية المعتمدة لمستعملي الطريق بمناسبة العطلة الآمنة بمشاركة الجمعية التونسية للسلامة المرورية. وتم بالمناسبة توزيع عدد من المطويات على مستعملي الطريق من سائقين ومترجلين لحثهم على التقيد بقانون الطرقات. تأتي هذه الحملة التحسيسية التوعوية في إطار التوصيات والإجراءات الاستباقية التي أسفرت عنها اجتماعات اللجنة الجهوية للسلامة المرورية بمقر الولاية، ومن أبرزها إطلاق حملات تحسيسية مستمرة بالتعاون مع الجهات المحلية والجهوية لتثقيف المواطنين حول مخاطر السلوكيات الغير آمنة على الطريق بمفترق الطرقات بمختلف مناطق الولاية. كما تهدف هذه الحملة إلى توعية مستعملي الطريق بمخاطر السلوكيات المرورية الخطرة والدعوة إلى الالتزام بقواعد السلامة المرورية. وطنيا، وجهت وزارة التربية مذكرة إلى جميع المندوبين الجهويين للتربية، دعتهم فيها إلى تنظيم حفلات اختتام السنة الدراسية بجميع المؤسسات التربوية دون استثناء، باعتبار هذا الموعد محطة رمزية تتوج عاما دراسيا حافلا بالانضباط والعمل الجاد، وتجسد رؤية تجعل من المدرسة فضاء للاحتفاء بالمجهود الجماعي. وأكدت الوزارة أن حفلات الاختتام يجب أن تتضمن تكريم التلاميذ المتفوقين والمتميزين في مختلف المجالات، مع ربط الجوائز بسنة المطالعة التي اعتمدتها شعارا للموسم الدراسي، بما يعزز ثقافة الاعتراف بالإنجاز ويرسخ قيم الاستحقاق والتميز. قضت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس أمس غيابيا بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين والقاضي بسجنه مدة عام من أجل تعطيل حرية العمل مع تعديل نصه، وذلك بالإذن بالنفاذ العاجل في حقه وفق ما أكده مصدر قضائي. وذكر المصدر ذاته اليوم أن المتهم أنس حمادي كان استأنف الحكم المذكور ولم يحضر بالجلسة رغم تأخير المحكمة للقضية مرتين استجابة لطلب محاميه، مضيفا أنه قد اتضح أن المتهم المذكور قد غادر تراب البلاد. في أخبار الشرق الأوسط، استشهد 3 فلسطينيين أمس في قصف صهيوني شمال قطاع غزة وفق ما أفاد به مصدر فلسطيني محلي. استهدفت طائرة مسيرة صهيونية أمس سيارة في بلدة النبطية جنوبي لبنان قبل أن تشن غارة ثانية على البلدة بعد أقل من نصف ساعة دون ورود أنباء فورية عن وقوع إصابات. نفى رئيس مجلس الشورى البرلمان الإيراني أمس منح مفتشي الوكالة الذرية حق الوصول إلى المواقع المتضررة من القصف، مؤكدا أن ذلك محظور بموجب القانون وفقا لوسائل إعلام إيرانية. نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها. بولاية سليانة إطلاق مشروع التكوين الزراعي والحيواني المستدام لدعم منظومة الألبان بمختلف مراحلها. أعطاء إشارة انطلاق أشغال بناء القسط الثالث من مشروع المستشفى الجهوي بمجز الباب بكلفة تقدر بحوالي 23 مليون دينار. في ولاية الكاف متابعة مدى تقدم موسم الحصاد وتجميع الحبوب والوقوف على جاهزية مراكز التجميع وظروف خزن الصابة بالجهة. نهاية هذه النشرة، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، نلتقي في تمام التاسعة، إلى اللقاء.
10: صيف آمن.
11: راقب رايات التحذير على الشاطئ، والراية الحمراء تعني ممنوع السباحة. إذا شعرت بأن الرياح قوية تجنب النزول إلى البحر، وتابع تنبيهات الحماية المدنية أو السلطات المختصة، ولا تبتعد عن الشاطئ حتى وإن كنت سباحا ماهرا.
10: صيف آمن مع رفيق الجسمي.

0: إشهار
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك
0: إشهار
4: هاي تك.
5: مرحبا بكم مستمعي إذاعة الكيف هاي تيك ووفقا لمسرب انستون ديجيتال على منصة ويبو تستعد أبل لإطلاق هاتف آيفون 18 برو بثلاثة ألوان رئيسية فقط عند الإطلاق المرتقب بعد بضعة أشهر وهي الأحمر الداكن الأزرق الفاتح والرمادي الفضي ولن يكون هناك خيار اللون الأسود ضمن ألوان الآيفون 18 برو هذا العام كما حد العام الماضي حين اقتصر ايفون 10 برو على ثلاثة ألوان البرتقالي الكوني الأزرق الغامق والفضي دون توافر نسخة باللون الرمادي الداكن أو الأسود. من المتوقع باش يكون لون الأحمر الداكن هو أبرز خيارات التسويق لهذا الجيل مثل ما كان البرتقالي الكوني في العام الماضي وسيحل الأزرق الفاتح محل الأزرق الغامق بينما يبقى الفضي خيار تقليدي مع احتمالية تعديل درجة اللونية ورغم أن هناك احتمالا بتغيير خطة الألوان حتى لحظة الإطلاق الرسمي تتوافق التسريبات حتى الآن حول وجود هذه الخيارات الثلاثة فقط مع استمرار غياب اللون الأسود في الإصدار البرو من آيفون الجديد.
4: هاي تك
0: إشهار
1: تحب تحكي
3: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك
0: إشهار
6: فيسبوك

0: إشهار.
1: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
2: امشي لعزيزة
0: إشهار
2: إذاعة الكارت
3: صوت الشمال الغربي في الكريب على الذبذبة 88.2.
4: إذاعة كيف شعل نهاركم زين، نهاركم مبروك وين ما كنتم مستمعين ومسمعاتنا. 8:30 مباشرة الآن نمشيو إلى جندوبة حيث زميلي هشام الصغيري في أسعار السوق لليوم. هشام نهارك زين، أهلا وسهلا.
5: صباح النور يا مينة، تحية ليك وتحية لكل مستمعي إذاعة كيف. بالفعل جولة في أسعار السوق هذا الصباح، وكالعادة تعرفنا أنه مع ارتفاع درجة الحرارة تكون ثم شوية حركية في كل الأسواق تقريبا، سواء كانت الأسبوعية أو الأسواق البلدية. كل شيء متوفر، مثلا ماشى نقص في مادة معينة، خاصة الغلال، يعني في الفترة هذه تكون ثم برشة أنواع من الغلال، لكن الأسعار ما زالت كالعادة مثلا ماشى تغيير كبير. ننطلقوا بالخضر، عندنا الفلفل من 2 دينارات 800 مليم حتى 3 دينارات 200 مليم، الطماطم من دينار و 800 مليم حتى 2 دينارات 500 مليم، البصل من دينار و 500 مليم دينار و 800 مليم، البطاطا من دينار و 600 مليم 2 دينارات، الكرم من دينار و 500 مليم 2 دينارات، اللوبيا الحمراء 7 دينارات 500 مليم، اللوبيا الخضراء 8 دينارات، الخس من دينار و 200 مليم حتى دينار و 500 مليم، الخضرة الجويدة من 450 مليم حتى 500 مليم، الخيار من 2 دينارات حتى 2 دينارات و 500 مليم، القراب وتزينة دينار و 800 مليم حتى 2 دينارات، وعدنا البروكلو من دينار و 800 مليم حتى 2 دينارات و 500 مليم. هذا بالنسبة للخضرة. بالنسبة للغلال، الدقلة من 8 دينارات و 500 مليم حتى 12 دينار، الفريز من 4 دينارات حتى 4 دينارات و 800 مليم، الخوخ بطبقايا بثلاثة دينارات، الخوخ كراميل من 4 دينارات حتى 4 دينارات 800 مليم، البطيخ كيلو من دينار و 200 مليم حتى دينار و 600 مليم، الدلاع كيلو من 700 مليم حتى الدينار، التوت من 8 دينارات حتى 10 دينارات، التفاح ب 7 دينارات 500 مليم، الكرموس 9 دينارات، وعندنا العوينة من 3 دينارات 800 مليم حتى 4 دينارات و 500 مليم. بالنسبة للحوم، جاهز يعني جاهز للطبخ 8 دينارات و 490 مليم، الفخذ 9 دينارات 890 مليم، سكالوب 18 دينار و 400 مليم، فخذ داند 11 دينار و 800 مليم، وعدنا الكبدة ب 16 دينار و 890 مليم. بالنسبة للعلوش من 62 دينار حتى 65 دينار، البرشني من 60 دينار حتى 62 دينار، الهبر متاع العجل من 38 دينار حتى 40 دينار، الحم العجل المخلط 33 دينار وثلاث العجل 40 دينار، الكبدة من 55 دينار حتى 60 دينار، المركز سبيسيال ب 40 دينار والعادي ب 23 دينار، وعندنا الدوارة متاع العلوش 15 دينار والدوارة متاع العجل من 10 دينارات حتى 12 دينار.
4: هذه هي الأسعار اليوم في جندوبة؟ ما ثماش يعني جديد يذكر، نجي ما تقريبا نفس
5: الأسعار تقريبا منذ مدة. بالنسبة للأسماك، عندنا السردينة 8 دينارات، الشورو 13 دينار، التريليا 28 دينار، النظالي 23 دينار، القاروس 28 دينار، البوري 13 دينار، الطن 12 دينار، الغزال 12 دينار 800 مليم، عندنا المرجان من 9 دينارات حتى 16 دينار حسب الحجم، وعندنا البوكا 7 دينارات و 600 مليم. هذه الأسعار ما تغيرتش برشا الحقيقة يمينة منذ فترة. على
4: بالعكس، رينا ارتفاع في أسعار اللحوم، خاصة العلوش بعد العيد.
5: ما بعد العيد صحيح وصلت حتى 65 دينار، ومتواصلة إلى حد الآن، ثم من 60 حتى 65 62 دينار مرتفع.
4: وصل 68 دينار هشام
5: على مستوى جندوبة تقريبا، آخر سعر كان 65 دينار، هذا اللي لاحظناه على مستوى القصابين. سعر مرتفع على الحقيقة، يعتبر يعني مقارنة بالمقدرة الشرائية تعرف يمينة، وكذلك يعني مقارنة ببقية السلع وبقية منتجات اللحوم منذ سنوات الحقيقة، مش من اليوم
4: يعني ديما في ارتفاع، مثلا ماشي نقص جملة.
5: ايه وتعرف يا مينا عندها عديد الاسباب من بينها يعني نقص القطيع وكذلك يعني ذبح يعني العشوائي في بعض المناطق في بعض الاحيان هذا يتسبب ديما في نقص في يعني عدد القطيع وكذلك بيساهم في ارتفاع الاسعار هذا يعني منذ سنوات مش من طوال يعني.
4: شكرا لك هشام، تحيه المستمعين ومسامعتنا في جندوبه، نهارك زين والى اللقاء.
5: الى اللقاء.

كيف مرحبا اهلا وسهلا بالجميع. 48 دقيقة نعطيكم فكرة عن صيدليات المناوبة بولايات الشمال الغربي. نبداو بولاية الكيف، قلعة سنان، صيدلية منصف عاشور، تجروين، صيدلية سعاد الشرني، استرس عبد الوهاب حسني، الدهماني، صيدلية عمار الجيزاني، نبر عمر الحناشي، الكيف، صيدلية نجيب زغدودي، صيدلية زيتلانا باتشيخ، وصيدلية سمير تبرسقي. بالنسبة للكسور، صيدلية خالد انتيتي، سقيت سيدي يوسف، صيدلية أميل البوغانمي. بالنسبة لولاية بيجا، نبدأ بتستور صيدلية محمد رضا هرقلي، بيجا المدينة، صيدلية سفيان العلاني، وختام حمداني، نفزة، صيدلية سونيا قدور، مجاز الباب، صيدلية سليم مشاكر، تبرسق أيمن غديلة، تيبار، رفيق قزم، واد الزرقة، صيدلية نادية شلواتي، سيدي إسماعيل، صيدلية فراس النصيري. بالنسبة لولاية سليانة، نبدأ بقعفور، صيدلية توفيق الرياحي، بوعرادة محمد رجب صفر، الكريب، صيدلية حسنين عيادي، سليانة أميل الحاجي، الروحية، صيدلية محمد الهيدي العرابي، مكسر محسن رمضاني، كسرة يوسف مفداوي، برقو عصام بن عطية. بالنسبة لولاية جندوبة، نبدأ بتبرقة، صيدلية سنة جوا، غار ديما، صيدلية محمد كريفة، عين دراهم، نادية مرزوقي، فرنينة، طرق علوي، جندوبة الجنوبية، صيدلية توفيق دريسي، جندوبة الشمالية، صيدلية مهدي المهدويني، بوسيل مع ستار بن عبد اللطيف، وبلاريجا، صيدلية حسين الغزواني.

متجدد التحية لكل من التحق بنا الآن عبر موجات إذاعة الكيف وفي إطار انفتاحها على محيطها الإقليمي وتعزيز حضورها في الفضاء الأكاديمي المغاربي أبرمت جامعة جندوبة اتفاقية توأمة مع جامعة سبراتا الليبية، وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء شراكة استراتيجية بين الجامعتين تقوم على تطوير التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، بما يسهم في تبادل الخبرات وتعزيز جودة التكوين والانفتاح على التجارب الأكاديمية المشتركة، تشمل مجالات التعاون تنظيم برامج أكاديمية مشتركة وتبادل طلبة الإجازة والماجستير والدكتوراه والإشراف المشترك على أطروحات الدكتوراه، إلى جانب تبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين وإنجاز مشاريع بحثية مشتركة وتنظيم مؤتمرات والندوات العلمية وإصدار منشورات أكاديمية مشتركة، فضلا عن تبادل الوثائق والمنشورات العلمية.

حياتنا لكم من جديد حبينا ومستمعينا الكل ديما هكا في التوقيت هذا وديما في السويعة الثانية من والجزء الثاني من برنامجنا ديما يكون فما هكا أغاني من بينهم أغاني الحنين أغاني زمن الجميل هذيك علاش احنا سمعناكم صبر بي وصل نصري في علي قرا ومازلنا معكم في نفس النسق خاطر وصلنا الروبريك حنين حنين اخترناكم فيها كوكتيل زيدا ان شاء الله ينال عجبكم الناس يكون اسمه وراجعنا

تحب أخبار موسيقى وجو باهي؟ إذاعة الكيف معاك وين ما تكون، من الكيف في كل تونس، صوت الجيهة ونبض الناس، خلي الموجة ديما معاك.

إذاعة الكيف وين ما تكون خليها معاك وعيش الجو. إذاعة الكيف تسمعها وتفرح.

تحياتنا ليكم الناس الكل. هذا كان كوكتيل حنين اكيد مستوى رجعتوا به ذكريات حلوه، ذكريات في وقت اللي كانت فيه الموسيقى اكيد مختلفه برشا على توا. كل وقت وقت وما فما هكا ساعات اغنيه ولا مجموعه من الاغاني ذكرونا بمرحله عمريه معينه وخاصه نوعيه معينه زاده نتاع موسيقى حلوه برشا. على كل موصلين احنا مع بقيه اختياراتنا، اخر اختياراتنا الحقيقه اللي هو مع الفنان الراحل محرم فؤاد في أغنية ترجعنا العام 1970، العام اللي خرجت فيه الأغنية هذية ضمن ألبوم ليه، والأغنية نحكيه على أنا عايز صبية اللي هي من كلمات الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي وألحان إبراهيم رجب. معاها كده سلم على الكيبة كل من جديد اللي هما زيدا يبدلوكم التحية. احنا وصلنا نهاية مشوارنا معاكم، نتلقاو إن شاء الله غدوة في نفس التوقيت. باي باي. Yeah.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10 لنصف الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث. وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس. وذات صيف مع إمام مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت. ونسهر في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكاف في خدمتكم. The station www.radiokaf.tn.
3: الرابعة مساء. أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أعلنت وزارة التربية عن نتائج امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام النوفيام دورة 2026 بنسبة نجاح بلغت 63.96%، حيث بلغ عدد المسجلين 32,035 مترشحا، حضر منهم 25,301 مترشح، ونجح 16,182 تلميذا. وأشارت الوزارة في بلاغ لها أنه قد تم توجيه 6,063 من الناجحين إلى المعاهد النموذجية. هذا وقد تصدرت التلميذة تسنيم الشريف قائمة الناجحين الأوائل بمعدل 19.21/20، وهي تزاول دراستها بالمدرسة الإعدادية النموذجية حي المنارة بجابس الجنوبية. وفيما يتعلق بامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقني دورة 2026، فقد بلغت نسبة النجاح 68.29%، وجاءت التلميذة آلاء منصوري في صدارة الناجحين في التعليم الأساسي التقني بمعدل 14.52/20، وهي تدرس بالمدرسة الإعدادية التقنية برادس. اطلع كاتب الدولة المكلف بالمياه حمادي الحبيب اليوم خلال زيارته إلى ولاية باجة على الوضع البيئي بوادي باجة وروافده، كما زار محطة الضخ بالمنطقة السقوية بالمياه المستعملة المعالجة ببوتفاحة ومحطة الضخ والخزان بالمنطقة السقوية العمومية بتستورة. نظم اليوم ديوان تنمية الشمال الغربي بمقره بمدينة سليانة ورشة تشاركية حول المشاريع التي يمكن أن تساهم في مجابهة التغيرات المناخية بولايات الشمال الغربي. وقد بيّن المدير العام لديوان تنمية الشمال الغربي ولاية سليانة مهدي باتا في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن هذه الورشة التشاركية هي الثانية بولايات الشمال الغربي بعد عقدها مؤخرا بولاية باجة، معتبرا أن ولايات الشمال الغربي تعد خزانا للبلاد من حيث الموارد المائية والنسيج الغابية وتنوع المنتجات الفلاحية، غير أنها تأثرت في السنوات الأخيرة بسبب التغيرات المناخية. استعرض اجتماع المجلس المحلي لمعتمدية جندوبة المنعقد اليوم بمقر الولاية عددا من الإشكاليات المتعلقة بالوضع التنموي بالمنطقة وسبل تجاوز الصعوبات التي تعترض إنجاز عدد من المشاريع. أكدت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة اليوم تواصل العمل بنظام الطرف الدافع بصفة عادية بالصيدليات المتعاقدة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض. ومن المبرمج أن تعقد نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة في منتصف شهر جويلية الجارية اجتماعا مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية. ذكرت وسائل إعلام رسمية أن إيران قد حذرت قوات الولايات المتحدة اليوم من أي تدخل في مضيق هرمز سيقابل برد سريع وحاسم. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
4: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية وبالاشتراك مع إذاعة الكاف تقدم

0: وعماد الوسلاتي في مسلسل فريقة. فريقة حوار عادل الخماسي عن رواية بوغريبة يا صاحبي لعبد المجيد الحواشي. الهندسة الصوتية لأسعد الدريدي. إخراج عماد الوسلاتي.
1: إن شاء الله خير. صوت الكلاب ما سكتش. حليل حليل، من هو اللي قصدنا في عقاب الليل؟ إن شاء الله خير يا رب، إن شاء الله خير.
2: من هو؟ من هو اللي قصدنا عقاب الليل؟
1: إن شاء الله خير يا رب، إن شاء الله خير.
2: العابد، العابد الغلام الشاوش.
1: العابد، حليلي العابد، العابد الخطا السعيد المبارك يا أخي. يا ولدي عسلام عسلام. هالليلة المباركة، هالليلة السعيدة، قمرة 14 نورت لك طريقك وجابتك لينا.
2: القدرة والمكاتيبة اللي رمتني ليك يا شاوش يا أخوي.
1: الله الله يا سيدي، يا مرحبا، مرحبا بيك، مرحبا. قل لي الحافت، من اللي معك؟
2: بنتي تبر.
1: تبر بنتك؟ يا مرحبا يا مرحبا، هاي زوز زوز. يا وريدة يا وريدة، يطول لي جاي. هذا حبيبي اللي حكيت لك عليه، هو وبنته الضياف عنا. مسعود يا مسعود، تسمعني يا طفل، تك على برشني وفيصة حضروا العشاء لضيافنا. يلا تحرك.
3: الله يبارك.

0: يا رب يا محمد وكيلي
1: يا لطيف،
0: ثلاث ايام تو تعدوا وليدي ميت بالحياة.
1: اجاك اجاك امشي اجاك عايش وخير.
2: وي
1: المرة باش تهبل على ولدها.
2: اه سي نورمال شيك، كي بديتها كيما تكون انتوما. اه تيان او با مسيو باغوخ خرج من البوست.
0: يعيشك يا طبيب، طمني يعيشك.
2: هات بتارة مدام، ودك كوي وصغير وصحته باهية. منا
0: الحمد
1: لله الحمد لله الحمد لله
0: منا
1: الحمد لله. أحبارة أحبارة أحبارة
2: فيق فيق
1: يا
2: فيق بلانكار فيق
1: أحبارة فيق فيق يا أحبارة.
3: الوقت الحلو فيه سعي يتعدى يا العابد يا أخوي.
4: ثلاثة أيام يا أخي تعدوك البرق.
5: العشرة الطيبة صافية ما كيفها شيء. المهم نجيتك باش نودع عندك السعيات والبل والداب ودبر لي لهم بيعة.
4: بيعة؟ كيفاش قام تبيع في رزقك وتعري في راسك؟
3: اسمعني قول لي العبد، حاجتك بالفلوس قول، خير ربي موجود وما عنديش مزية معاك.
5: بارك الله فيك، ما عادش النجم يا شاوش يا أخوي. الذري هربوا علي وقعدت راسي راس الغشيرة، باش نزيد نمرمدها في شرتي.
3: اسمعني على كل حال مانيش مسيبك،
4: راك تحط لي من السماء.
3: يا حسرة يا حسرة، تتذكر أياماتنا في جامع الزيتونة يا العابد؟
5: يا حسرة أيامات مشت دون رجعة.
4: دون رجعة؟
3: هي هي هي هي محلاها الكلمة، وحدها اللغة العربية العابد.
5: يا شيخ وشيخ خويا، مشى صغرنا وكبرنا وكثرة همومنا

0: وتوحشنا ويا ذابي.
1: أدبر ارمي حمولك على ربي وما فما كان الخير، ما تخافيش.
2: تعبت مانيش عارف عليه لا ميت لحي.
1: حتى هي من الغريب سمعت بها الكاف الكل، والخمر يغني ومعروف فارس من فرسان الكاف.
2: زيدي شعلي لي ناري يا ناش يا حنان.
1: لطف لطف على خيتي، والله ما قصدتها. سامحيني يا دبر سامحيني، ان شاء الله ما فما كان الخير.
2: ان شاء الله يا ناش يا خيتي ان شاء الله. هاني وصيت مرت عمي صغير باش تعلمني، ان شاء الله تلقى مرسول. يا رب يا رب يسمعنا علم الخير.

0: الأمور ما عادش تعجب يا الحامي.
1: محرز خويا الاستعمار يفهم كل لغة واحدة. فرنسا هاي متربعة في تونس وما تدرج ليها، والطلاين هام عاملين فتارية في طرابلس.
0: الخطة واضحة بين فرنسا وإيطاليا. عندي مدة تبع في الأخبار اللي قاعدة تدور سكريتو بين دكانات البرت الفرنسيس والطلاين. تحس ثم طبخة تحفر.
1: محرز خويا نعرفك صنديد، ما تفلت حتى معلوم.
0: كون هني
1: دكانات الفرنسيس والطلاين خليهم تحت عينيك. الفرنسيس بيدهم قاعدين يحرشوا في اللغة مع التوانسة. القنصل النمساوي اللي كنت نخدم معاه قبل ما يخرج من تونس فهمني برشا حاجات.
0: أحامي خوي، والديك راضين عليك اللي ارتحت من الحمالة والشقاء في المارشي سنترال.
1: الله ورضيت الوالدي. القنصل النمساوي عملني عبارة واحد من عائلته، حتى في الكونجي متاعو يهزني معاه للنمسا وعلمني كل شيء، وهو اللي شد صحيح باش ناخد برمي.
0: ايه اش خلى الفرنسيس عاملين لك حساب في الطريق؟
1: وهذه حاجة معاونتني برشا، خاصة وقت اللي نهبط الامدادات لطرابلس.
0: اما رد بالك يا الحامي، الثقة في الاستعمار لا
1: ما توصي تيم على نواح.
0: المهم وقتاش هبط؟
1: هم جماعة يحضروا في الامدادات ممكن اخر الجمعة.
0: ربي سهل ان شاء الله.
1: وانتي توا ركز على البرد.
0: تهنى تهنى، وقتاش الموعد قبل الصفر؟
1: عندي موعد مع الطاهر الحداد وبعد يعمل ربي.
0: سلم لي عليه برشا هاك الرجل الطيب.
1: سلم عليه وحدك، باش نتقابلوا ثلاثة مع بعضنا، باش ننسقوا تحركاتنا كل واحد من جهته.

0: مر النهارات تتعدوا علينا.
1: الحمد لله يا ربي، ولدي رجعت فيه الروح.
0: الحمد لله. ثانك يا سيدي اخويا، كم الفرح متاع ولده، حتى بالساكتة ما يسالش.
1: بري يجيبها لك يا مبروك، نادعيت وربي ما يرجعها. لطف لطف على وليدي، هيك هيك شربة ماء من سيدي منصور من البرادة الفخار كيما تحبها انت باردة. ان شاء الله فيها الشفاء والدواء لوليدي، صحة وفرحة.
0: ناي باش ندخل نرتاح شوية، سامحوني من الصباح ونايم على الصبيحية والتحقيق.
1: برا نتحيه ربي سيدي عمر.

0: تو ما زلت شادد صحيح في البيوع على عابد أخي؟
1: هذاك اللي كتب وانت تعرف.
0: باه يا سيدي، ما لنا هاني بعثت الطفل ولدي لجماعة تجار من الجوازين معروفين في الأسواق الكل، وإن شاء الله ما ثم كان الخير.
1: نزيتك ومعروفك يا شاوش يا أخوي، وفرحتك بي وبنتي نحكيها الحفار قبري.
0: اللطف عليك يا راجل، تيرك عشيري وخويا
1: وما صعبها كلمة خويا في هالوقت، ما عادش عندها حتى قيمة.
0: هيا عاد هيا عاد، صلي على النبي يا العابد أخوي، راك قاري وفهيم وحافظ الستين.
1: يا حسر على الدنيا يا شاوش يا أخوي، باللي مات بي الله يرحمه.
0: الله يرحمه.
1: كل شيء يتبدل، كلمتي ما عادش مسموعة عند خيوتي.
0: هيا عاد صلي على النبي يا العابد وسامع، نعرف قلبك طيب ومش متاع الغينة.
1: توجع يا شاوش، توجع برشا.
0: العابد أخوي العابد أخوي، يرمي حمولك على ربي، وكيما تقول أنت المكتوب ما منه هروب.
1: ونعم بالله.

0: أيما أنا نحب نفهم تو وعلاش قلتي من كان كواي في الناس يصبر على كي يراعو.
1: أواخذي الخمر وليدي يا أخي، نسيت اللي عملته؟ وليدي يعمل عقلك.
0: قلت لك مش مني يا يما، مش مني، ضحكتها خسرتها تتزغري تتهلتو في وذني.
1: كان حبيت وليدي في جرتها جاتك ضربة مكانة يا كبدي وزعمة مت.
0: برا يا حبارة برا يا يما، قلت ليك الشي أقوى مني.
1: بالطبيعة الشي أقوى منك، مسحور وراس سيدي عمر مسحور.
0: ما غير ما تحلفي بسيدي عمر، قلت لك راي ساحرتني بزينة. تعرفي كيفاش يا يما؟ غدو الفجر نقصد ربي اللوج على رحيلها ونحط

0: النمس وليدي برحمة تميمتك عقله.
1: واش واش بيه؟ أخي هبل؟
0: تهبل تخش الخلاء.
1: يما عليه توك.
0: نعم هاني سكت وخليت هيكم واسعة وعريضة.
1: واسعي بالك يا خالتي حبارة واسعي بالك.
2: هذا كهو تتغشش تخرج.
1: والله يا حرام عليك وميمتك مش تقتلها. مش خصني وكان جبت ميمتي حية.
2: ربي يرحمها ارتاحت من منظرك وريحتك الزفرة.
1: ريحتي الزفرة باهي يا الخمر. اقعد فيها وحدك غرت
2: كبوم. تيجي هني تيجي هني وماشي والله ما تقعد. الزيت شتو وانت تتعزز علي خير يا شيرك الخمري.
1: وني محسوب وش مصبرني عليك ما يكانك العشرة حلو ومر عديناه مع بعضنا. هم خسارة خسارة يا الخمري.
2: ايش بيك
1: توني قلبي عاض علي في جرتك العوق حديت يرني ما حصلتوش.
2: غلب عليك
1: الضربة اللي عطاها لك دخلتني بعضي هبلت ما عادش نعرف المسارب والمغاغير اما ما عنده وين هارب لابد ولازم يحصل.
2: باهي باهي اش قولك نمشوا نلوجوا عليه
1: تو قبل الغدو.
2: ما تفهمنا
1: الخمر اللحم
2: والنمس السكين.

0: أقناوي اسمعني يا الرحجة، راني نعرفكم القوازين مزورين.
1: هاو بداها
0: هاي عاد خليني نكمل كلام. الراجل هذا راهو محسوب خويا ومضار، أقرب حساب الماء والملح اللي بيناتنا، واعطيه سوم باهي
1: باهي يا سيد. والله على خاطرك انت،
0: هاي على خاطرك انت. قناوة راني نعرفك كي تبدأ تبسس. احشم احشم.
1: لا نبسس لا شيء، خليني نقلب السلعة وبعد احكم انت يا سيد. تحبش هك
2: على الظالين امين؟
0: على الظالين امين العابد، على الظالين امين. انت خليك ساكت يا سيدي، راك ما تعرفش قناوة. خليه يزس كيما يقول هو. ويج انت الراح الراح، نحكي لك اش عملوا القوازين مع اليهودي في تونس وقت اللي باعوا للصوف، كيفاش دخلوا أربعة وخرجوا خمسة. الراح
1: زيد شوش دي بتلحن.
0: ايش بتلحن انت برا؟ زس انت عاد وخليني نام مع صاحبي حلالي. هاي برا برا زس، هاي ومبعت لو انت فاهم. وي
1: زيد والله زيد
0: دي برا زس. لا لا ليش الراح الراح.

وسبوني ونانا ما نسبك ولا شتهالك وجيعه وكرهوني هالخمري على ناجل حبك

0: يا ربي شو عملت؟ ليلي منا ليلي منا، شويات اللي كبرتهم تبيعوا، الحاشي كان يشرب من كفوف يدي، العاش الوشتين التوامة اللي ولدتهم النعجة صارت يكون تنشيخ معاهم وقت اللي يشبعوا ويولوا يرقصوا في العطيلة، والكلب اللي ديما يمشي معايا للبير نجيب الماء وهو يحميني. يا ربي راني مرضت وزاد دايا.
1: كنتم مع
2: علي الخميري، فاطمة الصندي، نور الدين الهمامي، الأزهر الفرحاني، علي لندلسي، عبد الرزاق جبلة، فاطمة الحسناوي، عادل الخماسي، علي قياد، الطاهر الرضواني، محمد سفينة، عزيزة برباش.
3: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
4: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة الكيف وين ما تكون خليها معاك وعيش الجو. إذاعة الكيف تسمعها وتفرح.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: وطن،
1: حماة وطن،
0: سير مناضلين ومناضلات واجهوا الاستعمار وحملوا راية الحرية والاستقلال.

0: إلى السبب التالي:
1: المجاهد والشهيد سالم بن أحمد جباهي شهر الورغمي. هذا الرجل بقي في طيات النسيان نظرا أنه لم يجاهد في المنطقة المحلية أي الجنوب التونسي، وإنما جاهد في الشمال في ولاية سليانة وغيرها والروحية وولاية الكاف وفي ولاية بنزرت في ماطر والعالية. إذن انطلاقته لم تكن في الجنوب التونسي، ولذلك بقي منسيا وبقي غير معروف للكثير من أبناء الجهة.
0: أما من حيث الاسم فقد عرف الرجل باسم سالم الورغمي، والحال أن لقبه لا يكون إلا إجباهي نسبة إلى عرش إجباه بجهة بني خداش.
1: عرف بالورغمي لأن في ذلك العهد كان ينسب الرجل إلى المنطقة التي يأتي منها، ولهذا عرف بالورغمي أي قبيلة ورغمة.
0: جند سالم إجباهي بالجيش الفرنسي وشارك في الحرب الهند الصينية، شأنه شأن الكثير من التونسيين الذين جندتهم فرنسا لحماية مستعمراتها في الكثير من أنحاء العالم، كما جندت الجزائريين والمغاربة في الصفوف الأمامية في حرب الفيتنام عام 1946، واكتسب لذلك خبرة في مسك السلاح وفي معرفة فنون القتال، غير أن علاقة المجندين من شمال إفريقيا مع ضباط الجيش الفرنسي وجنوده كانت تفتقر للثقة.
1: كثير من الجنود التونسيين المجندين للحرب الهند الصينية وقع إعادتهم إلى أوطانهم نظرا أنهم لم يتأقلموا مع الجيش الفرنسي، ولهذا الفرنسيون أرادوا أن يتخلصوا من كثير من المغاربة، المغاربة يعني التوانسة والجزائريين والمغاربة، ليعودوا بهم إلى أوطانهم نظرا أنهم للأحداث التي وقعت صاروا لا يثقون كثيرا في المنتمين للمغرب العرب.
0: بعد عودة سالم الورغمي إجباهي من الحرب الهند الصينية استقر بالعاصمة واشتغل كغيره من أبناء جهة الجنوب الشرقي بتجارة الفطائر صناعة وتجارة، وقد مكنه شغله من التعرف على الكثيرين من أهل العاصمة، إضافة إلى معرفته بجغرافية المدينة أزقة وأنهجا وساحات، كما تعرف على البعض من المقربين لسلطة الباي الذين عرفوا خبرته مع الجيش الفرنسي، فوجد طريقه من جديد للانتماء لعالم الجيش.
1: جند في عسكر الباي، نظرا لخبرته العسكرية وجد السبيل أنه يكون من بين المجندين في عسكر الباي، وكان قائدا لفرقة من فرق معناها جنود الباي.
0: وما أن تنهت إلى علمه أخبار الثورة بالجنوب التونسي سنة 1952 حتى صار تفكيره متجها نحو المشاركة في الثورة مع أترابه وأقاربه بقيادة مصباح الجربوع.
1: لما اندلعت الثورة التونسية في جانفي 1952 كثير من التونسيين المجندين وجدوا الفرصة لكي يترجموا خبرتهم في الجهاد، معناه لاستقلال الوطن وللذود عن حماه، من بينهم سالم إجباهي الذي فر بسلاحه من جيش الباي وعاد للجنوب التونسي، وكانت له فكرة الانضمام إلى قيادة القائد مصباح الجربوع رحمه الله.
0: حين تناهت إلى سمع سالم الورغمي خلال زيارته للأهل بالكريكرية أخبار المقاومة بالجنوب التونسي بقيادة مصباح الجربوع، فر بسلاحه من جيش الباي وقرر الالتحاق بالمقاومة، ولكن واقع المقاومة بالجنوب الشرقي منذ سنة 1953 كان يميل للتهدئة بأمر من قيادات الحزب لإعداد الثوار وتدريبهم على مسك السلاح وعلى كسب الخبرة في حرب العصابات ضد فرنسا وتدريبهم في ليبيا في معسكر المزرعة الذي أنشأه الزعيم علي زليطني بسواني بن يادم بتمويل من المناضل عياد ربانة أصيل جربة الذي اشترى لهذا الغرض مزرعة قرب مدينة طرابلس الليبية. ومعلوم أن الكثير من المقاومين كانوا قد التحقوا بهذه المزرعة، وكانت قبائل جنوب الشرقي تتسابق

0: شاركوا في إرسال الشباب المتطوع للمقاومة، وقد تخرج من هذه المعسكرات الكثيرون، ومنهم من حولوا إلى مصر وإلى العراق لتلقي تدريبات قتالية واستعمال السلاح بمختلف أنواعه. غير أن سالم الورغمي لم يلتحق بمواقع التدريب بالشرق لأنه كان قد اكتسب خبرته مع الجيش الفرنسي في لندوشين ثم مع عسكر الباي بتونس، ولكن حدث آخر كان ينتظر سالم جباهي بجبل بوهدمة.
1: سيقع اجتماع كبير بين المجاهدين، بين قادة المجاهدين في كامل التراب التونسي، سيجتمعون في بوهدمة لتحديد استراتيجيات النضال ضد فرنسا المحتلة. وهذا الاجتماع كان القصد منه هو توزيع الأدوار ومعرفة استراتيجيات النضال الجديدة. ولما كان منتقلا سالم الجباهي إلى بوهدمة، وكان المشي سيرا على التنقل، كان سيرا على الأقدام، وجد في طريقه المجاهد الطاهر صول المهداوي في جهة جابس. فلما التقى بسالم الجباهي عرض عليه سالم الجباهي أن يرافقه إلى بوهدمة، فرافقه إلى بوهدمة، وهنالك التقى بقادة المقاومة أمثال صباح الجربوع والساسي الأسود والطاهر الأسود، وكذلك معناها الأزهر الشرايطي وهلال الفرشيشي، من القادة حسن الورداني كذلك إلى ومحجوب بن علي إلى غير ذلك. التقوا هنالك، وفي بوهدمة أمروا الاثنين بالنسبة للطاهر المهداوي وبالنسبة لسالم الجباهي أن يلتحق بالعاصمة تونس، نظرا أنهما على معرفة دقيقة بالعاصمة وبأنهجها وبخفاياها، وهنالك معناه ينفذون عمليات عسكرية ضد أهداف فرنسية في تونس العاصمة. فانتقل الاثنان معا إلى تونس العاصمة، وبعد تنفيذ بعض العمليات اللي نفذوها في تونس العاصمة قرر الحزب أن يبعثهم في مجموعة فيها ضمت عناصر من العالية وعناصر من ماطر لكي ينطلقوا في المقاومة في جهة الشمال الغربي، معناها جهة معناها ماطر وجهة باجة وجهة معنا على الحدود مع الجزائر والكاف ثم سليانة.
0: بعد قيام سالم الجباهي ورفيقه الطاهر المهداوي ببعض أعمال الشغب ضد الفرنسيين بالعاصمة، كان له اللقاء الأكبر في حياته، حيث سيكون التحامه المباشر بالجيش الفرنسي في معركة جبل برجو الشهيرة.
1: عندما وصل القائد سالم الجباهي إلى سليانة التقى بعبد القادر زروق. سالم الجباهي اختير لقيادة المجموعة رغم أنه ليس من المنطقة، فهو ذو خبرة عسكرية، نظرا لهذه الخبرة العسكرية وقع عليه الاختيار أن يكون قائد المجموعة.
0: تقول الرواية الشفوية التي نقلها رفيق سالم الورغمي المقاوم طاهر صولة المهداوي أنهم كانت لهم هجمات على بعض المعمرين الذين كانوا يساعدون عصابة اليد الحمراء الفرنسية التي اغتالت حشاد يوم 5 ديسمبر 1952، فكان الثوار ينتقمون منهم ويغنمون منهم بعض الأسلحة، كما يغنمون الأغذية التي يحولون هذه الجبال لإعاشة المقاومين. ولعل أنجح هجوم سبق معركة جبل برجو الذي نفذه المقاومون كان على سكنة سيدي سعيد الفرنسية.
1: هذه سكنة سيدي سعيد القريبة من برجو، وفي هذا الهجوم معناها غنم المجاهدون كثير من الأسلحة من السكنة العسكرية الفرنسية، وأثروا عددا من الجنود وكان الهدف من تأثير هؤلاء الجنود وأخذهم أسرى لمقايضتهم ببعض الوطنيين المحكوم عليهم بالإعدام في المحاكم العسكرية الفرنسية، للضغط على فرنسا أنها تحرر بعض السجناء المحكوم عليهم بالإعدام مقابل تحرير بعض الأسرى معناها من جنودها. وصارت هذه العملية، ومعنى فرنسا وجدت نفسها في حرج كبير، وخاصة أن هذه الواقعة سبقتها معارك عنيفة جدا مثل معركة ميتر في الجنوب التونسي، ومعركة جبل العدودي في الحامة، ومعارك أخرى مثل معركة جبل عرباطة في قفصة، ومعناه معركة سيدي عيش الثانية معناها من طرف الأزهر الشرايتي، ومعركة بوهدمة اللي قادها معناها محمد بن نيفر. كل هذه المعارك معناها كانت معارك عنيفة جدا، وفرنسا معناها تكبدت فيها خسائر كبيرة، وأصبحت متحرجة خاصة بعد انهزامها في الهند الصينية في ماي 54، معناها وعودتها مهزومة من الهند الصينية، ومعناها تكبدت الخسائر هذه الجديدة في تونس، وانطلقت الثورة في الجزائر في 1 نوفمبر 54. إذن كل هذه العوامل جعلت فرنسا محرجة، وجعلتها تريد أن تقوم بالحركة الاستعراضية الأخيرة. الحركة الاستعراضية الأخيرة يعني معناها معارك فاصلة، وتعتبر معركة برقو معركة فاصلة في النضال الوطني التونسي، نظرا أنها جاءت في الربع ساعة الأخير، في الربع ساعة الأخير أي قبل المفاوضات الفرنسية التونسية الفرنسية للحكم الذاتي.
0: تقول الوثائق أن الجيش الفرنسي حشد عددا كبيرا من جنوده، بلغ حوالي 18,000 جندي، كما قام بتمشيط الجبال بالطائرات، وطوق جنوده جبل السرج بعين بوسعدية أين يتمركز المجاهدون. وبالرغم من ورود المعلومات بتحرك الجيش الفرنسي في اتجاههم قبل يومين من المعركة، إلا أن القائد سالم الورغمي أصر على البقاء والمقاومة حتى نال الشهادة. هذه المعركة بدأها المجاهد سالم البرغمي رحمه الله، وتقول الرواية الشفوية التي نقلها رفيقه المجاهد الطاهر سولة المهداوي أنه خطب في رجاله يوم المعركة التي دامت 4 أيام، وكان عدد المجاهدين فيها 84 رجلا، وزعهم القائد سالم البرغمي على 4 فرق، وجعل على كل فرقة رجلا لقيادتها. قال لهم القائد سالم الورغمي يومها أن هذه المعركة معركة مصيرية، وإنهم إن قتلوا فسيكون هو أول شهيد فيها. واستبسل القائد سالم الورغمي في الدفاع عن الوطني حتى استشهد هو و17 مجاهدا من رفاقه فوق جبل البرقو في اليوم 13 من شهر نوفمبر عام 1954. وعندما استشهد سالم الورغمي يذكر رفيقه الطاهر أنه هو الذي دفنه بيده.
1: وهذه المعركة لو بدأت بمناوشات، ثم اليوم الأخير منها اللي هو يوم 13 نوفمبر 54، هو اليوم اللي كان فاصل، واللي معناها كان فيه حدة كبيرة جدا، معناها يوم كان ممطر وفيه كثير من الضباب. وتقول بعض الروايات أن الجيش الفرنسي في مواجهته للثوار وجد نفسه في مواجهة ذاتية، معناها الجنود الفرنسيين نظرا لكثرة الضباب ولكثافته وتهطل الأمطار معناها أصبحوا يقصفوا في بعضهم البعض.
0: تعتبر معركة عين بوسعدية من جبل برقو بولاية سليانة عنوانا لحس الانتماء الوطني الذي جمع رجالا آمنوا بعدالة قضية وطنهم، فتنادوا من مختلف جهات البلاد للوقوف بإصرار كبير في وجه المستعمر. فقائد المعركة من بني خداش ومعه رجال من برقو ومن عسجة ومن الكنايس ومن البرج ومن قلعة الأندلس ومن جلمة ومن المكناسي ومن جهات أخرى من أرض تونس. كما تبقى هذه المعركة شاهدا آخر على تضحيات الوطنيين الصادقين، ويبقى اسم سالم الورغمي علامة مضيئة ومثالا للتضحية من أجل الوطن.
2: سالم الورغمي قائد معركة جبل برقو. موسيقى الشارع أنس الزمالي، نص وإنجاز الضاوي موسى.
3: حماة وطن،
4: حماة وطن.
3: إنتاج الإذاعة التونسية 2026.
4: تحب أخبار موسيقى وجو باهي؟ إذاعة الكيف معاك وين ما تكون، من الكيف في كل تونس، صوت الجيهة ونبض الناس، خلي الموجة ديما معاك.

تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا ومشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026. برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: الخامسة مساء على موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أهلا بكم مجددا إلى موجز لأهم الأنباء. أعلنت وزارة التربية عن نتائج امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والنوفيام دورة 2026 بنسبة نجاح بلغت 63.96%، حيث بلغ عدد المسجلين 32,035 مترشحا. وأشارت الوزارة في بلاغ لها أنه تم توجيه 6,063 من الناجحين إلى المعاهد النموذجية، وتصدرت التلميذات تسليم الشريف قائمة الناجحين الأوائل بمعدل 19.21/20، وهي تزاول دراستها بالمدرسة الإعدادية النموذجية حي المنارة بجابس الجنوبية. وفيما يتعلق بامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقني دورة 2026، فقد بلغت نسبة النجاح 68.29%، وبلغ عدد المسجلين 203 من المترشحين، وجاءت التلميذة آلاء المنصوري في صدارة الناجحين في التعليم الأساسي التقني بمعدل 14.52/20، وتدرس بالمدرسة الإعدادية التقنية برادس. اطلع كاتب الدولة المكلف بالمياه حمادي لحبيب اليوم خلال زيارته إلى ولاية باجة على الوضع البيئي بوادي باجة وروافده، كما زار محطة الضخ بالمنطقة السقوية بالمياه المستعملة والمعالجة ببوتفاحة، وعاين وضعية سد سيدي سالم بعد أن خضع للصيانة مؤخرا، كما طالع على انتهاء مشروع تكثيف المناطق السقوية بالمنطقة السقوية العمومية بتستور التي سينتفع بها قرابة 500 فلاح. نظم ديوان تنمية الشمال الغربي اليوم بمقره بمدينة سيليانا ورشة تشاركية حول المشاريع التي يمكن أن تساهم في مجابهة التغيرات المناخية بولاية الشمال الغربي. هذا وبين المدير العام لديوان تنمية الشمال الغربي بسيليانا مهدي باطا في تصريح أن هذه الورشة التشاركية هي الثانية بولاية الشمال الغربي بعد عقدها مؤخرا بولاية باجة، معتبرا أن ولاية الشمال الغربي تعد خزانة للبلاد من حيث الموارد المائية والنسيج الغابي وتنوع المنتجات الفلاحية، غير أنها تأثرت في السنوات الأخيرة بالتغيرات المناخية. كشفت بيانات قدمها ممثلو وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن مداخيل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح أقل من المصاريف المتعلقة بالتعويضات الموجهة للفلاحين، مع تسجيل محدودية انخراط الفلاحين في الصندوق، وهو ما أثر على توازن موارده مقارنة بحجم فقط. أكدت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة اليوم تواصل العمل بنظام الطرف الدافع بصفة عادية بالصيدليات المتعاقدة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض لكنام. ذكرت وسائل أعلام رسمية أن إيران حذرت الولايات المتحدة من أن أي تدخل في مضيق هرمز سيقابل برد سريع وحاسم، مضيفة أن الوجود المستمر للعداد الجوي الأمريكي في الممر المائي يهدد أمن المنطقة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: عشوية تصيف
1: على موجات
0: إذاعة الكيف.
2: تحية متجددة لكل مستمعينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم. مساء إن شاء الله كله نسمات كما نسمات اللي نشوفوها ونعيشوها وننتعشوا بها في عشوية صيف على موجات إذاعة الكيف. نسمات كلها للفرح، للمناسبات السعيدة، لموسم الحصاد. نسمات تخلينا نعيشوا معكم إيقاع الصيف كما تحبوه كما تشتهوه، أكيد بكل تفاصيله. كما تعرفوا اليوم احنا على إيقاع استلام نتائج الامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام النوفيام، وبرشة أفراح وبرشة زغاريد في عند برشة عائلات تونسية. إن شاء الله ألف مبروك. بعد شوية أكيد نستقبلوا معاكم كل تفاصيل هذه الدورة، ونشوفوا أيضا فرحة النجاح مع مختلف أبنائنا اللي خاضوا هذه التجربة واللي حاولوا يسجلوا حضورهم من خلال موسم دراسي كان فيه برشة مجهود وفيه برشة تعب، سواء ليهم وإلا للعائلات. احنا اللي همنا انه الحمد لله الناس الكل بخير وسلام، والناس الكل حتى اللي تخلى المغامرة وما حلفوش الحظ كانت له حظوظ التجربة، وهذا من باب الخبرة يعتبر ايضا من الناجحين والمتفوقين والمتميزين في سياق هذه الخبرات. اذا انطلاقتنا في عشوية صيف ديما على موجات إذاعة الكيف بأحلى الإيقاعات، وتابعا مع فقراتنا هذا المساء.
3: ثنية زينة مع توفيق الشرقي.
4: مرحبا بكم الناس الكل. اليوم موضوعنا هو الإفراط في السرعة عند سواق النقل الجماعي اللي مسؤوليتهم كبيرة على مختلف شبكة الطرقات. يحضر معنا اليوم سيد العقيد أيمن الحكيمي، مدير إقليم الشمال الغربي للمرصد الوطني للمرور. مرحبا سيد العقيد.
5: تحية طيبة لكم ولكل مستعملي الفضاء المروري. كما تعرف في توفيق السواق المهنيين كما السواق التاكسي، اللواج، الحافلات، ولا حتى نقل البضايع يقضيوا ساعات طويلة في الطريق وعندهم مسؤولية كبيرة، خاطر ما همش مسؤولين على أرواحهم برك، أما زاد على أرواح الركاب مستعملي الطريق.
4: نعم.
5: الكل
4: نعم.
5: للأسف ساعات نشوف السرعة زادة بسبب الاستعجال ولا الرغبة في الوصول بسرعة أكثر، أما السرعة المفرطة تنقص من التحكم في السيارة وتزيد من خطورة الحوادث. كل ما تزيد السرعة كل ما ينقص الوقت انت رد الفعل وقت يصير موقف مفاجئ. وزاد الركاب عندهم دور مهم ومهم جدا. إذا الراكب حس اللي السائق يجري أكثر من اللازم ما يلزمش يسكت، بالعكس ينجم بكل احترام يطلب منه أنه ينقص شوية من السرعة، لأنه كلمة صغيرة تنجم تمنع حادث وتنقذ أرواح. المسؤولية قبل السرعة، ورسالة للركاب زاد ما تخافوش من كلمة تنبع على الخطر، والوصول متأخر خير من عدم الوصول.
4: المسؤولية مسؤولية مشتركة سيد العقيد.
5: أكيد في توفيق مسؤولية مشتركة بين الراكب والسائق.
4: السائق المحترف هو السائق الفنان أنا نسميه على الطريق، مش اللي يجري برشا، هو اللي يوصل مش اللي يوصل لول، هو السائق اللي يوصل بقية الركاب سالمين آمنين، هو اللي يخلي الركاب يشعروا بالأمان والراحة والاطمئنان. وإن شاء الله ثنيتكم زينة. إلى اللقاء.
3: ثنية زينة مع توفيق الشرقي.

0: هكا حابين نستقبلوا أكيد كل مستمعينا كل من يلتقط موجات إذاعة الكافي عشوية صيف مع بعضنا إلى حدود الثامنة، متونسين فرحانين جاهزين أكيد لاستقبال التهاني لكل مستمعينا، وألف ألف مبروك لكل المتواجدين في مناظرة ختم التعليم الأساسي اللي أكيد فيها برشا سعادة، فيها برشا مجهود، فيها برشا حماس، فيها برشا انتظار وبرشا خدمة على امتداد العام. ألف مبروك أكيد لتسنيم الشريف الأولى وطنيا من المدرسة الإعدادية النموذجية حي المنارة جيبس الجنوبية، هي الأولى وطنيا بمعدل 19-21 بالنسبة لشهادة ختم التعليم الأساسي العام دورة 2026، وبالنسبة لنتائج امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقني دورة 2026. ألف مبروك أيضا لآلاء منصوري بمعدل 14-52 من المدرسة الإعدادية التقنية برادس. ألف ألف مبروك. كما تعرف وزارة التربية أعلنت على النتائج امتحان ختم شهادة التعليم الأساسي العام النوفيام بنسبة نجاح بلغت 63.96%، وبلغ عدد المسجلين 32,035 مترشح، حذر منهم 25,301 مترشح، ونجح 16,182 تلميذ. طبعا الوزارة ذكرت في البلاغ متاحة أنه تم توجيه 6,063 من الناجحين إلى المعاهد النموذجية، فألف مبروك وإن شاء الله دائما كل التوفيق لهم، وهذه أكيد مجهودات كبيرة على امتداد الموسم الدراسي. احنا في سياق استقبالنا ربما للتهاني، في سياق المناسبات السعيدة، في سياق أيضا الحفلات العامة، حبينا اليوم مع الكوتش فدوى الحريزي اللي نستقبلها في عشوية صيف أولى حلقاتنا لهذا الصيف نقول لك مساء النور، أهلا وسهلا بك على موجاتنا كوتش.
1: عسلام ومرحبا بك رفيقة، وبالمناسبة بدأ من التكلم نقول ألف مبروك لكل ناجحين في مناظرة النوفيام، وربي إن شاء الله يسهل البقية في بقية المشوار.
0: إن شاء الله يا ربي، هو يكفي أنهم خاضوا غمار التجربة، ويكفينا أنه يعني التجربة مش بالسهل، معناها الحقيقة معناها كالمجهودات أكسر كالتعب كالدعوات متاع الأولياء حتى ماديا مكلفة، لكن ماهيش خسارة في أولادنا، حتى إذا كان ما كانش فما توجيه للنموذجي فما على قليلة احترام للسعي متاع الصغيرات هذوما، ونفرح بهم كما هما فرحونا بالتعب متاعهم وبمجهوداتهم طيلة الموسم الدراسي.
1: ربي يوفقهم الناس الكل، وألف مبروك للأولياء، وكما قلت المهم في خوض التجربة، وهذه أصلا حتى نفسيا تهيئهم للبكالوريا، وربي يوفق الجميع
0: إن شاء الله يا رب. إذن كوتش، كما تعرف احنا موضوعنا لليوم أنه نعيش مناسباتنا بتكلف ونبعد عن البساطة في تفاصيلها، هل هي معناها الظاهرة هذه هل هي تعقد أفراحنا، تعقد لماتنا العائلية، هل هي سبب في أنه الناس ولت فرحة بالنسبة لها مكلفة ومجهدة ومش بالسهل انك تتشاركها مع الغير؟ شوية ربما هي نصائح حتى نرجع للبساطة، نرجع للحياة بقيمتها الفعلية، معناها بعيد عن الماديات وعن كل ما هو مكلف.
1: هو التكلف رفيقة مرهق نفسيا وماديا الزؤف، خاصة لما يفوت الحد متاعه. نحكو مثال على مناسبات ثم تكلف معين، ممكن نوع متاع برستيج، نوع متاع نقوله نحن كار يحب يعمل الواحد الروحه، مرة في الفيل تتعمل اتناش متعديها، وزادة كما نقوله نحن متفوتش الحد، خاطر إذا كان فاقت الحد معناه يولي أمر منفر. اثنين، التكلف يخليك تبعد على حقيقتك، هو اللي يخليك محبوب واللي يخليك مقبول واللي يخليك تنجم تتواصل وتنجم يقبلك الآخر وأنت تقبله، هي البساطة. البساطة بمعنى شنو؟ البساطة بمعنى تكون أنت كيما أنت بدون أي تصنع. ينجموا يكونوا ثم ناس أثرياء ويكونوا عندك دي بروتوكول معينين في أفراحهم في مناسباتهم، وحتى في السهريات العادية متاعهم يا رفيقة، حتى في الكادات العادية هذاك نورمالي، إنه هذاك ستيل دو في متاعهم نقولوا نحن، هما ما يتكلفوش، هو هذاك ستيل دو في متاعهم. لكن المشكل وين؟ المشكل انه نقولوا نحن كالعبد اللي قشرته هك هو حاب يبدل قشره اخرى فوق منها بالسيف على روحه، فهمتي؟ هذيك المشكل، هذاك العبد اللي يتعب اللي حقيقته هكاك مش مشكل، ما يتسمش متكلف. وهذاك طبيعته، هذاك الكاركتير ديفي نتاعو، هذاك حتى كاركتيره في شخصيته. لكن العبد اللي يبدا في داخله حاجه وقاعد يتصنع في اشياء معينه باش يبان، ما نعرفش يعني كيفاش تحب تبان صورته قدام العباد، هذاك هو الشخص اللي يتعب. خاطر شنو الانسان سعادته في حقيقته
0: بالضبط.
1: اي حاجه تعملها جدار هكا نتاع شخصيه اخرى تحب تبنيها، حاجه اخرى تحب تبينها للعباد وهي ماشي انت، كيك الغراب اللي حاب يبدل مشيته.
0: بالضبط، يعني عيش
1: ما ينجح،
0: عيش على سجيتك، يعني على طبيعتك كما تعودت ببساطتك. خاطر التكلف معناها كأنه تغيير للحقيقة، تغيير للواقع مخالف للطبع، وهذا في حد ذاته معناها يخلينا منيش مرتاحين، معناها حتى في العلاقات وإلا في اللمات. وهل التكلفة هذية والتكلف هذية ينجم يبعدنا عن المعنى الحقيقي للمشاركة، والمعنى الحقيقي لأنه نفرحوا لبعضنا، والمعنى الحقيقي لأنه نتشارك ويكون فما ود في اللحظات السعيدة.
1: هي هو يبعدك على حقيقتك، يبعدك على جوهرك، لأنه المتكلف هو يعتقد أنه هو باش يبني صورة معينة قدام العبيد، هو ممكن تفرحوا الصورة دي إذا كان العبيد معناها خذتها عليه. لكن هذا يرو يسبب عدم تواصل جيد مع الآخرين، لأنه الناس بتبعتها إذا كان حاس أنه عبد قاعد يتكلف معاهم حتى بالابتسامة حتى بالكلمة. إذا كان الكلمة طالعة من القلب ولا تصرف طالع من القلب، راهو باش يسمي القلب للقلب. اذا كان ثم تكلف هكا باش يحسها فاتت المجامله واصبحت نوع من النفاق.
0: هذا
1: التكلف بدرجه معينه يولي نفاق. فالتكلف يخسرك الاخرين مش ويربحك، بالعكس يخسرك اشياء معينه ويخسرك روحك، فقبل حتى ما تخسر الاخرين تخسر نفسك. فالبريفيرونس انه الانسان يكون كيما هو، ومحلاه الانسان لم يكون كيما هو.
0: محلاه اكيد، هذا هو اللي حبينا نوصلوا له. افرحوا كيما انتم تحبوا، كيما زاد في مقدوركم، من غير ما تتكلف، من غير ما ايضا ما تاخذ على عاتقك انه الامور تتعقد وتخرج عن سيطرتك. عيش فرحتك كيما انت تحبها وكيما انت تشتهيها، تحب عليه الاهازيج والبهجه والايقاع والموسيقى، عيشها كيما تحب. تحب ايضا على الضيق وعلى دائرتك الخاصه كيما ما تحب انت، اختار الجانب اللي يريحك والجانب اللي يكون أيضا في مقدرتك سواء ماديا وإلا معنويا. كوتش يعطيك الصحة، شكرا لك، إن شاء الله ملتقانا معاك الخميس القادم مواصلين إن شاء الله مع المناسبات ومع الحصاد الموسمي الحقيقة في كل الميادين. شكرا لك وإلى اللقاء. إلى اللقاء. احنا ما زلنا مكملين في عشوية صيف. بالمناسبة مستمعين، نذكركم إذاعة كيف تحط على ذمتكم مسابقة يومية في عشوية صيف، فيها جائزة مرسودة قيمتها 100 دينار من إهداء الإذاعة. فقط أنه نذكروا أنه تسلم الجائزة بالنسبة

0: ويلا مكملين معكم في عشوية صيف ديما على موجات إذاعة الكيف، شعارنا الفرحة والسعادة والنجاح والتألق، شعارنا مع بعضنا أكيد بعد مجهودات موسم دراسي كامل، بعد أيضا مجهودات عائلات تستنى وأمال ودعوات وسهر وتحضير وإطار تربوي لكلها الناس الكل اللي هم تحب هكا تسرق شوية من الزمان شوية من اللحظات المناسبات سعيدة، وإن شاء الله يا رب أنه الفرحة تزور الناس الكل دون يعني استثناء، لأنه فرحة النجاح في حد ذاتها لا تضاهيها الأفراح، وأنه الإنسان يستغل الفرحة هذية ويعيشها كما هي. وبالنسبة للي ما حالفهمش الحظ إن شاء الله ما زالت الأيام وما زالت الفرص وما زالت أيضا النجاحات والتتويجات. راجعين ومواصلين معكم، وصلنا الأستيوس تغذية كالعادة مع ضيفتي أخصائية التغذية غالية عطويني. غالية مساء الأنوار، أهلا وسهلا بيك في عشوية صيف.
1: عصيمة رفيقة، مرحبا بيك ومرحبا بالناس الكل يتبعوا فينا ويسمعوا فينا ديما.
0: نحييك ونحيي يعني أيضا الفريق اللي أمن معي هذا اللقاء تقنيا، ميسرونا هذا المساء زميلنا نزار الهراغي، شكرا لزميلنا عيد في الاستماع من الغرفة الفنية المركزية، معنا ألفة طبعا في التنسيق العام لمختلف فقرات المنوعة، زميلنا مكرم في الخدمة الهاتفية، الحقيقة في الجانب الرقمي ما معنيش شكون، أما تحية أكيد لكل مستمعينا والناس اللي يسمعوا فينا ويتبعوا فينا. فقرة أستيوس تغذية لهذا المساء اخترنا باش نحكيه، بما أنه احنا في عشوية صيف باش نحكيه على المثلجات، يعني الجلاس احنا ديما الأمة هي تسمع رد بالك تاكل الجلاس رد بالك جريج، والصغار ما ينجموش معناها يقاطعوا المثلجات، هما الصغار والكبار والعمر الكل الحقيقة.
1: بالضبط،
0: يعني المؤثرات هل بالحق معناها الجلاس ينجم يأثر يعني على جهازنا التنفسي الأنف والأذن والحنجرة، هل ينجم يكون معناها سبب لتعقيدات غذائية عند الصغار والكبار، وإلا هذه يعني مغالطات؟
1: بالضبط، احنا اكيد رفيقه مع الطقس السخون هذا الناس الكل معناها كيما حكيت انت كبار صغار معناها الفئات الكل ديما نلتجئوا لحاجات هكا تبردنا وتنعشنا شويه، من بفيهم الجلاس. دونك لهنا خيت نحكيوا الجلاس شنو اللي فيه هو بالضبط الساعه. دونك المكونات نتاع الجلاس حتى كي باش نقراو احنا اللي تكتاج في الباك نتاع الجلاس الكل، باش نلقوا سكر، باش نلقوا دهون مشبعه، باش تكون فيها ملونات مضافات معناها غذائيه والكل.
0: هو بالحق معناها كوكتيل، معناها كوكتيل معقد شوي في التركيبه نتاعو.
1: بالضبط، معناها في برشا حوايج معناها حتى كي باش نقراو بالحق والكل معناها باش نلقوا هكا ليست كامله فيها برشا حوايج. احنا يلزم ديما نردوا بالنا من بعد نعرفوا كيفاش نختاروا الكل، اما يلزم قبل كل شيء معناها باش نحكيو على البرد نتاعها الجلاس والكل، يلزم نحكيو على المضار نتاع الحاجات اللي فيها هذي كيما السكر والدهون المشبعه والكل، نجم تتسبب في برشا حاجات معناها لصحتنا خايبه كيما مثل السمنه كيما السكري كيما تسوس الاسنان، اما طبيعه هذا الكل يصير كي باش نبالغ ونكثروا احنا في الاستهلاك نتاع الجلاس. بعدها نشوف كيفاش نجمو ناخذو منهم بالضبط. دونك لهنا اول حاجه نتعلموا نقراو ليتيكتاج نتاع الباك نتاع الجلاس، ديما نختار جلاس اقل في سكريات واقل اضافات، معناها كي نقرا المكونات ونلقى جلاس ما فيهوش برشا مكونات وما فيهوش برشا كاليس طويله والكل، هذاك راهو الانسب ونجمو ناخذوه بطبيعه بكميات معتدله، معناها مش باش نبالغ في الاستهلاك نتاعو، ديما نعرف الصغيرات في العشيه ولا في الليل كي يخرجوا هكا يلعبوا ولا يدوروا شويه والكل ماذا بيا مكعبه جلاس، ديما ماذا بينا ما تكونش كل يوم، معناها نحاول نبدلها بحاجات اخرى تنعطيو بدائل صحيه، اما ما تكونش بصفه يوميه. بالنسبة كي يصير برشا أمهات يقول لك معناها الجلاس برشا برشا تنجم تقلق هكا الجريجم وإلا تعمل هكا مثل جريب وإلا حاجة الكل، لهنا راهو مش صحيح، معناها صحيح هي باردة وتنجم معناها تعمل حاجة أخرين معناها ما مش تضر الجريجم وإلا الحلق وإلا تعمل جريب والكل، لا مش صحيح. بالعكس ساعات معناها هي ننصحوا بها خاطر هي باردة دونك باش ناخذها الجريجم باش تسخن شوي نوليو هكاك نحاربوا الجراثيم والحاجات اللي فيها الكل، أما المضار نتاعها كيما حكينا من الأول على مدى طويل نجم تسبب في سمنة وإلا سكري وإلا تسوس الأسنان. كبدائل صحية رفيقة نجموها وكخاطر ديما الصغار نعرفوا يشوف حتى شكون هكا يقفل الجلاس وإلا كي يخرج الكل ماذا بيه ديما الجلاس موجودة البريود هذي، دونك نجمو في الدار وحدنا نعملوا مثلجات تكون نوعا ما صحية. مثال كان نجم نستعمل الغلة، مثال كان الغلة اللي عندها في الدار عندنا مثل بطيخ وإلا تفاح وإلا فريز بنان تمر نرحيوهم بالقدا ونخلط معهم كعبة ياغورت يا حبة تكون طبيعية ونجم نحطهم في هكا قالب يكون متاع الجلاس وكيختار الصغير الشكل اللي يحبوا، ونجم حتى ديك العصان تاع الجلاز اللي يتباع ونجم نحطها في الحكه هذيك اللي باش نعملها ولا في القالب، ونتحصلوا على كيكه جلاس باقل ملونات اقل سكريات اقل مواد مضافه. نجم حتى لي كورنيه دوكم يتباعوا كيف كيف، نصنع هاكا الخليط نتاعي وحدي في الدار، ومن بعد نحط هاكا البول نتاع الجلاس نزينها كيما نحب. نجم حتى نحط معها شويه شوكولاته شويه فاكهه شكيكه تكون تشبه شويه الجلاس نتاع الشارع اما باقل اضرار.
0: واضح. دونك هذه نصيحه بالنسبه للصغيرات، وبالنسبه للناس الكل معناها نصيحه. ساعات يبدا مجهود معناها في الـ في الـ في الطرقات، ولا احنا مروحين بعد نهار كامل في وقت القيلوله بالضبط، تبدا انت يا عطشان يا تحب تبرد يا هل انه فما تاثير معناها ضار بين درجات الحراره وقت يبدا الانسان معناها درجات الحراره مرتفعه وبين وقت ياكل الجلاس، والا لا عادي؟
1: اي بالضبط،
0: ما فماش كصدمه معناها.
1: اي من ضمينا نتفادى اي خاطر ديريكت معناها وش معناها الانسان باش يكون سخون برشا ولا في شمس ولا في كهرباء مسكره والكل، وديريكت يشرب ماء بارد والا جو بارد ولا جلاس بارده برشا، ينجم يصيرك شوك ترميك يضر الجسم نتاعنا. نبرد شويه ناخذ ماء يكون معناها درجه الحراره نتاعو معتدله، ومن بعد ناخذ الحاجه هذيك اللي باش تنعشنا شويه وتبردنا شويه وقتها مثال.
0: هذا هو، واحنا نقولوا ان شاء الله ديما بالصحه وبالشفاء، والناس كل هكا تبدا مبرده ومفرهده في الصيف، خاصه وهو أجواء معناها هكا الصيف نتاع يعطيك الصحه معناها اللمه. نتشاركوا معناها حتى في في القعدات العائليه اللمات المناسبات كلها بتفاصيلها.
1: اكيد اما ديما ماذا بينا هكا لا افراط ولا تفريط باش نخرجوا من الصيف بصحه جيده.
0: هذا هو غالي، يعطيك الصحه، شكرا جزيلا ليك. ان شاء الله ملتقانا معاك الاسبوع القادم باذن الله في نفس التوقيت نواصلوا. شكرا ليك، الى اللقاء. ما زلنا احنا في عشويه صيف، تحبوا الجلاس والا تحبوا قهيوه تحبوا كيستي، كل واحد شو يحب. ويلا معنا ركزوا مليح في نص مسابقتنا لليوم ولهذا المساء. اليوم نسالوا عن الدوره الجديده لمهرجان الجاز بتبرقه، المهرجان هذا اللي يعود طبعا بعد غياب واللي انطلاقته اليوم الخميس 2 جويليا متواصل الى غايه 9 جويليا. مهرجان الجاز بتبرقه عدد الدوره جديده هذه دوره 2026 قديش، هذا سؤالنا، وان شاء الله تكونوا محظوظين معنا. بعد الستة ناخذوا تليفوناتكم باش نشوفوا شكون الفائز معنا ب 100 دينار من اهداء اذاعه الكيف. فقط نذكر فقط مستمعينا وألا الفايزين متاعنا أنه عملية تسليم الجوائز تكون بتاريخ 22 جويليا، يعني بداية من 22 جويليا. هذه فقط للتوضيح، ونمشي وأكيد الإيقاعاتنا وأنغامنا وعشوية صيف ديما على موجاتنا.

وما زلنا معكم في عشوية صيف. العشوية الحقيقة فيها برشا يعني إيقاعات وبرشا أيضا أجواء فيها ما بين النجاحات وما بين التتويجات، فيها ما بين أيضا انطلاقة المهرجانات، أجواء المسابقات، وفيها تفويحات ديما على ذمة مستمعين نحاول من خلالها نتابعوا كل ما يتعلق بأنفاس المساء خاصة في الصيف في ربوع الشمال الغربي. هيت نذكروا طبعا في إطار التقلبات الجوية، لاحظت أنه اليوم نسمة كافية الحقيقة بامتياز، ونتمنى أنه الوضع هذا مازال هكا متواصل شوية، على خاطر حسب نشرة متابعة الوضع الجوي بالنسبة للمعهد الوطني للرصد الجوي فما سحب رعدية، فما أمطار محليا غزيرة، وفما أيضا رياح قوية. الوضع بداية من ظهر يعني اليوم الخميس 2 جويلية 2026 يكون ملائم لظهور السحب الرعدية، وتكون أيضا فيها تساقط محلي للبرد بمناطق الوسط ومحليا الجنوب، وتتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 مليمتر، ثم تشمل آخر الليل وخلال يوم الجمعة 3 جويلية 2026 مناطقنا مناطق الشمال، حيث تكون أحيانا غزيرة خاصة بالمناطق أيضا الساحلية. بالنسبة لهبوب الرياح تنجم توصل سرعتها القصوى مؤقتا إلى 80 كيلومتر في الساعة بمناطق الشمال والمرتفعات، وبالجنوب الغربي حيث تكون مثيرة محليا للرمال وللأتربة. كنت تذكروا في الربيع كانت عنا موجة هكا استثنائية من الحرارة، وكان تم تسجيل درجات حرارة استثنائية يظهر لي توا مستحقينهم في الصيف وعايشين على إيقاعهم، الحمد لله ديما رحمة ربي واسعة. نذكركم بنص مسابقتنا بكل سرعة، نسألوا على الدورة الجديدة لمهرجان الجاز بتبرقة بعد 6 إن شاء الله، تو ناخذوا تليفوناتكم وناخذوا أيضا مشاركاتكم باش نشوفوا شكون فاز معنا ب100 دينار من إهداء إذاعة الكيف.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10 لنصف الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد التليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث، وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس، وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت، ونسهر في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: السادسة مساء،
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: أسعد الله مساءكم مستمعين، أهلا بكم إلى ثالث نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم. وفي أبرز عناوينها: 63.96% نسبة النجاح في امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام وتوجيه 6063 من الناجحين إلى المعاهد النموذجية. كاتب الدولة المكلف بالمياه يعاين وضعية سد سيدي سالم بباجة بعد صيانته مؤخرا. ورشة تشاركية بسليانة حول المشاريع المساهمة في مجابهة التغيرات المناخية بولايات الشمال الغربي. في تفاصيل النشرة، أعلنت وزارة التربية عن نتائج امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام النوفيام دورة 2026 بنسبة نجاح بلغت 63.96%. وأشارت الوزارة في بلاغ لها أنه قد تم توجيه 6063 من الناجحين إلى المعاهد النموذجية، هذا وقد تصدرت التلميذة تسنيم الشريف قائمة الناجحين الأوائل بمعدل 19.21 من 20، وهي تزاول دراستها بالمدرسة الإعدادية النموذجية حي المنارة بجابس الجنوبية. وفيما يتعلق بامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقنية دورة 2026، فقد بلغت نسبة النجاح 68.29%، وقد جاءت التلميذة ألاء منصوري في صدارة الناجحين في التعليم الأساسي التقني بمعدل 14.52 من 20، وهي تدرس بالمدرسة الإعدادية التقنية برادس. اطلع كاتب الدولة المكلف بالمياه حمدي لحبيب اليوم خلال زيارته إلى ولاية باجة على وضعية سد سيدي سالم بعد القيام بأشغال صيانته مؤخرا. مزيد من التفاصيل مع المكلف بتسيير الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية فيصل الخميري في متابعة للزميل ناجي الخلولية.
3: سد سيدي سالم اللي هو أكبر سدود تونس، طاقة استيعابه القصوى في حدود 580 مليون متر مكعب، الاستيعاب الحالية في حدود 340 مليون متر مكعب بنسبة مئوية في حدود 59%، وهي طاقة استيعاب طيبة وطيبة جدا مقارنة بالسنوات الفارت. سد إلى صيانة دورية، عزلنا حوض السد عن البوابات وتمت الصيانة بصفة سلسة وممتازة. المنشآت تفليق القاع أيضا وقع صيانتها، والآن قمنا في الفترة الأخيرة بعمليات تجربة. زاد سد سيدي سالم من أهم الأدوار متاعه هو تزويد 12 ولاية بالماء صالح للشرب ومياه الري. الكميات اللي خرجت من سد ملاك كانت في حدود 20 مليون متر مكعب، معناها بعد عملية التحويل اللي صارت حاليا وصلنا في حدود 16 مليون متر مكعب، اللي هي دعمت المخزون الحالي بسد سيدي سالم، وقاعدين نستغلوا فيهم في عملية التزويد للمناطق السقوية ومياه الشرب. المناطق السقوية اللي كنا نشوف السحوبات الكل اللي نخرجوا فيها من سد سيدي سالم هما تدعيم فباديكوتا اللي احنا نحددوهم في اول السنة الهيدرولوجية، ويتم معناها توا تزويد جميع المناطق السقوية.
1: كما اطلع كاتب الدولة المكلف بالمياه خلال زيارته إلى ولاية باجة على انتهاء مشروع تكثيف المناطق السقوية بالمنطقة السقوية العمومية بتستور التي سينتفع بها قرابة 500 فلاح، مدير مشروع تكثيف الفلاح السقوية بباجة المانع الثهلاوية. ومزيد من التفاصيل في متابعة لزميل ناجي الخلولية.
4: بالنسبة للدستور وضع تهيئة 5500 هكتار في المناطق السحوية، تجهيز عدد لسنين حتى ضخ، تجهيز 3 خزانات كبرى سعة 124,000. الوضعية الحالية بالنسبة للمشروع توا في نهاية المشروع، قاعدين نعمل قبول الوقتي للمشاريع.
1: نظم اليوم ديوان تنمية الشمال الغربي بمقره بمدينة سليانة ورشة تشاركية حول المشاريع التي يمكن أن تساهم في مجابهة التغيرات المناخية بولايات الشمال الغربي. هذا وقد بيّن المدير العام لديوان تنمية الشمال الغربي بولاية سليانة مهدي باتا أن هذه الورشة هي الورشة التشاركية الثانية بولايات الشمال الغربي بعد عقدها مؤخرا بولاية باجة، لافتا إلى أن الديوان هيكل تنموي يعنى بكافة أشكال التنمية بما في ذلك إعداد الدراسات القطاعية والاستراتيجية. واعتبر باتا أن ولايات الشمال الغربية تعد خزانا للبلاد من حيث الموارد المائية والنسيج الغابية وتنوع المنتوجات الفلاحية، غير أنها تأثرت في السنوات الأخيرة بالتغيرات المناخية. وقد اقترح بالمناسبة جملة من الحلول لمجابهة التغيرات المناخية، من بينها الاعتماد على تقنية القطرة قطرة لترشيد استهلاك الماء وعلى اللاقطات الشمسية فوق المسطحات المائية بالسدود، مع إمكانية تغيير نمط الزراعة والاعتماد على تقنية مقتصدة في الماء. دعا النائب بمجلس نواب الشعب ياسر الجوراري مصالح الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالكاف إلى التسريع في أشغال ربط مدينة الكاف بمياه منطقة بير النخلة لوضع حد لمعاناة المتساكنين بسبب الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب، مع التأكيد على ضرورة التوزيع العادل للحصص بين مختلف الأحياء.
5: الأماكن المرتفعة ما زال فيها مشكل، وهذا بسبب ضعف الكميات، واللي المشروع مفترض بعهد مصالح سوناد المركزية أنه نهاية شهر ماي يكون جاهز. وجد منع عائق طبيعي في مستوى مدرسة حي حشاد، تم تجاوز يعني توا الأشغال قاعدة متقدمة في مستوى مدرسة حي حشاد ليكسر يعني الصخرة الكبيرة اللي عرضت الأشغال. وتعرف ما تنجمش تستعمل معدات ثقيلة وقت اللي تكون عندك مساكن بجنبك. ما زالت 300 متر للربط بالخزانة الرئيسي في مستوى حي حشيط. احنا ندعو مصالح الصناد اذا وصلنا مع مصالح الجهوية والمركزية من اجل التسريع في هذه الاشغال. ما نحبوش ندخلوا الصيف والمشروع ما انتهاش والاشكاليات ما زالت، خاصة كيف ما قلت في الاحياء العالية. اذا يدخل هالجزء هذا طور الاستغلال، نعتقد انه بشي حسن ويكون لنا فرصة لتقييم هذا المشروع ككل.
1: استعرض اجتماع المجلس المحلي لمعتمدية جندوبة المنعقد اليوم بمقر الولاية عددا من الإشكاليات المتعلقة بالوضع التنموي بالمنطقة وسبل تجاوز الصعوبات التي تعترض إنجاز عدد من المشاريع، وفق ما يضيف عضو المجلس شكري المديونية.
6: المحور الأول هو مدى استجابة الإدارات الجهوية لتطلعات المواطنين، وكذا تطرق إلى تشريعات قانونية اللي تعيق التطور والتنمية في الجهات. وهذا موكول للمجلس النواب باش يرجع للمجلس المحلية، لأن طرحنا عديد تساؤلات وعديد المبادرات في هذا المجال، خاصة في علاقة بالصفقات العمومية. هذاك علاش نقول العديد من المشاريع معطلة. بالنسبة للكبلات، موضوع فيه خذ ورد، مستعملي الطريق نشوفوا اللي ثم تهور شوية تسيب، يعني ربما الكبلات باش يجي استجابة للموضوع هذا. لكن لهنا ننبه خطر الكبلات ماهيش باش تجي تثقل كاهل المواطن، والهدف هو تنظيم حركة المرور.
1: تم إطلاق طلب العروض للمرة الثانية لاستكمال أشغال المسبح البلدي بسليانة بكلفة 14 مليون دينار، على أن يكون جاهزاً الصائف المقبلة في حال احترام الأجل التعاقدية، وفق ما أكده كتب عام ولاية سليانة ناجح الفالح في متابعة لماهر الهماسية.
7: مسبح بلدي بسليانة صار الإعلان طلب العروض للمرة الثانية بتاريخ 30 جوان، توا في مرحلة طلب العروض لمدة شهر، وإن شاء الله نلقاو شكون معناها يشارك في العرض هذا وتنطلق الأشغال. هو طلب عروض ثاني بقيمة جملية قدرها 14 مليون دينار.
1: ضمن فعاليات الدورة 20 من مهرجان تبرقة للجاز التي تنتظم بداية من اليوم وتتواصل إلى غاية 9 جويلية الجارية، تنطلق مساء اليوم فعاليات برنامج ستريت جاز الذي يقدم لجمهور تبرقة 8 عروض من تونس ومن عدد من الدول العربية والغربية في برنامج عروض الشارع، وانطلاقا من يوم غد 3 جويلية وإلى غاية اختتام التظاهرة يوم 9 جويلية ستشهد مدينة تبرقة يوميا عرضين فنيين، أحدهما يقام في الشارع والثاني يحتضنه مسرح البحر. في الشأن الوطني، كشفت بيانات قدمها ممثل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية أن مداخيل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح أقل من المصاريف المتعلقة بالتعويضات الموجهة للفلاحين، مع تسجيل محدودية انخراط الفلاحين في الصندوق، وهو ما أثر على توازن مواردهم مقارنة بحجم النفقات. وقد أوضحوا خلال اجتماع عقدته لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم خصصته للاستماع إلى إطارات وزارتي الفلاحة والمالية حول آليات تدخلات صندوق الجوائح وصندوق الراحة البيولوجية، أوضحوا أن الصندوق يعتمد على عدة موارد تشمل اعتمادات سنوية من ميزانية الدولة بقيمة 30 مليون دينار والمعلوم التضامني ومساهمات الفلاحين، إضافة إلى الهبات ومساهمة صندوق تنمية القدرة التنافسية بنسبة تقدر ب 20% سنويا، مشيرين إلى أن مداخل الصندوق من المعلومة التضامنية بلغت سنة 2025 حوالي 13 مليون دينار وفق معطيات وقتية. هذا ودعت وزارة المالية للتراث بخصوص إقرار إلزامية انخراط الفلاحين في الصندوق وفسح مزيد من الوقت لاستكمال ضبط آلياته وتقييم تجربته في إطار تطوير حوكمته وضمان شفافية إجراءات التعويض وتحسين التصرف في موارده، مؤكدة أن محدودية الانخراط تعود إلى عزوف عدد من الفلاحين. أكدت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة اليوم تواصل العمل بنظام الطرف الدافع بصفة عادية بالصيدليات المتعاقدة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، ومن المبرمج أن تعقد نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة في منتصف شهر جويلية الجاري اجتماعا مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية. في العالم، ذكرت وسائل إعلام رسمية أن إيران قد حذرت الولايات المتحدة اليوم من أن أي تدخل في مضيق هرمز سيقابل برد سريع وحاسم. وقالت القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية إن جميع الناقلات والسفن التجارية يجب أن تمر عبر المسارات التي تحددها طهران. إلى هنا مستمعينا نأتي إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. 63.96% نسبة النجاح في امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام، وتوجيه 6063 من الناجحين إلى المعاهد النموذجية. كاتب الدولة المكلف بالمياه يعاين وضعية سد سيدي سالم بباجة بعد صيانته مؤخرا. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

مساء الخير، تحية لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات إذاعة الكاف. جديد الرياضة وأخبار الرياضة على موجاتنا. البداية بكرة اليد. الجامعة التونسية لكرة اليد كانت أعلنت عن مواعيد انطلاق مختلف البطولات الخاصة بكرة اليد، ونذكر بطولة النخبة رسميا باش تنطلق يوم 5 سبتمبر القادم، بطولة القسم الوطني ألف باش تنطلق يوم 19 سبتمبر، وبالنسبة لبطولة القسم الوطني ب يوم 26 سبتمبر القادم، وبطولة السيدات رسميا يوم 9 سبتمبر. هذه مواعيد اللي أعلنتها الجامعة التونسية لكرة اليد وانطلاق الموسم الرياضي في كرة السلة. نيفل الثالثة المرشحة لمونديال قطر 2027، المنتخب الوطني التونسي انهزم منذ قليل أمام المنتخب النيجيري 84-81. نذكر غدوة المنتخب الوطني التونسي باش يلعب أمام منتخب رواندا، هذه النفذة الثالثة الخاصة بالمنطقة الإفريقية المرشحة لمونديال 2027. في كرة القدم، النادي الإفريقي لبداية تحضيراته للموسم القادم ينطلق في تربص أعدادي أول بضحية جمارة مع بداية الأسبوع القادم، تربص مدة أسبوع بالنسبة لفريق النادي الإفريقي، وتربص ثاني باش يجي مع آخر شهر جويليا في مدينة عين دراهم، هذا بالنسبة لفريق النادي الإفريقي المنذر الكبير. وبعد نهاية تجربته على رأس الإدارة الفنية للجامعة التونسية لكرة القدم يتحول للدوري الجزائري، ورسميا فريق نادي قسنطينة الجزائري هو فريق المنذر الكبير، وهكا يتزايد عدد الفنيين التوانسة الموجودين في الدوري الجزائري لكرة القدم، هذا قبل بداية البطولة الجزائرية لكرة القدم. نذكر مقابلات اليوم يتواصلوا بالنسبة للدور الثاني لمونديال الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. نذكر اليوم إسبانيا الأوتريش والبرتغال كرواتيا، والمنتخب الجزائري الأربعة نتاع الصباح يلعب مع منتخب سويسرا. يذوما ثلاثة مقابلات بين 8:30 الليل والأربعة، برنامج آخر هو مقابلات أخرى فيها برشة تشويق بالنسبة لمونديال 2026. نذكر الولايات المتحدة الأمريكية كانت ترشحت من منتخب البوسنة والهرسك 2-0، والمنتخب السنغالي بسذاجة إفريقية ينسحب في اللحظات الأخيرة بعد ما كان ماسك بزمام الأمور، وينسحب من منتخب بلجيكا 3-2، مقابلة مثيرة البارح بين سنغال وبلجيكا. ونذكر كذلك منتخب الكونغو قدم مقابلة كبيرة وانسحب من منتخب إنجلترا 2-1. هذا جديد الرياضة على موجاتنا، خليك مع رفيق.

0: عشوية صيف.
1: عشوية صيف.
0: عشوية صيف.
1: عشوية صيف
0: على موجات
1: إذاعة الآن.

0: ولا تبتعد عن الشاطئ حتى وإن كنت سباحا ماهرا.
1: صيف آمن مع رفيق الجسمي. مواصلين مشوارنا معكم في عشوية صيف ديما على موجات إذاعة الكيف. إيقاعاتنا كيف كيف متواصلة ونحاولوا تأمين مختلف فقراتنا وأيضا متابعاتنا في الجهات. وكما تعرفوا أجواء المهرجانات اللي متواصلة دائما في إطار 50 سنة من الفن و50 موعدا مع الإبداع. بدينا نطلع على البرمجة الرسمية للدورة 50 من مهرجان دقة الدولي ونستعد لصيف مليء بالموسيقى بالعروض الاستثنائية. وبطبيعة الحال التذاكر متاع العروض موجودة ومتوفرة وإن شاء الله باش تكون الفنانة التونسية شيماء هليلي حاضرة بتاريخ 10 الجويلية، محمد صابر الوسليتي 11 الجويلية، مرتضى لفتيتي أيضا 12 جويلية، طارق الأزهري وأيضا رؤوف ماهر وعديد الفقرات وعديد الأسماء اللي تلون إيقاع الصيف من خلال المهرجانات الصيفية. ما زلنا معكم في عشوية صيف ومن المهرجانات باش نمشيو أكيد مباشرة لضيفتي السيدة مفيدة السليتي، حرفية وصاحبة مجمع فلاحي، باش نحكي ربما على الدورات التكوينية اللي انطلقت خلال هذا الأسبوع خلال هذه الصيفة لمجموعة من بناتنا على مستوى مدينة الكريب في إطار طبعا تثمين المخزون الطبيعي متاعنا من العادات ومن التقاليد. مدام مفيدة، مساء الأنوار، أهلا وسهلا بك على موجاتنا.
2: يعيشك، مساء النور، مرحبا بكم، على السلامة للناس الكل من مدينة الكريب من ميستي. سألنا ننقل لكم برشا حب وبرشا تفاؤل وإن شاء الله كلها بخير إن شاء الله يا رب.
1: إن شاء الله يا رب. هو إحنا اليوم يعني مصادفة نخذينا أجواء النجاحات بامتحان النوفييم، وإن شاء الله دائما التهاني لكل الناجحين، وإن شاء الله اللي ما زالت قدامهم الفرصة متاحة باش يزيدوا يفرحوا على خاطر المسار الدراسي مفتوح. ونهنوا أكيد كل مستمعينا اللي حبوا يشاركونا أكيد الديديكاس متاحهم يكتبونا على صفحتنا الاجتماعية ومرحبا بيهم نقدموا الإهداءات متاعهم. بالنسبة لك أنت مدام مفيدة، حابين نعيش معاك إيقاع الأماسي الصيف في مدينة الكريب، وانتم بديتوا الحقيقة في إطار الأنشطة الجمعيتية متاعكم في إطار أيضا الدورات التكوينية. الدورة وقتش انطلقت؟ هل ما زالت متواصلة؟ شكونهم اللي معنيها المعنيين بها مباشرة وشروط المشاركة معاكم؟
2: إن شاء الله. إحنا عنا عدة دورات تكوينية بما فيهم إحنا على طول العام عنا بروجي اسمه بروجي تفيتات اللي هو بروجي كندي يمتع نساء بالدورات التكوينية على مدى معناها كوننا إلى حد الآن قرابة 200 امرأة فعلى التغيرات المناخية كيفاش معناها تعمل البروجي بتاعها كيفاش حتى بيستم حتى دعم وثم حتى مساعدة معناها ليها ونساء هذوما في مشاريع معناها حتى فردية وحتى مشاريع تبع المجمع.
1: بالضبط بالضبط شنو هما الأنشطة معناها اللي فورماسيون اللي تعملوهم في التقطير الأعشاب وإلا في معناها التجفيف معناها الثمار وإلا فيش بالضبط؟
2: في عدة مجالات في نحن خاطر الحمد لله معناها بحكم معناها احنا من 2017 معناها كوننا برشا خبرات وبرشا معناتها عندنا برشا معلومات، والمعلومات هذه نحب ونحن احنا كمجمع نوفرها للنساء وحتى معناها البروجي اللي نحن دخلنا فيه زاد كيف هما معناها قاعدين معناها يساندونا وقاعدين معناتها هما اللي يعاونوا فينا معناها في مجال التقطير في مجال وعلى ذكر معناها حتى أبار حتى التقطير عنا الأجبان مثل عنا تو أربع حكيت أربع أيام في برج المسعودي كوننا 30 امرأة اللي هما معناها في ميدان الأجبان بحكم معناها نحن منطقتنا عنا الأبقار الحليب وعنا للثلاثمين الحق وكانت دورة ناجحة وحاجة بها برشا معناها نسيه فرحوا بها

0: اللي كل امرأة في دارها تنجم تعمل معناها الأجبان، تنجم تعمل الموزاريلا وحدها، تبعد على المستحضرات الغذائية، تعمل حاجة لوليداتها معناها حاجة بيدها وشيخوا عليها على الأخر. وإن شاء الله معناتها إن شاء الله من حسن إلى أحسن، وإن شاء الله معناها خطر المرأة الريفية بالحق راهي عنصر فاعل، وراهي معناتها بالحق معناتها تستحق المساندة وتستحق الدعم بحكم أنها هي ثروة في حد ذاتها، لأن هي بالحق يقول
1: هي الرأس المال البشري، هي الرأس المال البشري، يعني بليش ربما بليش وجودها بليش حضورها بليش مجهودها ما نجموش نحكو على دورة الاقتصاد الأخضر اللي إيدياتها وخبرتها وتعبها زيدا وقت تمشي على الميدان، سواء بالنسبة لمعنيها تقطير الأعشاب، خاطر هي تطلع للجبل وتاخذك الأعشاب هذيك وتوصلها، في مجهود كبير ليهم. دونك الإقبال موجود والدورة ما زالت مفتوحة على امتداد الصيف ولا
0: مازال عندنا دورات؟ احنا اليوم مثل قلت لك عندنا 4 ايام في عملنا دورة معناتها في كنت معناها هناك قدمت لهم معناها دورة في تعليم معناها تثمين الحليب ومشتقاته وكانت قلت لك ناجحة، وعندنا معناها دورات اخرين يعني على مدى الصيف تو باش نكونوا معناها البلاد اللي معناها عندهم عطلة وكل شيء في معناتها في عديد المجالات معناتها يبقوا قربت الشهر كل دورة تستمر شهر معناتها للجروب كل نحن وصلنا تو الجروب التاسع عنا نحن بدينا الجروب التاسع كل جروب ياخذ معناتها حظه في التكوين وزاد حتى يعملوا يسمى معناها تشجيع سيتي عطاهم المنحة للتنقل نقولوا نحن
1: وبعد التكوين فما مرافقة وإلا لا؟
0: بتبيع عنا مرافقة نبقوا معناها ثم مرافقة وثم حتى معناها ثم مشاريع أبطار حتى مشاريع فردية وثم مشاريع للمثال في ميدان التقطير الحالين قاعدين ثم جروب باش ينتفع بقطار ومعدات بتاع تقطير وقاعدين تستوى معناها نعملوا لهم في البي ام سي بتاع البروجي هذا اللي باش يعملوه هما ظانا كمجموعه نتاع نساء معناها الدعم الاخر اللي ان شاء الله انتفعوا به كمجمع
1: ان شاء الله. حبينا نحيوك وحبينا اكيد نثمنوا مجهوداتكم، ان شاء الله ديما متالقين وان شاء الله ايضا نتابعوا معاكم مختلف التظاهرات والدورات التكوينيه المتميزه واللي تحث المراه على انها تكون فاعله ومنتجه حتى بالحاجات البسيطه اللي بين يديها. مدام مفيده يعطيك الصحه، شكرا جزيلا ليك، نتمنى لك عشويه صيف هكا كيما تحبها وكيما تستمتع بها انت واكيد كل العائله وبنياتك في الدورات التكوينيه. شكرا ليك والى اللقاء. ما زلنا متواصلين معكم، اهلا وسهلا بكم المستمعين. بعد شويه بعد النغم راجعين باش ناخذوا تليفوناتكم فيما يتعلق طبعا بنص مسابقتنا لليوم هذا المساء، سألنا على عدد الدورة الجديدة لمهرجان الجاز بتبرقة بالنسبة ل 2026. اهلا وسهلا بكل مستمعينا بعد شويه.

0: رجعنا لكم اكيد مواصلين معكم ديما على راديو كيف. اهلا وسهلا بكل مستمعينا والناس اللي تابعوا فينا، الناس اللي يحبوا يشاركوا ويحبوا يكونوا محظوظين معنا بالفوز ب 100 دينار من اهداء اذاعه كيف. تاخذوها عشويه كل صيف على موجاتنا في المنوعه هذه. سالنا على الدوره الجديده لمهرجان الجاز في تبرقه بالنسبه ل 2026. هات نشوفوا المكلمة رقم واحد. ألو، عسليمة.
1: ألو،
0: مساء النور.
1: عسليمة مدام رفيق، وينك لباس؟
0: الحمد لله، مرحبا بيك. شكون معنا؟
1: معك إيناس هريغي من الكيف.
0: إيناس، مرحبا إيناس، مرحبا بيك وبكل المستمعين في الكيف. يلا إيناس،
1: بالنسبة لعدد الدورة متاع المهرجان جاز تتبرق، هي الدورة 20.
0: الدورة 20، سجلنا المحاولة متاعك. شكرا لك إيناس، إلى اللقاء. نمشي المكلمة الموالية، ما زال يقول لي نزار، ما زلنا نستنوا أكيد المكلمات متاعكم. بدينا ناخذوا في الإجابات، إذا كانت توفرت أكيد المكلمات ناخذوها باش نشوفوا بطبيعة الحال شكون الفايز معانا ب 100 دينار من إهداء إذاعة الكيف. وبطبيعة الحال الجوائز متاعكم تبدأوا تاخذوها من تاريخ 22 جويلية، دونك قبلها غير ممكن، لكن مع 22 جويلية بإذن الله تبدو تاخذوا التذكرة متاعكم أو الجوائز متاعكم. حاضرة المكالمة. ألو،
1: ألو، عسلامة.
0: مساء الأنوار، مرحبا.
1: يعيش مساء الفل مدام رفيق.
0: مرحبا، الحمد لله. شكون معنا؟
1: معك مدام صابرين جوادي.
0: مدام صابرين جوادي، منين صابرين؟
1: من الكيف.
0: أهلا وسهلا بيك. إذا حسب رأيك الدورة عدد قدي؟
1: الدورة 20 بعد غياب ديان 6 سنوات.
0: سجلنا المحاولة، شكرا لك، يعطيك الصحة. إلى اللقاء، بقوا معنا أكيد في الاستماع، نشوفوا بعد شوية إذا كان إجاباتكم صحيحة وشكون زيدة الفيز معنا. ما زلت المكالمات وإحنا ما زلنا نستقبلوا التليفونات. ألو، عسليمة.
2: ألو، عسليمة.
0: مساء الورد، مرحبا
2: بيك. عايش،
0: شكون معنا؟
2: فتحي محمودي من سليان.
0: فتحي محمودي من سليانة، مرحبا يا فتحي بيك وبكل مستمعينا في سليانة. حسب رايك الدورة عدد قديش مهرجان الجاز؟
2: الدورة 20، عدد 20.
0: الدورة عدد 20، سجلنا محاولتك، شكرا لك. إلى اللقاء، ما زلنا مع المكالمات الهاتفية، ما زلنا مع تليفوناتكم. ألو، عسليمة. ألو، مساء الورد. ألو، مرحبا. ألو، إذاعة الكيف مباشر أكيد معكم في عشوية صيف. اليوم نسألوا على عدد الدورة جديدة لمهرجان الجاز. طبعا المهرجان راه يتلقى اليوم متواصل لغاية 9 جويلية، وتو ناخذوا بعد 7 أكثر تفاصيل على الدورة وعلى أيضا العروض متاع المهرجان خاصة عرض الافتتاح. ألو،
3: ألو، عسلامة.
0: عسلامة، مرحبا. شكون معنا؟
3: وبيك عايشك، معك جلال الدين خالدي.
0: جلال الدين خالدي، مرحبا يا جلال، منين؟
3: من تجروين.
0: من تجروين، اهلا وسهلا بيك وبكل مستمعينا في تجروين. يلا اخويا،
3: ربي يبارك فيك اختي العزيزه. حبيت نقول لك اللي الدوره عدد 20، هذه
0: الدوره عدد 20، سجلنا محاولتك وشكرا لك.
3: نقدم لك تحيه ليك وكيف العاملين معاك في البرنامج.
0: يعيشك، واحنا زيد نحيوك. بالمناسبه جلال الدين، ما فماش هكا نجاحات في النفييم هكا من القريب من العائله؟
3: والله عنا من الأقارب متاع زوجتي ثم شكون نجح في
0: إن شاء الله. ألف مبروك، إن شاء الله ألف مبروك، إن شاء الله ألف مبروك، وإن شاء الله دائما النجاحات ودائما الأفراح تزوركم. شكرا لك،
3: ربي يبارك فيك.
0: يعني يعيشك، إلى اللقاء. ما زال عنا المكالمات الهاتفية متواصلة، نرجع أكيد معكم مستمعين المكالمة. يقول لي نزار ما فميش مكالمة، نستنيه أكيد بعد شوية توصلنا المكالمة. ديما نذكروكم مكالمة أخيرة، ما فميش مكالمة، دونك ألفة تقول لي رو ما فميش، إذا نكتفي بالقدر هذا ولا ما زال أكيد مع ظروف المسابقات وظروف المباشر نكتفي، وحسب ما تقول لي ألفة ألفة نكتفي وإلا نكملوا مع المكالمات. نستنوا باش نشوفوا شكون الفايز معانا، ونشوفوا أيضا فكرة على مهرجاناتنا، على أيضا أجواءنا الصيفية في عشوية صيف على راديو الكيف. ألو، عسليمة.
4: عسليمة مدام، مرحبا بك.
0: مرحبا، شكون معنا؟
4: ريان تليلي من كيف؟
0: ريان مرحبا يا ريان، اهلا وسهلا بك.
4: الدوره 20
0: دونك خذينا 5 تليفونات ونكتفي بالقدر هذايا من المكالمات الهاتفيه، 5 تليفونات نشوفوا بطبيعه الحال شكون الفايز معنا ب 100 دينار من اهداء اذاعه الكيف. نمشي ونغم وراجعين.

0: طاقتك بسهولة.
1: سي محمد طاهر، شفط البلوعات من الخدمات اللي يلجأ لها كثيرا المواطن، كيفاش ينجم المواطن يتحصل على خدمة شفط البلوعة من قبل البلدية؟
2: شفط البلوعات فيه دليل إجراءات سهلة مش برشة، معناها فيه إجراءات مش معقدة. تعمير استمارة، يمشي البلدية عمر استمارة موجودة على ذمته، موجودة في مكتب الاستقبال، أساسا تتضمن رقم الهاتف والعنوان اللي موجود فيه. الاستمارة هذيك تتعدل مصلحة النظافة، يأشر عليها رئيس مصلحة النظافة، تمشي لمصلحة الاستخلاص ومن بعد تمشي للتنفيذ في ظرف يعني نهاير اثنين ثلاثة ماكسيموم تتنفذ عملية شفط البلوعة.
0: وثيقتك بسهولة.
1: مع تحيات الكاتب العام لبلدية الزعفران دير الكاف السيد محمد الطاهر علي.

ومازلنا مواصلين معكم مع شوية صيف ديما على راديو الكيف. إيقاعاتنا كيف كيف تتلون هاوكا على كل الأذواق وكل أيضا ما يطلبه المستمعون ديما على موجاتنا. إن شاء الله بين الإيقاعات ونعدوكم بعد السبعة إن شاء الله باش تكون فما متابعة ومواكبة لمهرجان الستريت جاز. العرض الأول ستريت جاز تشو اللي إن شاء الله باش يكون من المارينا تبرقى مباشرة مع زملائنا اللي خرجوا على الميدان. زميلنا نبيل الشيخاوي بالمناسبة ينقل لكم أجواء السهرة الليلة على موجاتنا, معها أيضا عباس الجوابلية فريق النقل الخارجي وكل الزملاء اللي أمنوا معهم اللقاء هذا, وأيضا زميلنا هشام الصغيري مراسلنا في تبرقى. حبيت نهني طبعا عملية القرعة الفائزة معنا إيناس هراغي. إيناس مبروك عليك, طبعا الإجابة الكل صحيحة, الكل جاوبته بالصحيح, هي الدورة العشرين, وألف مبروك لإيناس هراغي اللي تفوز معنا بمية دينار من إهداء إذاعة الكيف. فقط إيناس نذكرك أنه يعني عملية تسليم الجوائز تنطلق بداية من 22 جويلية بإذن الله. ألف مبروك ليك, وما زلنا مواصلين معكم مستمعينا ديما في عشوية صيف اللي متواصلة إلى حدود الثامنة ليلا على موجات إذاعة الكيف. أهلا وسهلا بكل مستمعينا. بالمناسبة صفحتنا الاجتماعية مفتوحة لكم, خلينا أكيد لديديكاس متاعكم تعليقاتكم فيها تهنيكم بمناسبة النجاح بالنسبة لتلامذتنا اللي تعديوا في مناظرة النوفيام, وإلا عندكم أيضا نجاحات إن شاء الله نوصلوها أكيد على موجاتنا في سويعتنا القادمة بإذن الله. إيقاعاتنا ورجعين.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: السابعة مساء على موجات إذاعة الكاف. أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. أعلنت وزارة التربية عن نتائج امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام النوفيام دورة 2026 بنسبة نجاح بلغت 63.96%. أشارت الوزارة في بلاغ لها أنه تم توجيه 6063 من الناجحين إلى المعاهد النموذجية، وتصدرت التلميذة تسنيم الشريف قائمة الناجحين الأوائل بمعدل 19.21/20، وهي تزاول دراستها بالمدرسة الإعدادية النموذجية حي المنارة بجابس الجنوبية. وفيما يتعلق بامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقني دورة 2026 فقد بلغت نسبة النجاح 68.29%، وبلغ عدد المسجلين 203 مترشح، ونجح منهم 112 مترشحا، وجاءت التلميذة آلاء منصوري في صدارة الناجحين في التعليم الأساسي التقني بمعدل 14.52/20، وهي تدرس بالمدرسة الإعدادية التقنية برادس. اطلع كاتب الدولة المكلف بالمياه حمادي لحبيب اليوم خلال زيارته إلى ولاية باجة على وضعية سد سيدي سالم بعد القيام بأشغال صيانته مؤخرا. واطلع كاتب الدولة خلال الزيارة على انتهاء مشروع تكثيف المناطق السقوية بالمنطقة السقوية العمومية بتسور التي سينتفع بها قرابة 500 فلاح. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري جميع المتدخلين في القطاعين الفلاحي والبحري إلى توخي الحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، وذلك على إثر التقلبات الجوية المنتظرة خلال الفترة الممتدة من مساء اليوم الخميس إلى يوم غد الجمعة 3 من جويلية. الوزارة بيّنت في بلاغ تحذيري لها أن هذه الدعوة تأتي استناداً إلى النشرة الخاصة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، والتي تشير إلى ظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة مع إمكانية تساقط البرد ببعض المناطق بالإضافة إلى هبوب رياح قوية، وأوصت الفلاحين بتأمين المعدات والآلات الفلاحية والبيوت المحمية من تأثير الرياح القوية وتجنب ممارسة الأنشطة الفلاحية الميدانية أثناء العواصف الرعدية واحتمال تساقط البرد. في إطار مواصلة إجراءات توزيع المساكن الاجتماعية الجاهزة على مستحقيها من أبناء الجهة، خصصت جلسة عمل انتظمت بمقر ولاية الكاف بإشراف والي الجهة للنظر في قائمة المترشحين للانتفاع بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بمعتمدية نبر. استعرض اجتماع المجلس المحلي لمعتمدية جندوبة المنعقد اليوم بمقر الولاية عددا من الإشكاليات المتعلقة بالوضع التنموي بالمنطقة وسبل تجاوز الصعوبات التي تعترض إنجاز عدد من المشاريع. أفادت السلطات الصحية الفلسطينية اليوم أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال 24 ساعة الماضية 4 شهداء و12 مصابا نتيجة تواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: عشوية تسيف
1: على موجات
0: إذاعة الكيف.

0: شوية من إيقاعات الجاز، شوية من العشوية اللصيف، يلا نسمة المارينا اللي تجمعنا هذا المساء مع زميلنا نبيل الشيخاوي. توا يوصل لي عاصمة المرجين تبرقة على المارينا، ناخذ فكرة على تفاصيل عرض الجاز، عرض الشارع ستريت جاز تشو اللي بطبيعة الحال لجمال العروسي، عرض إفريقي موسيقي جزائري عالمي، عازف كيتار ومغني ومؤلف ومنتج. أكثر تفاصيل على الكواليس متاع انطلاق العرض معك نبيل. نبيل مساء النور.
1: مساء النور رفيقة، تحيليك وتحيلي كل مستمع الإذاعة عبر هذه الأمس الإذاعية المباشرة مباشرة من مدينة المرجان على زفاف شاطئ مارينا، قريب جدا من مجال حضري والمجال البحري. نعيش إيقاع جديد تتنفس به مدينة تبرقة، ربما بعد فترة من النسيان، بعد فترة عشناها مع جاز بازيليك، عشناها مع سلسلة جاز أفتر شو، جاز إن، جاز أوف، مصطلحات كبيرة برشا ارتبطت بعالم الجاز في هذه المدينة الموسيقية التي تتنفس موسيقى، وكانت في وقت سابق تقريبا تنافس أغلب المدن الموسيقية الخاصة بالجاز بداية من موناكو الفرنسية وصولا إلى أنطاليا التركية وأيضا أغادير المغربية وصولا أيضا تكساس وشيكاغو الأمريكية. مدينة تبرقة تعود من جديد تتنفس الجاز، تتنفس موسيقى، وسعدنا منذ أسابيع لعودة مهرجان الجاز بعد غياب دام تقريبا 3 سنوات ليعود من جديد في دورة 20. بطبيعة هذه السنة بالنسبة لمهرجان الجاز تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع المندوبية الجهوية للثقافة بجندوبة وأيضا مسرح أوبرا بتونس وإدارة الموسيقى والرقص في تونس، التأمت واختلفت لجنة خاصة بمهرجان الجاز وبداية الجاز بداية اليوم. وصلنا للمدينة منذ تقريبا دقائق، الطقس شبه مغيم، كنا متخوفين ربما من تغيرات مناخية، لكن الحمد لله نقولوا نسمة الصيف مع بعض الرياح اللي جاية من البحر وجاية من المارينا خلت الأجواء تكون ممتعة في هذه المنطقة. حضور لحد الآن نشوفه حركية، وناس تنتظر بداية الافتتاح الرسمي لمهرجان الجاز في دورة 20 بفضاء مفتوح. اليوم مش يكون الافتتاح هنا قرب مارينا تبرقة، الافتتاح فقط عرض، مش يكون عرض جزائري للفنان العالمي والمصنف تقريبا من 20 الأوائل اللي يعزف على آلة الجيتارة، وتقريبا نعرف مليح جمال عروسي، تعرف برشا في ألمانيا وفي مارسيليا، وكان أيضا من أصدقاء يدير وأصدقاء زاي معروفين عالميا، وكان شارك في افتتاح الألعاب المتوسطية في وهران سنة 2002، والآن مش افتتاح مهرجان الجاز في دورة 20 في مدينة تبرقة. بالنسبة اللي عشناه في تبرقة مدة 3 أيام عشنا أجواء أخرى مغايرة تماما، اللي هو تقريبا تآلف وتآزر تقريبا الأطراف الحكومية والخاصة وأيضا المواطنين والجمعيات وبعض المنظمات لإعداد واستعداد مدينة تبرقة انطلاق مسرح البحر اللي كان فيه ندوة صحفية نهار الاثنين وأعلنوا فيه البرنامج الرسمي، وصولا لتحت مارينا اللي مش تحتضن الأفتر شو وتحتضن أيضا فيستيفال أوف، باش نسهل شوية على السادة المستمعين بفيستيفال أوف فيستيفال أون. فيستيفال أوف اللي هو خارج الجاز السهرات، اللي هو مش يكون يومين هنا في هذا الركح القريب من مارينا، واليوم مش ينطلق بالفنان الجزائري جمال العروسي، ثم مش تتوسط عروض انطلاق من صربيا غدو شادا موكسيبا اللي هو عروض في إطار تعاون الثقافي ما بين تونس وأوروبا الشرقية، ثم بعد غدو عودة للجاز التونسي وعودة المدرسة الموسيقية متكاملة وعرفناها في السيكا جاز في الكيف لافتتاح سنة 2015، واللي كان بعت ومضة رسمية لسيكا جاز الكيف محمد علي كمون مش يكون حاضر إن شاء الله نهار السبت. نهار الأحد مش عايشوا أجواء أخرى جميلة برشا مع فنان الجاز والمدرسة الموسيقية الخاصة بالجاز عربي مع فوز الشكيري، ثم نهار الاثنين مش عايشوا إيقاعات عمر الواعد وصولا إلى أحمد العجاني وعزيز الزواوي ضمن بالتنسيق نهار الأربعاء والخميس. الأجواء هنا مش تكون جاز ستريت أو ستريت جاز، لأنه علاش نعرف مليح الناس يجي للمسح البحر مش تنطلق فيه العروض الرسمية تقريبا مختصين في الجاز 16 جاز، لكن أيضا سهرات نعلموا الأطفال الجاز، نعلموا تيامدة والطلبة أيضا جاز، نعلموا السكان اللي هم هنا المصطفين أيضا اللي جايين يصيفوا في تبرقة مش يكتشفوا الجاز في العروض هذه في الجوية المجانية اللي كانت في وقت سابق تعرض أمام مقهى الأندلس قريب البازليك، وكانت تعرض أيضا في وسط المدينة أثناء اختاروا أن تكون هنا في هذا الفضاء المفتوح في الواقع ورانا البحر وامامنا المقاهي والمطاعم، واللي هي تحدثها ايضا فرصه للتنميه، تنميه المدينه، لانه قريب منها على يمين الصناعات التقليديه واللي قاعدين يروجوا لمنتجاتهم، على يسارنا ايضا انه مدخل مارينا واللي الناس نعرفوها مليح تدخل للترفيه، امامنا بعض المقاهي والمطاعم والمنازل السكنيه المخصصه للقراء، وهذا الهدف منها بطبيعه فصل الجاز هو تحريك المدينه وايصال التنميه لهذه المنطقه، لانه اضافه للسياحه الشاطئيه نعرف مليح الساحة الثقافية عندها دور كبير برشا. مش نرجع غدوة في مسرح البحر، غدوة في مسرح البحر مش كل بتاع عروض خاصة جدا في مسرح البحر، اللي هو جامعة ما بين أمريكا الوسطى وأمريكا الشمالية، وجامعة أيضا ما بين إفريقيا، لأنه غدوة ألفريدو رودريغيز الفنان الكوبي احنا نعرفه مليح، كوبا تعرفت بالأغاني جاز بأغاني سور وأحيانا الريجي، مش يكون حاضر ألفريدو رودريغيز في افتتاح مسرح البحر إن شاء الله غدوة بداية من الساعة 10 نهار السبت في الليل. مش نرجع شوية للجاز كلاسيك أو جاز معروف بالساكسفون، معروف بالترومبيت، معروف بالبيانو الكلاسيك مع ليزا ماكام من الولايات المتحدة الأمريكية. ونهار الأحد مش نرجع للجاز التونسي في وسط مسح البحر مع ياسين بولعريس والمشروع الجاز التونسي الجزائري. نهار الاثنين مش كون فرصة في الواقع لاكتشاف الجاز من الشرق المتوسط، يأتينا من لبنان مع الطرق اليمني، هو اكتشاف جديد لأنه يعني نعرف شرق أوروبا أو شرق المتوسط يعزف برشا الموسيقى الرومانسية، يعزف برشا موسيقى فيها كلمات، لكن العزف في إطار العزف مش كتنشفوه مع مدرسة جديدة، مدرسة لبنانية طرق اليمني، لكن بطبيعة السهرات مش تكون مؤثرة وأجمل منها هذا التثليف. دي دي ريجيز اللي هي من USA أو من الولايات المتحدة الأمريكية، دي دي معروفة برشا كما قلت، تأثر برشا بلوز برادرز، تأثر برشا بربرا هاندريكس وأرشيتشيب، موسيقات قديمة، موسيقات نحبوها وخاصة محبي جاز الأمريكان جاز، وخاصة منها موسيقى اللي فيها إيقاع صامت لكن في حد ذاته إيقاع معبر بالمقاطع الموسيقية. والاختتام بطبيعة مش يكون نهار الخميس بزوز عروض من الولايات المتحدة الأمريكية ويفكا سوريس وأكوا تارو، لزوز مش يكون من الولايات المتحدة الأمريكية في عرض الاختتام. عودة الجاز عودة فيها انتظارات كبيرة، فيها أمال من أنه يثبت مهرجان الجاز، يثبت في هذا التاريخ، لأنه تعودنا في السنوات السابقة أنه بداية افتتاحات مهرجانات الموسيقية تكون بيتبرقة، تكون بمهرجان الجاز، كنا ننتظر أنه الجاز يفتتح موسم السياحي في مدينة تبرقة، كنا ننتظر في السابق أيضا موسم الجاز أنه يفتح نسب الوافدين سياحة الجوار من الجزائر أو من البلدان وخاصة من ليبيا أنهم يكونوا موجودين في تبرقة. أيضا نحبوا برشا أنه ترجع يرجع نسق هذايا وترجع معها إيقاعات تبرقة. من زيد حاجة وحيدة احنا بطبيعة في أسبوع فات كنا نذكر شوية بالأسعار التذاكر، حد الآن زاد أسعار التذاكر خاصة بمسح البحر بين 30 دينار و 60 دينار، شوفوا بتبيع القدرات أنه قادر المسح أنه يوظف المهرجانات ودخول على الأقل عدد كافي، لأنه نعرفه البازليك كان يرفع 800 متفرج وكان يوصل 1200، مسح البحر 6000، شوفوا بتبيع العروض هذه قادر على جلب السياح، جلب الزوار وإعادة نسق مدينة البرقة. هذا بتبيع ما ننتظره. الحاجة الباهي اللي اكتشفناها منذ أسابيع هو حسن التنظيم والتنسيق ما بين بتبيع الإدارات المشفى وما بين مدينة البرقة، مندوبية الثقافة في جندوبة، أيضا البلدية، معتمدية البرقة، مندوبية السياحة، النزل رينا في البارح واليوم لبروشير قاعدة تلتزق في النزل، لأنه هما في حد ذاتهم تساعدهم برشا وخدمة الجاز لإيواء البعض. الحاجة الباهية أنه نزل بمختلف أصنافها، سواء كان إقامات سياحية أو نزل مصنف من 5 نجوم أو 4 نجوم، قاعدين يخدموا الأيامات هذوما مع الفنانين، مع الأورجانيزاسيون فرق التنظيم، أيضا مع المشرفين على التظاهرة. وحاجة مزيانة برشا مع نسمة البرقة، مع الجبل، مع رؤية جميلة برشا، مع رينا أيضا بعض الحافلات الواقعة من الجزائر موجودة في مدينة البرقة وعديد السيارات خلتنا نعشق المدينة هذه. المدينة في حد ذاتها مش جاز فقط، المدينة هي حسن ضيافة من سكانها، حسن أيضا استقبالهم للناس لأنها مدينة مضيافة، ونعرف ليه مدينة تأوي 20,000 ساكن كان يصل عدد زوارها إلى 80,000. وتبرقة رغم المهرجانات ورغم أيضا الموسمية السياحية تبقى الأسعار كما هي في مدينة البرقة، وذلك اللي خلوها يحبوها، وذلك اللي خلى الناس جيل البرقة وأنه تكونوا موجودة. هذا الجمع مزج ما بين الموسيقى والسياحة والثقافة يكتشفوه بعد شوية مع جمال بولعريس على هذا الركح اللي فيه تنظيم، وفرصة أيضا باش برشا يعرفوا مليح جمال بولعريس، لانه تعرف برشا في اوروبا، تعرف برشا في وهران، تعرف اكثر ايضا بموسيقى ايدي، تعرف بالجيتار لانه يصنف من 20 الاوائل اللي صاير عازف على الجيتار، واكثر من ذلك اللي يعزفوا بيديهم اللي صار، واللي هي صعيبه برشا لانه نعرفوا بعض فرانك سيناترا، ونعرفوا برشا مجموعه سانتانا، ونعرفوا مليح ايضا بيبي كينج كانوا يعزفوا باليمين ويبدعوا، اللي اذا مش اكتشفوا عازف اليسار او اليد اليسرى كيفاش مش يكون على الرقم هذا يا رفيقه.
0: أكيد نبيل، ما خليك مع الإيقاعات ومع الأجواء هذية، ونرجو لك إن شاء الله بما أنه سهرة متواصلة الليلة على موجاتنا الكلها في إطار نقل فعاليات ستريت جاز الشو هذية، والجميل العروسي الفنان الجزائري العالمي يغازل مدينة التبرقة، ويغازلها أكيد بإيقاعات الجاز بكل ما تحمله طبعا هذه الموسيقى وهذا الإيقاع من فنون الحرية والانطلاق، وأيضا كل ما يتعلق بتجربة فنية تمزج بين الهوية الموسيقية الجزائرية والإفريقية، واستلهام واضح للموسيقى الصوفية وأيضا الموروث الشعبي المغاربي. بنا يعني صيفية يستنيها أكيد الجمهور وتعطشلها الحقيقة بعد سنوات من الغياب. أتوا نشوفوا لحظة بلحظة هذه الإيقاعات، ونخليك أكيد تكمل الجولة ولا سهرة، وإحنا معاك ديما على راديو الكيف في عشوية صيف وفي سهرة الصيف زيدا على موجاتنا. رجعينا احنا لإيقاعاتنا التونسية، وبما أنه نكهة تونسية على إذاعة الكيف معاكم، نتابع باقة من الأجندة الثقافية لمهرجاناتنا الصيفية اللي بديت ملامحها تظهر، وبديت أيضا عروضها وبرمجتها تظهر في الجهات.

هذه بعد قاعتنا وما زلنا مواصلين ومكملين مشوارنا معكم ديما في عشوية صيف، حديث عن المهرجانات الصيفية، مهرجان الشباب اللي ننتظروا انه نشوفوه في مهرجان بالمدينة القلعة الخصبة، سهرة شبابية دي جي، ورشة في الطيران الشراعي، ودورة ايضا في الكرة الحديدية. المهرجان ان شاء الله ينطلق يوم السبت 4 جويلية 2026. أيضا نهار 7 جويلية باش يكون الموعد مع مهرجان الشباب في مدينة الزوارين، وكما تعرفوا أجواء شبابية بامتياز مع الصيفية مع الأجواء التنشيطية وخاصة أجواء المخيمات الصيفية اللي ديما فيها تظاهرات، فيها أيضا مباريات وفيها إيقاع شبابي بامتياز. بالنسبة لإدارة مهرجان تستور الدولي للملوف تدعو، والموسيقى العربية طبعا التقليدية تدعو جمهورها لحضور الندوة الصحفية الخاصة بالدورة 60 للمهرجان اللي إن شاء الله تلتئم بتاريخ لحد 5 جويلية 2026 بفضاء دار الثقافة إبراهيم الرياحي بتستور. إن شاء الله الانطلاقة باش تكون في 10 صباحا، فيها نتعرف على ملامح هذه الدورة 60 وأهم ما في العروض متاحة، وأيضا كل كواليسها. دورة 60 يعني باش تكون أكثر حماسة وأكثر أيضا خلينا نقوله مفاجآت بالنسبة للجمهور المغروم بالمالوف وبالموسيقى العربية التقليدية. ما زلنا معكم، ما زلنا متواصلين ديما في رحلة المساء في عشوية صيف. إذا تحبوا أكيد مع بعض الطربيات متاعنا اختياراتنا هذا المساء.

عربيتنا أكيد ما زالت متواصلة في عشوية صيف للناس اللي تتفنن وتحب هذا اللون من الإيقاعات، وحبينا أكيد على هذه الإيقاعات أيضا نشكر كل الأصدقاء والصديقات اللي يدخلوا على صفحتنا الاجتماعية يخلونا توقيعاتهم. صديقتنا نجاح المنصر، شكرا ليك. صديقنا محمد سعدين، شكرا ليك وأهلا وسهلا بك. أكيد التحية ليك ولكل مستمعينا في منزل بوزيان. أيضا شكرا لصديقتنا دزير، شكرا أيضا المنير ربيعي، مساء الأنوار اللوجينة وردينا غنجاتي. أجمل تحياتنا لصديقنا محمد ناصر وكل جاليتنا التونسية في الخارج اللي حاولوا أيضا يتواصلوا مع الأهل والأحباب مباشرة عبر موجاتنا وعلى صفحتنا. أم أسلم كالعادة توقع بكلمات رائعة، شكرا جزيلا ليك. وإحنا زيدا نباركوا لكل تلامذتنا وإن شاء الله مزيد من النجاحات لكل طالبي العلم بمختلف مستوياتهم. مساء السعادة، القلوب الطيبة، القلوب النابضة دائما بالمحبة، وإن شاء الله ألف مبروك لكل أحبتنا، لكل الناجحين، وربي يوفق الناس الكل والصغيرات الكل على خطر كلهم ناجحين رغم أنه النتائج تختلف، إلا أنه هذا ما يعنيش أنه صغارنا ما تعبوش وما خدموش. وأيضا فقط هي دورات تتراوح بين المد والجزر، وإن شاء الله ربي يفرح الناس الكل. ما زلنا مواصلين معاكم وما زلت تربيتنا، هيت نخليكم مع النغم هذية، وأهلا وسهلا بكل مستمعينا.

هذه إيقاعاتنا وتربيتنا نوصل بها الختام مشوارنا معكم في عشوية صيف على موجات إذاعة الكيف. كما وعدناكم سهرة الليلة دائما مع إيقاعات الجاز مباشرة من مارينا تبرقة مع زميلنا نبيل الشيخاوي. أجمل تحيات ليكي بالكل نزار عياد. شكرا للألفة, شكرا للنبيل, شكرا أيضا زميلنا مكرم في الخدمة الهاتفية. نتمنوكم إن شاء الله متابعة طيبة وسهرة طيبة ديما على موجاتنا. إلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10 لنصف الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليري وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث، وفي سهرة الأربعة عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس، وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيز وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت، ونسهروا في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي.
0: تمام الثامنة.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
0: السلام عليكم. أعلنت وزارة التربية عن نتائج امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام النوفيام دورة 2026 بنسبة نجاح بلغت 63.96%. وأشارت الوزارة في بلاغ لها أنه تم توجيه 6063 من الناجحين إلى المعاهد النموذجية. هذا وتصدرت التلميذة تسنيم شريف قائمة الناجحين الأوائل بمعدل 19.21/20، وهي تزاول دراستها بالمدرسة الإعدادية النموذجية حي المنارة بجابس الجنوبية. وفيما يتعلق بامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقني دورة 2026، فقد بلغت نسبة النجاح 68.29%، حيث بلغ عدد المسجلين 203 من المترشحين، حضر منهم 164 ونجح 112 مترشحا. وجاءت التلميذة آلاء المنصوري في صدارة الناجحين في التعليم الأساسي التقني بمعدل 14.52/20، وهي تدرس بالمدرسة الإعدادية التقنية برادس. اطلع كاتب الدولة المكلف بالمياه حمادي الحبيب اليوم خلال زيارته إلى ولاية باجة، اطلع على وضعية سد سيدي سالم بعد القيام بأشغال صيانته مؤخرا. واطلع كاتب الدولة خلال زيارته إلى ولاية باجة على انتهاء مشروع تكثيف المناطق السقوية بالمنطقة السقوية العمومية بتسور، التي سينتفع بها قرابة 500 فلاح. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري جميع المتدخلين في القطاعين الفلاحي والبحري إلى توخي الحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، وذلك إثر التقلبات الجوية المنتظرة خلال الفترة الممتدة من مساء اليوم الخميس 2 جويلية إلى غاية يوم غد الجمعة 3 منها. هذا وبيّنت الوزارة في بلاغ تحذيري لها أن هذه الدعوة تأتي استناداً إلى النشرة الخاصة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، والتي تشير إلى ظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار مؤقتة رعدية، ومحليا غزيرة مع إمكانية تساقط البرد ببعض المناطق، بالإضافة إلى هبوب رياح قوية. وأوصت الوزارة بتأمين المعدات والآلات الفلاحية والبيوت المحمية من تأثير الرياح القوية وتجنب ممارسة الأنشطة الفلاحية الميدانية أثناء العواصف الرعدية واحتمال تساقط البرد، إلى جانب متابعة النشرات الجوية والتحذيرات الرسمية بصفة مستمرة. أكدت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة اليوم تواصل العمل بنظام الطرف الدافع بصفة عادية بالصيدليات المتعاقدة مع الصندوق الوطني للتضامن أو للتأمين على المرض لكنام. أفادت السلطات الصحية الفلسطينية اليوم أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة الأخيرة 4 من الشهداء و12 مصابا نتيجة تواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة المحتل. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: كلثوميات.
1: تمام. التاسعة،
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: السلام عليكم. ببادرة من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، انتظمت بولاية جندوبة ورشة جهوية للتحسيس بأهمية تعميم استعمال الطاقة الشمسية في ضخ مياه الري وتحسين النجاعة الطاقية بمختلف مراحل الإنتاج. استعرض اجتماع المجلس المحلي لمعتمدية جندوبة المنعقد بمقر الولاية عدد من الإشكاليات المتعلقة بالوضع التنموي بالمنطقة وسبل تجاوز الصعوبات التي تعترض عدد من المشاريع. خصصت جلسة عمل انعقدت بمقر ولاية سليانة للتعريف بالبرنامج الوطني للإدماج الاقتصادي للعاملات في القطاع الفلاحي وتطبيق الدليل الإجرائي المنظم لهذا البرنامج. في إطار سعيها للبحث عن مشاريع التنمية المستدامة والانتقال الطاقي، ركزت بلدية الزعفران دير الكف محطة فولتو ضوئية فوق سطح مقر البلدية بكلفة تقدر ب60,000 دينار بتمويل من جمعية سويس بنك. ذكرت وسائل إعلام رسمية أن إيران حذرت الولايات المتحدة من أن أي تدخل في مضيق هرمز سيقابل برد سريع وحاسم، مضيفة أن الوجود المستمر للعتاد الجوي الأمريكي في الممر المائي يهدد أمن المنطقة. إلى اللقاء.

0: راديو كيف اف ام. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: تمام 10 مساء.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف،
1: موعد النشرة الإخبارية. أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية، ونستهلها بالعناوين. 63.96% نسبة النجاح في امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام النفيام، وتوجيه 6063 من الناجحين إلى المعاهد النموذجية. كاتب الدولة المكلف بالمياه يعاين وضعية سد سيدي سالم بباجة بعد صيانته مؤخرا. ورشة تشاركية بسيريانا حول المشاريع المساهمة في مجابهة التغيرات المناخية بولاية الشمال الغربي. أعلنت وزارة التربية عن نتائج امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام النفيام دورة 2026 بنسبة نجاح بلغت 63.96%، حيث بلغ عدد المسجلين 32,035 مترشحا، حضر منهم 25,301 مترشح، ونجح 16,182 تلميذا. وأشارت الوزارة في بلاغ لها أنه تم توجيه 6063 من الناجحين إلى المعاهد النموذجية. هذا وتصدرت التلميذة تسنيم مشتريف قائمة الناجحين الأوائل بمعدل 19.21 من 20، وهي تزاول دراستها بالمدرسة الإعدادية النموذجية حي المنارة بجابس الجنوبية. وفيما يتعلق بامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقني دورة 2026، فقد بلغت نسبة النجاح 68.29%، حيث بلغ عدد المسجلين 203 مترشحين، حضر منهم 164 ونجح 112 مترشحا. وجاءت التلميذة آلاء منصوري في صدارة الناجحين في التعليم الأساسي التقني بمعدل 14.52 من 20، وهي تدرس بالمدرسة الإعدادية التقنية بردس. في الشؤون الجهوية، طلع كاتب الدولة المكلف بالمياه حمادي الحبيب اليوم خلال زيارته إلى ولاية باجة على وضعية سد سيدي سالم بعد القيام بأشغال صيانته مؤخرا. المكلف بتسيير الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية فيصل الخميري:
3: سد سيدي سالم اللي هو أكبر سدود تونس، طاقة استيعابه القصوى في حدود 580 مليون متر مكعب، الاستيعاب الحالية في حدود 345 مليون متر مكعب بنسبة مئوية في حدود 59%، وهي طاقة استيعاب طيبة وطيبة جدا مقارنة بالسنوات الفارت. سد إلى صيانة دورية، عزلنا حوض السد عن البوابات وتمت الصيانة بصفة سلسة وممتازة. المنشآت تفليق القاع أيضا وقع صيانتها، والآن قمنا في الفترة الأخيرة بعمليات تجربة. زاد سد سيدي سالم من أهم الأدوار متاعه هو تزويد 12 ولاية بالماء الصالح للشرب ومياه الري. الكميات اللي خرج من سد ملاك كانت في حدود 20 مليون متر مكعب، معناها بعد عملية التحويل اللي صارت حاليا وصلنا في حدود 16 مليون متر مكعب، اللي هي دعمت المخزون الحالي بسد سيدي سالم، وقاعدين نستغلوا فيهم في عملية التزويد للمناطق السخوية ومياه الشرب. المناطق السخوية اللي كنا نشوف السحوبات الكل اللي نخرجوا فيها من سد سيدي سالم هما تدعي بديكوتا اللي احنا نحددوهم في اول السنة الهيدرولوجية، ويتم معناها توا تزويد جميع المناطق السخوية.
1: واطلع كاتب الدولة المكلف بالمياه حمادي الحبيب خلال زيارته إلى ولاية باجة أيضا على انتهاء مشروع تكثيف المناطق السقوية بالمنطقة السقوية العمومية بتستور التي سينتفع بها قرابة 500 فلاح. مدير مشروع تكثيف الفلاحة السقوية بباجة المانع الثهلوي:
4: بالنسبة للتستور وقع تهيئة 5500 هكتار في المناطق السقوية، تجهيز عدد لسنين حتى ضخ، تجهيز ثلاثة خزانات كبرى سعة واحد في 24,000. الوضعية الحالية بالنسبة للمشروع نتوى في نهاية المشروع، قاعدين نعمل قبول الوقت للمشاريع.
1: نظم ديوان تنمية الشمال الغربي اليوم الخميس بإيقاع الاجتماعات بمقره بمدينة سليانة ورشة تشاركية حول المشاريع التي يمكن أن تساهم في مجابهة التغيرات المناخية بولاية الشمال الغربي. وبين المدير العام لديوان تنمية الشمال الغربي بولاية سليانة مهدي باطا في تصريح أن هذه الورشة هي الورشة التشاركية الثانية بولاية الشمال الغربي بعد عقدها مؤخرا بولاية باجة، لافتا إلى أن الديوان هيكل تنموي يعنى بكافة أشكال التنمية بما في ذلك أعداد الدراسات القطاعية والاستراتيجية. واعتبر أن ولاية الشمال الغربي تعد خزانا للبلاد من حيث الموارد المائية والنسيج الغبي وتنوع المنتجات الفلاحية، غير أنها تأثرت في السنوات الأخيرة بالتغيرات المناخية، مشيرا إلى أن كميات الأمطار التي تشهدها ولاية سليانة والمصحوبة بحجر البرد أثرت على المنتوج وعلى مردودية الحبوب، لافتا إلى أن المناخ تحول من شبه جاف إلى مناخ جاف. واقترح بالمناسبة جملة من الحلول لمجابهة التغيرات المناخية، من بينها الاعتماد على تقنية القطرة قطرة لترشيد استهلاك الماء، وعلى اللاقطات الشمسية فوق المسطحات المائية بالسدود، مع إمكانية تغيير نمط الزراعة والاعتماد على تقنيات مقتصدة في الماء. من جهته أفاد المهندس البيئي المختص في الشأن المناخي حمدي حشاد بأن البلاد تشهد حاليا موجات حر كبيرة رافقها استعمال أكبر للموارد المائية، مشيرا أيضا إلى تبخر نسب هامة من الماء خلال فترات الذروة، وأضاف أن السنة الحالية كانت ممطرة بعد 7 سنوات من الجفاف تم خلالها الاعتماد أساسا على المياه الجوفية لفترات طويلة. دعا النائب بمجلس نواب الشعب ياسر القراري مصالح الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إلى تسريع في أشغال ربط مدينة الكاف بمياه منطقة بير النخلة لوضع حدا لمعاناة المتساكنين بسبب الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب، مع التأكيد على ضرورة التوزيع العادل للحصص بين مختلف الأحياء.
5: الأماكن المرتفعة ما زال فيها مشكل، وهذا بسبب ضعف الكميات، واللي المشروع مفترض عهد مصالح صناد المركزية أنه نهاية شهر ماي يكون جاهز. وجد منع عائق طبيعي في مستوى مدرسة حي حشاد، تم تجاوزه يعني توا الأشغال قاعدة متقدمة في مستوى مدرسة حي حشاد لكسر الصخرة الكبيرة اللي عرضت الأشغال. وتعرف ما تنجمش تستعمل معدات ثقيلة وقت اللي تكون عندك مساكن بجنبك، وما زالت 300 متر للربط بالخزانة الرئيسي في مستوى حي حشاد. احنا ندعو مصالح الصناد، اذا وصلنا مع مصالح الجهوية والمركزية من اجل التسريع في هذه الاشغال. ما نحبوش ندخلوا الصيف والمشروع ما انتهاش والاشكاليات ما زالت، خاصة كيف ما قلت في الاحياء العالية. اذا يدخل هالجزء هذا طور الاستغلال، نعتقد انه باش يحسن ويكون لنا فرصة لتقييم هذا المشروع ككل.
1: استعرض اجتماع المجلس المحلي لمعتمدية جندوب المنعقد اليوم بمقر الولاية عددا من الإشكاليات المتعلقة بالوضع التنموي بالمنطقة وسبل تجاوز الصعوبات التي تعترض إنجاز عدد من المشاريع. عضو المجلس شكر المديون يتحدث في متابعة رفقة العبيدي.
6: المحور الأول هو مدى استجابة الإدارات الجهوية لتطلعات المواطنين، وكذا تطرق إلى تشريعات قانونية اللي تعيق التطور والتنمية في الجهات، وهذا موكول للمجلس النواب باش يرجع للمجلس المحلية، لأن طرحنا عديد تساؤلات وعديد المبادرات في هذا المجال، خاصة في علاقة بالصفقات العمومية. هذاك علاش نقول العديد من المشاريع معطلة. بالنسبة للكبلات، موضوع فيه خذ ورد، مستعملي الطريق نشوفوا اللي ثم تهور شوية تسيب، يعني ربما الكبلات باش يجي استجابة للموضوع هذا، لكن لهنا ننبه خطر الكبلات ماهيش باش تجي تثقل كاهل المواطن، والهدف هو تنظيم حركة المرور.
1: تم إطلاق طلب العروض للمرة الثانية لاستكمال أشغال المسبح البلدي بسليانة بكلفة 14 مليون دينار على أن يكون جاهزا الصائف المقبلة في حال احترام الأجال التعاقدية، وفقا لما أكده كاتب عام ولاية سليانة ناجح الفالح.
7: مسبح بلدي بسليانة صار الإعلان طلب العروض للمرة الثانية بتاريخ 30 جوان، توا في مرحلة طلب العروض لمدة شهر، وإن شاء الله نلقاو شكون معناها يشارك في العرض هذا وتنطلق الأشغال. هو طلب عروض ثاني بقيمة جملية قدرها 14 مليون دينار.
1: ضمن فعاليات الدورة 20 من مهرجان تبرقة للجاز التي تنتظم بداية من اليوم وتتواصل إلى 9 من جويلية 2026، تنطلق مساء اليوم فعاليات وبرنامج ستريت جاز الذي يقدم لجمهور تبرقة 8 عروض من تونس ومن عدد من الدول العربية والغربية في برنامج عروض عروض الشارع. وانطلاقا من يوم غد الجمعة 3 من جويليا وإلى غاية اختتام التظاهرة يوم الخميس 9 من جويليا، ستشهد مدينة طبرقة يوميا عرضين فنيين، أحدهما يقام في الشارع والثاني يحتضنه مسرح البحر. في الشؤون الوطنية، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس عن انطلاق تعمير اختيارات دورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في البكالوريا 2026 ابتداء من يوم غد الجمعة 3 من جويليا وإلى غاية 5 من جويليا، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم الأربعاء 8 من جويليا. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن دورة المتفوقين مفتوحة للمحرزين على شهادة البكالوريا 2026 في الدورة الرئيسية، الذين تحصلوا على معدل نهائي يساوي أو يفوق 16 من 20 بالنسبة لشعب الرياضيات والعلوم التجريبية والعلوم التقنية وعلوم الإعلامية والاقتصاد والتصرف، وعلى معدل يساوي أو يفوق 14 من 20 بالنسبة لشعبة الأداب. ودعت المهتمين بهذه الدورة والراغبين في الحصول على أكثر تفاصيل الاطلاع على دليل التوجيه الجامعي 2026 على الموقع المخصص للتوجيه والمنشور عدد 15 لسنة 2026 المؤرخ في 17 أفريل 2026. كشفت بيانات قدمها ممثل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن مداخيل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح أقل من المصاريف المتعلقة بالتعويضات الموجهة للفلاحين، مع تسجيل محدودية انخراط الفلاحين في الصندوق، وهو ما أثر على توازن موارده مقارنة بحجم النفقات. أكدت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة اليوم الخميس تواصل العمل بنظام الطرف الدافع بصفة عادية بالصيدليات المتعاقدة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض لكنام. ومن المبرمج أن تعقد نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة في منتصف شهر جويليا الحالي اجتماعا مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية، وفق ما أفادت به النقابة في إعلان مقتضب نشرته على صفحتها بمنصة فيسبوك. عالميا، واصلت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم الخميس عمليات الهدم والاقتحامات في الضفة الغربية حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية. ونقلت عن مصادر محلية أن جيش الاحتلال الصهيوني هدم منشأة زراعية عقب اقتحام بلدة دوما جنوب مدينة نابلس، حيث داهمت جرافة للاحتلال الصهيوني البلدة بحماية آليات عسكرية قبل أن تشرع بهدم المنشأة الزراعية بحجة البناء دون ترخيص. إلى لبنان، حيث نقلت الوكالة اللبنانية عن مصادر محلية أنه في منطقة الزهراني واصلت مسيرة مسيرة للاحتلال الصهيوني التحليق على علو منخفض فوق الزهراني والقرى المجاورة، ما أثار حالة من الترقب بين الأهالي. وفي تطور ميداني آخر، نفذت قوات الاحتلال الصهيونية عملية تفجير عنيفة استهدفت عددا من المنازل في بلدة حداثة، ما أدى إلى دوي انفجارات قوية وصل صداها وعصفها إلى البلدات والقرى المجاورة في منطقة بنت جبيل. ذكرت وسائل إعلام رسمية أن إيران حذرت الولايات المتحدة اليوم من أن أي تدخل في مضيق هرمز سيقابل برد سريع وحاسم، مضيفة أن الوجود المستمر للعتاد الجوي الأمريكي في الممر المائي يهدد أمن المنطقة. بهذا نصل إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. نسبة 93.96% نسبة النجاح في امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام النوفيام، وتوجيه 6063 من الناجحين إلى المعاهد النموذجية. كاتب الدولة المكلف بالمياه يعاين وضعية السد سيدي سالم بباجة بعد صيانته مؤخرا. ورشة تشاركية بسليانة حول المشاريع المساهمة في مجابهة التغيرات المناخية بولايات الشمال الغربي. نهاية النشرة مع أجمل تحيات رفيق الجسمي، نلتقي تمام 11 في أمان الله.

ليال صيفية، ليال صيفية. ليال صيفية مع نبيل الشيخاوي.

0: برقة بلاد الميموزا والمرجان، بلاد الفن الراقي والمزيان، بلاد الساكسوفون والكونترباس. في النهار خليعة وبرونزاج، وفي الليل جاز.
1: To all the people of Indonesia, thank you for coming out and supporting jazz. You've been fantastic. We love you. God bless you. Till next time.
2: Then I'm talking about love. Vive l'amour.

جاز على الاف ام، جاز على الاف ام، جاز على الاف ام مع نبيل الشيخاوي.

برقة بلاد الميموزا والمرجان، بلاد الفن الراقي والمزيان، بلاد الساكسوفون والكونترباس، في النهار خليعة وبرونزاج، وفي الليل جاز.

0: في مناوعة ثانية صيفية. اليوم اخترنا أن نكون في مدينة مرجان في مدينة تبرق، أكيد تبرق أو تبرقان أو كما عرفناها في الجنوب المتوسطي، مدينة موسيقية بيتم على القدم الأكيد، وقت حثوا عن رشيد شاب، وقت حثوا عن بروز برادرز، وقت حثوا عن باربرا هندريكس، حثوا عن كل ذا جانج، حثوا على أسماء عالمية في الواقع، إدير وشاب خالد، مجموعة كبيرة في الواقع وفدت لهذه المدينة، مدينة الموسيقى. تبرق ارتبطت بالجاز، بالساكسفون، بالترومبيت، بأجواء البازيليك، بأجواء الأندلس، ساحة جميلة برشا. والأحلى منها أيضا أن تبرق نعيش معها إيقاع سياحي، إيقاع ثقافة في شطوطها، في جبالها، وأيضا في اخضرارها الجميل الممتزج بالبحر. الليلة نعيش افتتاح الدورة 20 لمهرجان الجاز، وعودة روح وعودة نفس لمدينة تبرقة، عودة اكتشفناها في البسمة وأيضا في الفرحة لأهالي تبرقة خلال هذه الأمسية. رينا كيف أجواء عالمية في الواقع في افتتاح مهرجان الجاز في دورته 20، انطلاقا من فضاء قريب من مارينا، والأكيد أن موسيقى الجاز رحلت بنا اليوم إلى عالم ألماني مع جمال العروسي من أصل جزائري، جمع بين جاز عربي وجاز أوروبي، ربما ذوية الجاز يتحدث عليه برشا، والمزج بين بلاك جاز أفرو جاز، مزج أيضا بالموسيقى الأندلسية الجزائرية، خلت أجواء منعشة في بداية افتتاح مهرجان الجاز. مش خلي الكلمة بالطبيعة للضيوف في سهرة الليلة، لأنه برشا متشوقين لمعرفة البرنامج، برشا متشوقين أيضا لكواليس الجاز الليلة، مش نحكيو شوية على الجاز الحاضر، مش نرجعو شوية الجاز الماضي، إضافة أيضا إلى طموحات أيضا الهيئات الموجودة هنا في مهرجان الجاز، لأنه ولا عودة وفي انتظارات كبيرة بالطبيعة حول التسمية والأسماء اللي حاضرة معنا. سعداء أن يكون معنا في بداية الرحلة سيد وليد المسعود المدير الجهوي للثقافة بجندوبة، واللي في الواقع تقريبا عشت معاه أكثر من أسبوعين، نعرف مليح إرهاق التحضير، إرهاق أيضا الكواليس خاصة مسح البحر، إضافة أيضا المدينة، نعرف مليح برشا انتظارات من الناس مش ترجع لتبرقة، الناس توحشوا الجاز، توحشوا ستيت الجاز، توحشوا أيضا مسح البحر، توحشوا البازيليك، توحشوا البرونجيت، توحشوا الغوص، توحشوا الأكلات أيضا، وأجمل منها أيضا أنك تكون موجود في المدينة وتسمع الساكسفون والترومبيت أو الجيتار كلاسيك، جيتار إلكتريك، هذه تبرقة وهذه أجواءها. بداية قل أهلا وسهلا ومرحبا بك سي وليد.
1: مرحبا بك خويا نبيل، ومرحبا بكل مستمعي إذاعة الكيف.
0: إلى حدود شهر ماي تبرقة تكون جاز مش جاز، فجأة دورة 20 تنتظم في تبرقة، وتحديد التاريخ والتسميات، وعشت شهر تقريبا أكثر من 30 يوم إيقاع تحضيري لهذا اليوم، يوم الافتتاح.
1: أكيد هو الحقيقة مش بالشهر ماي هذا اللي ظهر للناس، ما نحن ثم اشتغال صار قبل الحقيقة. بالطبيعة اليوم نحن وصلنا للتنفيذ هذه الأفكار وهذه التصورات، وحققنا ربما هذا حلم للعديد من متابعي الموسيقى أو محبي خاصة موسيقى الجاز ومهرجان الجاز تبرقة بالذات، لأنه علامة فارقة في المهرجانات وفي المهرجانات المهتمة بالموسيقى المختصة، باعتبار أنه تقريبا مهرجان تبرقة الجاز هو أول مهرجان عمل الاختصاص في نوعية متاع موسيقى معينة، هذا تاريخيا. ثم أنه الأسماء التي وقع معناها برمجتها منذ بداياته الأولى كانت في مستوى كبير، ولتطور نذكر أسماء كبيرة في المهرجان هذا. اليوم عودة الروح، اليوم عودة هذا المهرجان الألقى متاعه أعتقد، وإن شاء الله تكون عودة مستمرة، والعمل على استمرارية هذه العودة باعتبار الاستمرارية أهم أعتقد من مجرد تظاهرة. نحن نخدم على استمرارية هذا المهرجان، عودة اشتغلنا على أنها تكون في مستوى عراقة هذا المهرجان من ناحية الفنية، خاصة كنشوفوا البرنامج اللي الحقيقة لقينا تفاعل كبير من داخل تونس ومن خارج تونس حول قيمة هذا معناها المشروع الفني اللي مبني على تنوع موسيقي ورؤى موسيقية مختلفة تثري المهرجان وتثري هذا الصرح الكبير في الثقافة التونسية.
0: بمجرد الكشف عن إعادة الاعتبار لمهرجان الجاز بتبرقة، مش نحكي على تبرقة، نحكي على مستوى عالمي، برش صفحات تبرقة فرحانين أن رجع الجاز تبرقة، وكانت مسؤولية كبيرة عليكم وثقل في إعادة اعتبار الجاز، لأنه نعرف الجاز تقريب انتشر في تونس، ولي تحدث عن سكة جاز، بيزيرة الجاز، مونستير الجاز، كارتاج الجاز، برشا مصطلحات، لكن بقى الجاز تبرقع عنده الشرم نتاعو، عنده تقريب الناس، وعنده موسيقيين، عنده أذواقه، عنده محبيه وغيورين، وكان بطبيعة الاختيار. لكن صعب جدا أنك تلقى في اللاجندا فنان في الجاز على مستوى عالمي موجود الكالندري نتاعو فارغه في جويليه. كانت مسؤوليه كبيره باش تحقق الحلم هذايا، اسماء كبيره تكون حاضره في مسرح البحر بتبركه.
1: هو اكيد

0: الأوبرا، معنا مؤسسة تنمية المهرجانات، معنا وكالة إحياء التراث، معنا إدارة الموسيقى والرقص، وكذلك مؤسسة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. فبالتالي الوزارة نزلت بكل ثقلها من أجل إنجاح هذا المهرجان، وتعرف اللي تونس قادرة أنها معناها تحقق كان الحاجات الكبيرة والممتازة. معناها تونس معروفة بالإنجاز اللي ربما ساعات الناس ما توقعهوش. أعتبر أنه معناها معقول أنك تستغرب، لكن نحن قادرين في نهاية الأمر إذا كانت كل الجهود معناها متضافرة من أجل إنجاح هذه التظاهرة الكبيرة وهذا المهرجان الكبير. وتعرف برقة تستحق دائما الأفضل.
1: أكيد جدا. البرنامج نستناو فيه برشا، برنامج أكيد اخترته أن يكون ستريت جاز، وهذاك نحبه تبرقة روا، يعني مش بالسهل أنك تتحدث على تبرقة ما نحكوش على الجاز. أمسية الجاز 7 تاع العشية 6:30 مع قهوة فيتر مع نسمة البحر، هذاك الجاز في تبرقة. أنا نسمع الساكسوفون والترومبيت ونشوف البحر ونشوف الجبل والناس متعدية، هذاك تبرقة. حتى الفنان بيدو بالنسبة لي لوحة إشهارية لمدينة تبرقة.
0: صحيح صحيح. اولا هذا هو محافظه على عادات وارث هذا المهرجان، لان يعني المهرجان انطلق في في في في, في تصور هذا، معناه انه كنا عروض خارجيه وسهرات. بالتالي ما نجموش ان هويه المهرجان تفقد لو كانت تنحى المهرجان ستريت جاز. دونك احنا حاولنا نحافظوا على هذه العاده وهذا الارث اللي اللي اللي تميز به مهرجان جاز تبرقه، وحاولنا انه يكون في مستوى معناه انتظارات الناس، من خلال انه كنا نلاحظ انه معناها العروض تقريبا في نفس المستوى ومتقاربه جدا بين منصه الشارع او ستريت جاز وبين سهرات مسرح البحر.
1: حاجه مزيانه برشا. به سي وليد نشكرك برشا، نمشوا توا لنغام استوديو ونرجع نواصل معكم الرحله دائما في منوعات ليلة صيفيه اخترناها الليله انها تكون جاز دائما من مدينه تبرقه.

الزرقاء، بلاد الميموزا والمرجان، بلاد الفن الراقي والمزيان، بلاد الساكسوفون والكونترباس. في النهار خليعة وبرونزاج، وفي الليل جاز.

Si le jazz vous prend par la peau, c'est Tabarka qu'il vous faut.

برقة بلاد الميموزا والمرجان، بلاد الفن الراقي والمزيان، بلاد الساكسوفون والكونترباس، في النهار خليعة وبرونزاج، وفي الليل جاز.

جاز على الاف ام، جاز على الاف ام، جاز على الاف ام مع نبيل الشيخاوي.

0: اكيد وقت نسمع بان دي بانكو نسمع الشيشيب وبرب رانريكس اكيد ذكريات تحملنا برشا برشا للجاز برقه والبازيليك اللي هو ارتبط تقريبا بروح الجاز ساكسفون ترومبيت جيتار كلاسيك جيتار سيش نحكو برشا على الجاز ونحكو على الشاب خالد وإيدير وكل التدقانك وماجنيس برود برادرس وبرب رانريكس تقريب ماضي كبير برشا يقول لي حتى ناس عجم عبد الحليم وورد وغيره تغنيوا في البوديوم هذاك واللوج والصور الجميله حاجة أخرى سي صالح زود تقريبا ذاكرة متاع تبرقة وذاكرة متاع الجاز والذاكرة متاع ماضي تبرقة اللي عاشت ما بين قرنين نهاية قرن 20 بداية قرن 21 رحلة كبيرة في الجاز خلت الناس تحلم الجاز تنفس الجاز تسمع الجاز ويكاند في الجاز مهرجان جاز وورد ميوزك لاتينوس سالسا تشا تشا كلها تعزفت مع البلوز حاجات أحلى منها ما تبش سي صالح
1: مرحبا وتحية لكافة مستمعي إذاعة الكاف.
0: شد بك البوم ظهر.
1: نرجع لذكريات مهرجان مهرجان الجاز بتبرقة. مهرجان الجاز بتبرقة هو كي تبدأ البداية ثم تاريخ معنا تاريخ يحكي لك كان مهرجان كان عيد المرجان تبرقة. كان عيد المرجان من 62 حتى 72. 73 جاء عملوا مهرجان تبرقة الجا مهرجان تبرقة الدولي. والمهرجان الجاز كان جزء في مهرجان تبرقة الدولي مع مجموعة أكواريوس هذه نتاع لطفي بن حسين لطفي بن حسين هو اللي كان المؤسس نتاع أول شرارة نتاع الجاز في تبرقة فهمني نذكر برشا فنانين جاو كيما جون بيز معروفة جون بيز فهمني تغني بالقدا ثم الفترة الزاية هي من 73 حتى 77 توافدوا على تبرقة برشا هذه بالنسبة للجاز وبالنسبة للمهرجان الوقت هذاك في الفترة ذيك كان تم برشا نوادي منهم نادي الجاز ومنهم نادي الرقص ومنهم الجامعة الصيفية فهمني نشاط كبير والنشاط يبدأ منذ الصباح إلى ساعة متأخرة من الليل إلى صباح اليوم الموالي
0: تقول أنت مش تحكوا على الجاز كسهرة دي تذكرني برشا بنفتر شو نفتر شو اللي هو كان جزء ثاني بتاع جاز
1: كان جزء ثاني بتاع جاز نعم
0: ويسر بحذانا تذكرنا كيفاش اللي زارتيس بعد نص الليل يجاو يفرقوا لي سيدي على الصحفيين يقولوا اسمع غنية ولي فينيات حتى لي بلاتين معناته الكاروت رواب والترونسان
1: وكانت أجواء وكانت ألوان وأجواء ألوان وأجواء
0: فرق الجيل الجديد رجع لنا الجاز في تبارك
1: جيل
0: جديد توا
1: جيل جديد رجعنا
0: ما خلاش حلم
1: لا ما خلاش حلم ما بقاش حلم نحن صح نباركوا رجوع الجاز ونباركوا رجوع الجاز الى تبرقة مدينة الجاز ومدينة الثقافة ومدينة السياحة والتي امها معناها السياح من كل صوب ومن كل حدب ونعطيك معلومة راهي 74 تبرقة دخلوا لها 5000 سائح في الوقت هذاك 5000 سائح
0: اللي هي طاقه الاقامه تاعها كانت ضعيفه
1: كانت ضعيفه وكانت فما القريه السياحيه الاولى اللي تو نشوفوا نزل تروبيكا والقريه السياحيه الثانيه وين دون نزل دار اسماعيل
0: اي دون اشهار النزل يعطيك الصحه انت رجعت بينا الذاكره حلوه برشا باهي تو كي تشوف هكا الناس غيرين على تبرقه من العاصمه من تونس من جندوبه من مختلف المناطق تحس اللي تبرقه ما عادش يحبوها تبرقه الجاز فقط تونس كل تحب جاز تبرقة
1: تبرقة ما في الجاز تجيب الناس كل جي كامل تراب الجمهورية جي وتبرقة تفتح أحضانها لكافة التونسيين والتونسيات ولكافة الزوار وكافة الأجانب احتفاء بالجاز الجاز راهو هوية تبرقة الجاز نتاع تبرقة تأسس في تبرقة وإن شاء الله يبقى في تبرقة ونحب نشكر السيد ولي جندوبة السيد مندوب الجهة للثقافة السيدة أعضاء المجلس المحلي اللي ضام السيدة وزيرة الثقافة بتبعها ما ننسوهاش اللي كانت في المقدمة الأستاذة أمينة صرارفي الكاتب العام للبلدية فهمني جميع اللي كل من ساهم في رجوع الجاز وإعادة إحياء هذا الصرح الذي يعد عالمي إن شاء الله يقع معناه تصنيف عالمي وإن شاء الله يدخل في اليونسكو ولما لا
0: حاجة مزينة برشا أنا عشت أسبوع كامل قبل تقريبا ما يبدا الفيستيفال. وزاره الثقافه مشكوره برشا، مندوبيه جهويه الثقافه مشكوره اكثر، قاعدين يخدموا، حضروا نسقوا مع الاعلاميين مع الصحفيين كيف كيف مع هيئه المهرجان. رحله كبيره،
1: رحله كبيره، رحله كبيره، رحله متعبه.
0: الان ما عادش مسؤوليه، قلنا نحن الجاز اللي حبوها ما عادش على مستوى ضيق، توس كلها وقت تحب يلزم يلقى مهرجان جاز،
1: يلزم يلقى مهرجان حتى اعلى السلطه، اعلى الهرم في السلطه نادى بيرجع الجاز، وفعلا الجاز يعود، وان شاء الله تعدى معناها الايام هذه، الايام الجميله ان شاء الله نرجعوا خير من كنا قبل، ان شاء الله نرجعوا خير من كنا قبل. ما ثمش حتى واحد ما يبركش رجوع الجاز في تبرقه، تبرقه مفتوحه للجميع، تبرقه تحتضن الجاز، وتبرقه مدينه الجاز ومدينه الموسيقى ومدينه الفن.
0: خلينا نغوصوا في الغوص مع سي عبد الرحمن. سي عبد الرحمن التونسي اللي نعرف محب كبير للتبرقة، وقت تبدا تبرقة الناس جاها في الصيف سي عبد الرحمن راهو فاكشتا، وقت تبدا مطر تصب وثلج تصب يبدا واقف على تبرقة، واكيد انه رحلته مع تبرقة مش حب. سي عبد الرحمن مرحبا بك.
2: مرحبا، مرحبا بكم.
0: سي عبد الرحمن، انا الليله مش جبتك تحكي لي على الجاز، حبك للتبرقة، حبك للغوص، حبك لحوت تبرقة، حبك ثقافة تبرق، الموسيقى تبرق، خليتك تعشق أن تبرق تبقى مشعة. فرحت كي رجع مهرجان جاز اليوم.
2: أنا اليوم أتنفس الجاز، خاطر نشمو في ريحة الجاز اليوم. شمينا ريحة الجاز اللي عندنا سنوات ما شميناهاش. احنا عندنا زوز حاجات في تبرق يلزمنا نحافظوا عليهم ويلزمهم يكونوا موجودين. مهرجان الجاز والغوص. الزوز هذوما اللي دو كرينو الموجودين في تبرق هما اللي يخليونا ديما نحلموا ونحبوا نعملوا حاجات ما خير، وديما نحبوا نقدموا القدام، خاطر زوز حاجات هذوما الناس الكل يحبوهم. فما شكون ما يحبش مهرجان الجاز، ما فماش شكون يحب ما يحبش الغوص في اعماق بحر تبرقه اللي هو جميل ياسر، وتبرقه جميله بلا غير ما نحكي عليها.
0: اليوم اخترتوا مكان استراتيجي، اليوم جمعتوا ما بين البحر والغابه والموسيقى، مكان صحيح. تقريبا فيه صحيح. رؤية صحيح. استراتيجية صحيح. جميلة برشا.
2: صحيح
0: أي
2: صحيح. احنا اليوم عملنا خذينا مكان اللي قمنا به في قمنا اللي عملنا فيه عروض ستريت جاز، كان في وسط مدينة تبرقة وبحض البحر، معناها 20 متر من البحر فهمني، وعملنا سين كبيرة وجات العباد. معناها انا واحد من الناس ما كنتش نتصور العباد بتجيب معناها بالصفه هذيك، برشا الحضور كان موجود. وزاره الثقافه معناها حطت ثقلها الكل اليوم، وشفنا انه المسؤولين الكل كانوا موجودين وكانوا يتابعوا الكبيره والصغيره من الصباح، كانوا موجودين معناها على عين المكان باش هذا ينجح اليوم. والحمد لله نجحنا اليوم في اول يوم، وان شاء الله غدوه باش يكون خير، خاطر غدوه باش نمشيو للتياتر دو لامير اللي هو تياتر جميل ياسر، وتنجموا تجيو تزوروه وتشوفوه، معناها تياتر حلو برشا.
0: شوف سي عبد الرحمن، كنت امنيت نشوف انسان يعزف باليسار على الجيتار. اليوم جاني جمال بولعريس الفنان اللي بدا في 99 من عين تيموشنت جميله في الجزائر، يعزف بالجوش مش سهل، من 20 احسن عازفين في العالم هو بحذانا. نحب نرحب به ترحيب كبير برشا السي جمال بولعريس، مرحبا بك.
3: السلام عليكم. ميرسي على العرض، ميرسي دمافور انفيتي، وراني فرحان بزاف كي جيت لتونس ولعبت واللي عطوني الفرصه باش ندير لينوغوراسيون تاع الفيستيفال هذا، وراني فرحان بزاف.
0: تعرف من وقتاش تبع فيك؟
3: كيفاش؟
0: تعرف من وقتاش تبع فيك؟
3: اها،
0: من نهار تركبت مع ادير في الكهرباء وسمعت الغناية وقلت له، قال لك اكتب لي غناية وانا نترجمها لك.
3: وي
0: ذكرتها؟
3: صح والله سي فري.
0: وفي المانيا كيفاش جبت الدوسي باش تكتب الغناية في الليل ساعة؟
3: يا خويا جبت
0: خلنا نبدا بشوية
3: توارد.
0: اي خلنا نبدا بشوية
3: والله صح.
0: احكي لي على ايدير.
3: ايدير الله يرحمه، انا عرفته وحنا رحت كان عندي انترفيو في مارسي.
0: ها؟
3: وكان ايدير وكان كلكو زوطخ سارتيست كانوا رايحين يلعبوا في زينيت تاع مارسي.
0: ها؟
3: وهو كان داير حفل مع خالد كان اسمه لالجيري لافي، وكانوا رايحين ينظموه في باري.
0: ها؟
3: وفي هذيك الانترفيو انا حضرت برك الانترفيو، ما كانش يعرفني. ومن بعد هذاك ان دي دي دي دي كيفاش نقولوا دي زانيماتور تما قالوا جمال ثاني سي موزيسيان وعنده دي ماكيت عنده دي شونسون. انا كنت مازال ما الناس كانوا يعرفوني كموسيقي مع كنت لعبت مع شاب مامي كنت لعبت مع كوم موزيسيان كومبانياتور مي الناس ما كانش عارفني نغني وثاني كنلحن ونكتب دونك يدير كيسم كي قالوا لي باش صغي بيان كون يكوت كلك شوز كان عندي واحد اون كاسيت سمعوا
0: في القرح
3: سمع الغناء ديالي ومن بعد يدير قال لي انفان كلك شوز دو نوفو بور لالجيري سما تري فلاتي سما بوكو فلاتي وقتو هذاك الصحه اي تو سا وابخي عرضني مور هذاك العرض عرضني قال لي اون فافير لالجيري لا في باري اروح وعطاني الله يرحمه عطاني النيميرو ديالو قال لي كي تجي لباري عيط لي دونك جيت لباري عيط له قلت له سي توجور بون قال لي قلت لك اروح واش سي توجور بون كلمه قلت له طون ميو دونك رحت لباري غنيت وكي هضرنا على لا ميوزيك اي تو قال لي انا شوف قال لي انا ما نكتبش بالقبيلي قال لي مي توا سي تو اكري لي بارول بالعربيه قال لي نقدر نترجمهم دونك سيتي هذه ليستواغ جافي راكونتي صح
0: خليني نمشي معاك طلب منك انك تغني قبيلي
3: لا با فورسيمون نو نو انا قلت له ماذا بيا انا نغني قبيليه باسكو انا امي قبيليه من بجايه و انا كنت ماذا بيا انا باسكو جو سونتي با هذاك الوقت ما غنيتش دوكا بون غنيت كلكو شونسون كابيل مي انا ما جيميتريش با الكابيل تري تري بيان انا فاهمه انا هضروا شويه اي دونك سيتي لوكازيون وكي قال لي لو كان تكتب وانا نترجم لك سيتي لوكازيون مي بون ابخي يا وي دوت رونكونتر تلاقينا مع بون كبرت شويه هذاك الوقت انايا ما
0: صحيح القصه في الماني اول اغنيه كتبتها نص الليل جبت ولد صغير و
3: ايه فنو فانا انا عايش في المانيا صافي لونتون مي نكتب بزاف انا نكتب تقريبا كل ما نحكم جيتار نكتب حاجه عندي دي سونتين دي سونتين دو شونسون وشنو ما خرجتهمش صافي دير تجيك الانسبيراسيون تجيك اون ايدي نسجلها ونخليها تكوتي وكاش نهار نخرجها سي سا مي كاينين جي بلان دو كومبوزيسيون لي ما باسكو لا انتر ليدي ولا برودكسيون كيما كي واحد يكون عنده فكره كيفاش يبني دار بصح بوغ باسي لاكسيون بدار هذه ماشي يلا شونسون سي لا ميم شوز لو كان تحب دير خدمه مليحه
0: حاجه بزاف برشا ورجعت عند تيموشن تعزفت ليه ولا لا؟
3: ايه ولا نو جامي ما عزفت عند تيموشن مي انا بابا لي زوريجين تاعو ما تخوا مارابو هذا سي ان فيلاج اسمه تخوا مارابو
0: شجاع تخوا مارابو اللي عملت عليها غنيه انت
3: ايه اكزاكتو
0: اي دالبوم ما مشي
3: انت واعر انت واعر عارف كلش انت تخوا مارابو سي لو تيتر دو الالبوم و تخوا مارابو هذا سي اون فيل اللي اليوم وسمها في عند تيموشن وسمها سيدي بن عدا
0: سيدي بن عدا
3: فوالا وانا كي درت الالبوم اما دوك نعطيك انفورماسيون ما تعرفهاش كاع انت ها بالك نعطيك انفورماسيون انت كاع ما تعرفهاش بصح بالك تعرفها انت واعر دوك نحكي لك هادي كون جي في الالبوم تخوا مارابو جي اون ليدي دو فيغ كاع لي تيتر اللي عندهم علاقه مع لي مارابو استاذ مع الاولياء الله
0: الاولياء الصالحين
3: فوالا ونهار اللي درت الالبوم هذا كان عندي واحد صاحبي تونسي واسمه عاشور بن فقيره هو سي ان انتيليكتوال يسكن في فرنسا وعاوني بزاف للترجمه والتصحيح جافي اكري دي تيكس ويقول لي جمال هذه الكلمه قول هكذا خير من تري تري تري فور عاشور الله يذكره بخير ما صافي لونتو ما شفتوش في فرنسا ساكن سي يكتب كتابات تري تري
0: هو اللي كتب لك نديم
3: باردون
0: هو اللي كتب لك نديم
3: لا ماشي هو اللي كتب نو ماشي اللي كتب مي كاين واحد لي مورسو اللي فات هذيك نديم وكيفاش سي دي فيي شونسون تراديسيونيل
0: فهمت
3: قدم كيما باغ اكزومبل اللي كتب نديم هذا الخمر الالهي هذا اللي هضرنا عليه شغل سي مجهول ما على بالناش شكون كتبو ولكن سي اون شونسون كي بارل كما يقول لك اون فرونسي ليفريس ديفين الخمر الالهي دونك كي بارل دي زيتاب تاع لا ميديتاسيون كيقول سقاني بالكاس الثامن والتاسع تاركني ساكن السكون هو السكون السكون تامل تفكر هادو ما كاع دونك كل مراحل لا ميديتاسيون تامل
0: هذه ثانيه في عين تيموشنت يعني انت حبيت احسن كما علموكش ان الجيتار ما تعزفش باليسار
3: صح
0: تعلمت وحدك باليسار ما في بالكش الجيتار باليمين
3: اكزاكتومون صح
0: وبعد في المانيا صرحت انه كما علموكش اللي انت الجوش خير خاطر تعلمت الجيتار
3: سي ان افونتاج سي ديفيني ان افونتاج باسكو دوكا هي انا كي خالي الله يرحمه هدالي جيتار بيان سور قال لهم كاين ان اونفون عنده 13 اون، انا كان في عمري 13 14 تعلمت جيتار بيان سور، عطاو له جيتار دواتي، هو كان يسكن في فرنسا، جاب لي لا جيتار وحكمت لا جيتار وعزفت، وما ما جي با رياليزي باللي راني نلعب بالمقلوب، ولو كانوا كلكو جيتاريست شافوها مي ما ما ما ما ما, ما كانوش عارفين باللي سي كلك شوز فريمون دو de bizarre et de spécial parce que Denis Aga tous toutes les partitions les mktoubin tout ce qui existe autour de la guitare كلش بلا دروات
0: باهي بار. ويقولوا انك تعلمت جيتار، كملت في الجيتار، حاولت تتعلم بيركسيون والبطري مي ماكس بروفيسيونيل فيهم، رجعت الجيتار.
3: لا لا نو هذه ماشي صح. لا هذه ماشي صح، انا كي قريت في
0: المانيا
3: في جامعه كولون في المانيا قريت باتري بيركسيون باسكو انسيمون ساهل باركسيون وباتري ماشي
0: حاجه. رجعت
3: لا ماشي رجعت، نلعب لا باتري، وانا في لي زونجستمون في تروما رابو انا لعبت باتري، كان كاع لي زان لي اون ستوديو انا نلعب لي باتري في لي مورسو ديالي سا فادير مي جي مي سوي با سبيسياليزي سبيسيالمون مي بون بور اون برودكسيون تقدر تغلط تعاود سي با سي با بروبليم.
0: باهي برشا، احنا قرب نتصور الموز الانباء في عبر مجدد كيف بعد نمشي معك شويه. اكتشافك الرسمي كان في دورة متوسطة في وهران.
3: كيفاش؟
0: اكتشافك كفنان كان في وهران، افتتاح دورة متوسطية العاب اولمبية حاجة
3: كمك. وي وي وي وي
0: صح. ذكر معي شوية.
3: صح صح. هذيك كنت في الالماني.
0: ها؟
3: في وقت الكورونا. كاريتها. في وقت كورونا كان اون اوغور في المانيا، باسكو ما على باليش انا نولي لبلادي ما نوليش، سيتي توجور هذاك لي زالمون غلقوا علينا بزاف. دونك عيطوا لي في مود جويي ولا مود جوان 2022، قالوا لي فوالا رايحين يديروا افتتاح تاع لي جو ميديتيرانيان، وكاينين 5 شونتور منهم شاب مامي، منهم علاوه كي شونت كابيل، وليد واسمو تحمل الحراشي، ويا فيانايا وبابيلون واحد الجروب
0: بابيلون
3: فوالا. و وانا خداوني باسكو لو ستيل تاعي لي ديفيرون، سا فيدير هاد الربعه عندهم دي سبيسيفيكاسيون، شغل هذا قبايلي هذا شعبي مامي معروف، والاخر سيتي لو بلوتو لا نوفيل جينيراسيون، دونك اي زافي بيزوان دو كلكان دو ديفيرون باسكو كان ياخذوا واحد اخر ولا يعاود يولي قبايلي ولا شعبي ولا فهمت، دونك ايزون بونسي ا موا بيان سور، سيتي ان اونور بو دو جوي.
0: زنزيفر كومن طبق مرحبا بك ويلكم، تو نمشيو في الموز دنبي بعد نرجع نكمل معك.
3: اوكي صح
0: شكرا
3: الله ينورك صح.

0: ليالي صيفية، ليالي صيفية. ليالي صيفية مع نبيل الشيخاوي.
1: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10:30 الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد التليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث، وفي سهرة الأربعة عيش السهرة مع أمل الخليفي. ليلة صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس، وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت، ونسهر في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجة إذاعة

0: العيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية وين انتي وين هي.
2: 11 مساء
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف
2: موجز الأنباء. مساء الخير. أعلنت وزارة التربية عن نتائج امتحان شهادة ختم التعليم الأساسية العام النفيام دورة 2026 بنسبة نجاح بلغت 63.96%، حيث بلغ عدد المسجلين 32,035 مترشحا، حضر منهم 25,301 مترشح ونجح 16,182 تلميذا. وفيما يتعلق بامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقني دورة 2026 فقد بلغت نسبة النجاح 68.29%، حيث بلغ عدد المسجلين 203 مترشحين، حضر منهم 164 ونجح 112 مترشحا. اطلع كاتب الدولة المكلف بالمياه حمادي الحبيب اليوم خلال زيارته إلى ولاية باجة على الوضع البيئي بوادي باجة وروافده، كما زار محطة الضخ بالمنطقة السقوية بالمياه المستعملة المعالجة ببوتفاحة ومحطة الضخ والخزان بالمنطقة السقوية العمومية بتستورة. نظم ديوان تنمية الشمال الغربية اليوم بمقره بمدينة سيليانا ورشة تشاركية حول المشاريع التي يمكن أن تساهم في مجابهة التغيرات المناخية بولايات الشمال الغربية. استعرض اجتماع المجلس المحلي لمعتمدية جندوب المنعقدية اليوم بمقر الولاية عددا من الإشكاليات المتعلقة بالوضع التنموي بالمنطقة وسبل تجاوز الصعوبات التي تعترض إنجاز عدد من المشاريع. أكدت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة اليوم الخميس تواصل العمل بنظام الترف الدافع بصفة عادية بالصيدليات المتعاقدة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض لكنام. في الشرق الأوسط أفادت مصادر محلية باستشهاد مواطنين اثنين أحدهما مدير الشرطة الفلسطينية في معبر رفح البري وإصابة آخرين بجروح جراء قصف صهيوني استهدف خيمة قرب شارع الخامس في منطقة المواسي بمدينة خان يونس جنوبي القطاع. فيما أعلن مستشفى شهداء الأقصى عن استشهاد مواطن وإصابة آخرين في غارة من مسيرة صهيونية على مخيم انصيرات وسط القطاع. شكرا على حسن المتابعة وتصبحون على خير.

ليال صيفية، ليال صيفية. ليال صيفية مع نبيل الشيخاوي.

0: مرحبا بكم أصدقائي في الجزء الثاني من وعد الصيفي، يعني أكيد رحلة جميلة برشا. اليوم اخترنا فضاء لونامار، مطعم لونامار في قلب مارينا برقة، مطعم تميز في الواقع، تعرفوا مليح الأكلات الشهية الموجودة في لونامار، كيف حسن الخدمات في مارينا برقة. ننصحكم برشا أنكم تكونوا في الفضاء هذايا، فضاء لونامار. احنا الآن في هذا الفضاء معنا الفنان الجزائري اللي أحيا افتتاح مهرجان الجاز في دورته 20 في مدينة برقة، جمال العروسي، والأكيد أنه مشينا معاه في رحلة قبل الموجز، رحلة ماضي في الواقع، واليوم مشوش معاه رحلة الافتتاح. سي جمال مرحبا بك مجددا.
1: أعطيكم الصحة، أعطيكم الصحة اللي عرضتوني، ورانا فرحانين رانا هنا أونكوغ أون فوا.
0: اليوم أول مرة تجي لتبرقة؟
1: إيه
0: أكيد. أنك عرفت أن مهرجان الجاز عنده جمهوره، عنده ناسه، عنده ناس يحبه، عنده اسم، عنده ناس غيرين عليه.
1: صح.
0: حضرت لي سبيسيالمون سبيكتاكل عشية في تبرقة.
1: عجبني بزاف الجو، لو بوبليك، لامبلاسمون، لاكوي، فرانشمون توتي فرانشمون بارفي، والله زعما بلا مجامله، سي لا موندغ دي شوز اللي نقدر نقولها. جيتي فريمون اكوي ميرفيوزمون بيان، والبوبليك كان هايل، البوبليك ثاني هايل. و يعطيكم الصحه.
0: اول مره زرت برقة؟
1: لا، هذه اول مره.
0: اول مره عجبتك؟
1: عجبني بزاف، عجبني بزاف. ديجا باش جينا هنا للبلاصه اللي رانا فيها هنايا مع البحر هنا، و سي تري تري بو، وكاين بزاف لا في، الحياه
0: والامبيونس. نفس نفس الجاز، نفس بحر جاز هنا.
1: ايه اكزاكتومون. ايه الجاز ليسبري جاز راهو هنا يدور.
0: حضرت سبيسيالمون كيلك شونسون طلبوها منك في المهرجان، والا انت اخترت بروجرام كامل باش تقدمه في العرض العشاء؟
1: انا اخترت بروجرام تاع لي شونسون تاوعي، و اون ميم طون جي انتيغري دي زيليمون تاع الجاز ان بو بلوس كو دابيتود، باش بور غاردي هاد ليسبري تاع تبرقه و تاع لو جاز و لامبروفيزاسيون، ليسبري فريمون دو جاز انتيغري في لا ميوزيك، وورلد ميوزيك. دونك سيتي ان ميتيساج، مزيج من
0: وباش تكمل بحثنا ايامات ولا شارجي شويه؟
1: شويه مالوغوزمون نمشي على يومين، دون دو جور نولي للالجي، نقعد تما كالكو طون، ابخي نعاود نولي لالمانيا باسكو انا ساكن في المانيا، وكي تكون لوكازيون نعاود نولي للالجي. مي لازم نعاود نولي تبركه غير هكا برك باش نشوف
0: حاجه مزيانه برشا. ولكيد انه تبركه باش ترجع لها كسياح مش كمطرب.
1: بادون،
0: ترجع لها
1: كسيح كما كان اكزاكتومون،
0: لانه ثم شارب اخرى في الشتاء في تبرقه.
1: اه صح،
0: شارب اخرى بيان سور.
1: اه وي وي،
0: تبرقه صحيح في الصيف نعيش معاه الجاز، في الشتاء نعيش معاه بلونجي، في الشتاء نعيش معاه سياحه ثلجيه، الجولف. تبرقه صوره اخرى في الشتاء. ما ادري شنو.
1: اه وي وي، انا واش حيرني كي جيت من تونس من الايروبور لتبرقه، جينا في الليل شويه جو متعطلين، لي غوت هذوك شابين بزاف، فيهم الورد.
0: اه
1: واحد الورد جامي ما شفته، دي بوكي هكا، دي بوكي
0: روز، دي بوكي دي فلور، هاي نفزه وشتيتها.
1: سي تخي تخي بو، ماذا بيا نشوفه في النهار باسكو هذاك شفته في الليل. سي تخي بو، تخي بروبر، تخي فرونشمون تخي انسبيرون. هادي جيماجين واحد يجي يقدر يقعد هنا مثلا شهر ويدير لا ميوزيك دي كومبوزيسيون.
0: اه بالطبيعه الهام موسيقي،
1: والله العظيم سي تري تري انسبيرون. جيم بوكو هاد لا فيل، هادي عجبتني بزاف، جو سوي تومبي اموغ كما يقولوا.
0: حاجه زينه برشا سي جمال. فرحانين برشا انك معنا عبر موجة ذات قيف. نعرف ارهاق كونسير عشيه وافتتاح مهرجان كامل، ونعرف جيت تعب شويه، لكن في النهايه نشكرك برشا.
1: الله ينورك.
0: نشكرك اكثر انك لبيت الواجب وكنت معنا عبر موجة ذات قيف.
1: الله ينورك.
0: ميرسي. لكن تو مش تتبنى الحوت تبرقه ونسمه تبرقه وبحر تبرقه، هذا الكل مش تبنوا، لانه تبرقه راهي ما ترقدش راهو.
1: اوه
0: اقرا حسابك.
1: باي نايت.
0: باش يقول لك كما سوات كوبا كابانا في البرازيل.
1: والله.
0: اه اكزاكتومون.
1: اه وي الناس
0: كوبا كابانا في ريو دي جانيرو ساو باولو. سينما من عيشوها في تبرقه 24 ميزيك وبحر.
1: اما نقولوا تبرقه كابانا.
0: تبرقه كابانا. يعطيك الصحة سي جمال.
1: ميرسي بوك. صحيح.
0: كيف؟ ربي يوفقك وان شاء الله نشوفوك اون اوتر فوا هنا في تونس وفي تبرقه.
1: ان شاء الله ان شاء الله. ميرسي بوك. ميرسي بوك.
0: يعطيك الصحة نشوف موزيكتك عبر موزيكتي ذات كيف.
1: ميرسي افو.
0: شكرا.
1: صحيت.
2: مع نبيل الشيخة.
3: صراحة مدينة تبرقة منطقة من أروع المناطق الموجودة بالتأكيد، كثير من الناس ما تعرفش شمال غربي تونسي، ما تعرفش منطقة طبرقة ممكن فترة طويلة بالنسبة لي مثلا من اللي زرتها في الطفولة. هذه من المناطق الرائعة اللي فيها معناها بالنسبة للسائح سواء كان التونسي أو العربي يجد فيها كثير من أنواع التضاريس الحلوة، ما جبال تتزاوج مع البحر، معناها حتى هناك عديد الرياضات اللي ممكن يمارسها أي شخص يحب يجي سواء ريلاكس فور ريلاكسنج هوني وإلا يعمل دايفنج ولا يزور يعمل جولات مع العائلة.
4: برقة عروس الشمال واليوم أحياء الموسم الثقافي والمنطقة هذه منطقة جميلة جدا. أنا كي قمت معناتها البارح جيت خاطر كي قمت الصباح بكري وشفت طلوع الشمس وبرشا ناس شبوها بكان، ونحن في تونس الحقيقة تونس اللي هي قلب المتوسط
5: بالحق مزيانة برشا برشا برشا برقة. أنا عام كي ما نجيهاش معناتها تسيب لقيت حاجة
6: برقة ساعة حاجة بسين بري قطعة جميلة ياسر ربي سبحانه وش خلق. فما جبل فما البحر. البرقة في الشتاء حلوة ياسر، جيت البرقة في الشتاء.
5: إذن إذا كان نحبه فما لزاكوتي متاع السياحة اللي هي كونه الطرقات البيئة وكل هذول شأنهم يعني

Si le jazz vous prend par la peau, c'est Tabarka qu'il vous faut.

بلاد الميموزا والمرجان، بلاد الفن الراقي والمزيان، بلاد الساكسوفون والكونترباس، في النهار خليعة وبرونزاج، وفي الليل جاز.

جاز على الاف ام، جاز على الاف ام، جاز على الاف ام مع نبيل الشيخاوي.

0: صحيح تبرقة تحبوها في الجاز، صحيح تبرقة نحبوها في الجاز، والأصح أيضا نحبوا شواتئها، لكن المذاقش طعم البنت اللي ماكلة في تبرقة ما يسميش جيل تبرقة، لأنه تبرقة يقول لك رد بيت كراواه كان مكان راك تسمن، وذاك علاش يوصل مليح كزيو تبرقة كل بالسياسة، لأنه الماكلة نتاعها بنينة والماكلة نتاعها شارم تاع تبرقة كيف في الماكلة. في مينامار لقيت مطعم ما نقولش استثنائي، أما نقول على الأقل حافظ على صورة تبرقة وسمعة تبرقة وحافظ على الأكلة اللي يحبها التونسي. سعداء أن نكونوا في الفضاء هذايا اللي في الواقع قاعدين نبثوا منه في سهرة الليلة، سهرة الليلة اخترناها أنها تكون ممزوجة ما بين الجاز ما بين من الترفيه ما بين نصف تبرقة وما بين أكلات لونامار. حبينا نمشوا شوية لإدارة لونامار ونشكرهم على ترحابهم لإدارة كيف. مرحبا بك.
1: مرحبا اخويا يعطيك الصحة.
0: احيانا نفس السؤال، لونا مار اخترتوا اسم طلياني اسبانيولي يوناني، من جاء الاسم المزيان هذا؟
1: هو الاسم يعكس الموقع تاع لونا ماري، معناها لونا ماري هي قمر البحر، احنا بحكم جست على كيف متراه في الفي على بحر وقمر، ها هو يعكس يعكس الموقع تاع لونا ماري على البور والمقعد المزيان اللي تشوفها هكا، ها تزيد نسمه تاع البحر تجيب الشاي تاع الماكل
0: حاجه مزيانه برشا. حفظت على نسق من ناحيه البنه تاع الماكله كان فيه سر هنا في تبرقه، لانه نقول لك تبرقه كي ندخل ميناء وندخل لونا مار ماكله بنينه، هنا تدخل في انه حفظت على نسق البيرسونيل والا الخدمه من اللون مشيت في الباص هذا.
1: والله الحمد لله يا ربي، احنا بالنسبه في المطعم لونامار لونامار يعني مطعم لونامار البيرسونيل هما بيدهم تقريبا اللي من 2013 توا نفس البيرسونيل
0: ما شاء الله 13 سنه كامله معناها
1: 13 سنه ديما نفس البيرسونيل وقاعدين محافظين على نفس الكاليتي، بالعكس نطوروا كل مره نزيدوا حاجه كل مره ونسمعوا كلام الحرفاء تاعنا، ثم شكون اللي ريكلاماسيون نقبلوهم والحاجه اللي ما تعجبش نحاولوا نبدلوها نحاولوا نحسنوها، والحمد لله الحق ما عندناش مشكله، الحق ديما اللي يجي لهنا يرجع فرحان ويخرج فرحان.
0: والخدمه توا في تبرقه مقتصره على موسم الصيف، وانا تقول بالعكس من الترفيه في تبرقه والمطعم في حد ذاته يخدم على امتداد السنه وتحافظ على نفس العدد بتاع البيرسونيل.
1: احنا نحافظ على نفس عدد البيرسونيل في الصيف ونزيدوا شويه البيرسونيل الاخرين، في الشتاء نخدموا الحق معناها مش كيف الصيف. في الشتاء شوية العطل شوية الويكاند شوية رحلات، مش بالكمية مش العمل كيف الصيف معناها مش طبعا.
0: برشا كانوا متخوفين من انه غياب السائح الاجنبي نقصوا به الاوروبي مش ياثر شوية على السياحة، لكن اكتشفنا كي دخلنا من مارينا كي دخلنا المطاعم شفنا انه السائح التونسي والجزائري وسياحة الجوار معناها من المدن المجاورة خدمت خير حتى من السائح الاجنبي.
1: صحيح صحيح، بالنسبه للسائح الاجنبي اكثريه مع لي زوتيل يعني احنا كمطاعم دي ريستورون صدقني نخدموا احنا مع السياح الداخلي معناها مع السائح الداخلي معناها ولاد البلاد معناها الجوار نخدموا معاهم خير من السائح الاجنبي، ما قلقناش برشا حد احنا ماذا بينا بطبيعه ماذا بينا نبدا موجود خاطر دوره اقتصاديه وكذا، لكن احنا نخدموا مع السائح الجوار السياحه الداخليه ما اكثر من السائح الاجنبي.
0: ثم بعض طلبيات ربما تحسها غريبه معناها من سياحه الجوار خاصه من الجزائر اللي نجموا يطلبوا منكم اكلات جزائريه والا محافظين على كويزين تونيزيان مهما كانت الظروف.
1: الاخ الاخوه الجزائريين الحق ما عندناش معاه مشكله فقط في الحار، احنا تونس ناكلوا برشا حار هم ما ياكلوش الحار. ديما الجزائري كيف يجوا يقول لك بلي حاول ما تحطليش الحار وكا هو. واحنا وصلنا حتى في الشتاء كيف نعملوا السوب نعملوا ساعات زوز انواع تاع السوب نعملوا سوب ماهيش حار وسوب حار.
0: حسب طلبيات حريم
1: حسب طلبيات
0: يقول لك برشا ما دام في تبرقة الخدمة أيضا على الحوت، ثم خدمة على الحوت في تبرقة ولا لا؟
1: بالطبيعة مش تجي تبرقة مش ياكل كعبة حوت فريش.
0: أه؟
1: احنا الحمد لله معناها سيرتو عندنا لهنا في تبرقة حاجة نمتازوا بها كانت تدخل حتى على الباج نتاعنا لهنا تلقى ساعات حوت حي معناها احنا قراب للبرد الفلايك الصغار يخرجوا يصطادوا يرجعوا في تفي معناها يرجعوا بسرعة كيف يرجع ديما حوت فرش يرجع حي نبدو نختاروا فيه في الفلوكه حي.
0: اي فهمتك، ما انا فرشك فرشك فرشك سخري سخري
1: من البحر ديريكت للبحر
0: للمطعم نتاعك. حتى الوقت ايش تبقى المطاعم تخدم في الليل كيما هناك كيما صار كيما هكا، حتى الوقت ايش تبقى؟
1: احنا عاده من اللي يبدا الشهر معناها من تبدا الصيف من جويل نبدا نصر واحد نصف الليل نصف الليل نص ماضي ساعه ما نفوتوش ماضي ساعه
0: ما تفوتوش ماضي ساعه. من بعد سكر مارينا تقول انت المطاعم تاعها عموما ولا تبقى تخدم حسب طلبيات الحرف؟
1: وحسب طلبيات الحريف، اما الاكثريه والمطاعم ممكن بعد عندنا شويه القهوه يبقى يصر شويه، معناها القهوه تبقى تصر حتى ماضي ساعتين كذا، اما المطاعم عاده نصف الليل ما يفوتوا.
0: حاجه مزيانه برشا.
1: وانا سامحني في بعض الاحيان نخدم في بعض الاحيان مع المهرجانات.
0: اي
1: مثلا المهرجانات برق الدولي ديما هي نخدم معاهم، ويبدو في عندنا سهريه ولا كذا نستنوهم نصروا حتى احنا ثم ساعات حره، فيقول باش نجي مغر نبقوا نستنوا حتى ماضي ساعتين.
0: ثم توني انه بعض الاحيان تصير اتفاقيات مع ادارات المهرجانات مع بعض المنظمات ان يكون معناها نسموه نحن العشاء او مادبه غداء تكون موجوده في لونامار.
1: اي انا تو تقريبا اكثر من معنا كل عام نخدم معهم، خاصه المهرجان تاع المهرجان الدولي معنا نخدم معهم، سواء الفنانين بعد ما يكملوا الحفله يجوا يتعشاو ولا لي بيرسونيل، معنا نستناهم ولا نهز ثم وصلنا حتى نهزوا لهم غادي المسرح، معنا نهزوا لهم اكلات المسرح ونجموا ما نجموش يتنقلوا ولا كذا ولا نعملوا لهم اكله سريعه ونهزوا لهم المسرح.
0: يعطيك الصحة، مشكورين برشا إدارة مطعم لونا ماري، مشكورين أيضا على ضيافتكم لإدارة المهرجان، الفنانين اللي حضرنا الليلة وفودا من تونس، يعطيك الصحة والأكيد ما تبقى كان البسمة الحلوة والمزيانة والصورة المزيانة في لونا ماري.
1: خويا يعطيكم الصحة أنتم، خاطر هذه فرصة باش تعرفوا بالبلاد وفرصة باش تعرفوا بالمطاعم والدجاز، وإن شاء الله ربي إن شاء الله يرجع الدجاز كيف ما قبل.
0: يعطيكم الصحة. نرجع استديوهاتنا، نرجع أنغامنا بالطبيعة في سهرة الليلة، بعد باش نرجع بالطبيعة مع السي وليد المسعودي، باش نرجع معاه شوية على برنامج الجاز ورحلة الجاز في مدينة تبرقع. عودة استديوهاتنا. وهي جلالي داوي حالي، وهي ذلالي، وهي ذلالي يا ليالي. وهي جلالي داوي حالي، وهي ذلالي، وهي ذلالي يا ليالي.

0: بيئتها مزينة برشا نعيشوا أجواءها في دنيا ترفيهي في لونامار. لكن بعدنا ولاد صغير بتباع قبل ما نرجع لمهرجان الجاز حبيت نعرف عالسلامة.
1: عالسلامة.
0: شو اسمك؟
1: حمزة.
0: فاش تقرأ حمزة؟
1: ثلاثة.
0: ما شاء الله. خذيت كرني؟
1: ايه.
0: قد جبت معد؟
1: 18.29.
0: ما شاء الله. وش هذوليك؟
1: كيف ما تحبوا انتم.
0: اي شهدوليك داركم كادو بتاع نجاح. ما تقول شهدوليك جازوز بيز.
1: لا
0: لا ما مزيل.
1: اه
0: باهي برش. وش مسهرك لتو؟
1: لنا مار زين سهرك.
0: اي ايش مسهرك تو سؤال؟
1: ايش مسهرك؟
2: جاز
1: هاي جاز.
0: الجاز عجبتك الجو هكا ناس وبرشا مختلطين وفنانين الليلة؟
1: اي
0: ما شاء الله. هاي توجه تحية المدرسة نتاعك؟
1: اي
0: شو اسم المدرسة؟
1: حي البساتين. ذي المدرسة عجبتني ياسر.
0: والمعلمين شكون؟
1: لميا وإيمان وهندة وسهام.
0: مدام لامية، مدام إيمان، مدام سيهان، مدام لندن، وجه لهم تحية كبيرة برشا، ومدرسة البساتين وجه لها تحية كبيرة برشا في سهرة الليلة. يعطيك الصحة وربي يوفقك وينجحك سي حمزة. شكرا لك. هذه بتباع من الأجواء. باش نرجع بشوية بتباع مهرجان الجاز. أكيد راهي رحلة طويلة طويلة برشا، ومن أسماء مش تكون حاضرة برشا برشا معنا في بتباع في فيستيفال أوف وفيستيفال إن. باش نرجع سي وليد مسعودي. سي وليد غدوة ظهري مش تبدلوا الريتم من اليوم. كنا نحكوا على الجزيري ونحكوا على الجاز الألجريان اللي جانا من ألمانيا. غدوة ظهري باش نرجعوا رحلة أخرى من صربيا ومن كوبا وغيره. معناها رحله مش تكون كبيره برشا في تبرقه، لان تضم واسماء لامعه توانسه واجانب باش يكونوا موجودين. سي وليد برمجتوا حاجه مزيانه برشا في ستريت الجاز.
3: اكيد احنا كانت المقاربه انه تكون المستويات متقاربه بين زوز منصات، منصه ستريت الجاز ومنصه مسرح البحر. دونك هذه هي الجوده، انك انت ما تكونش تعمل عرض معناها في مسرح يكون قوي برشا وعرض اخر ما يكونش في مستوى متقارب على الاقل. فهذه هي الرؤيه. دونك غدوه ان شاء الله باش يكون عندنا

0: كابيخا من البرتغال، ثم إنرسينس من صربيا، بطبيعة من بعد محمد علي كمون، فوزي شكيلي، عمر الواعر، معناها مجموعة كبيرة من ما بين تونس وما بين جنسيات مختلفة، وهذا التنوع اللي يعطينا معناها المستوى والرونق تاع ستريت جاز، وكذلك سهرات مسرح البحر.
1: ستريت جاز يستقطب برشا الزوار، لانه اولا هو يكون مجال باش تعرف العباد شيء هذايا، لكن تبرك تعرف بذيك يعني يسمع الميوزيك هو يحوس يتجول. واخترت موقع استراتيجي واسماء لا معناها مش بالسهل، يعني نحكوا على فوزي شكيلي، نحكوا على محمد علي كمون، عمر الواعر، ما يمس هنا
0: وحتى معنى الاسماء الشابه معناها كما احمد العجابي ولا معناها عزيز زواوي، معناها فريمون معناها حاجات مستوى كبير برشا. دونك راهو حتى موسيقي معناها الموسيقيين التوانسه اللي عندنا والفنانين التوانسه راهو في نفس مستوى الفنانين اللي جبناها من من من جنسيات اخرى. معناها حقيقه راهو عندنا وجود وحضور في موسيقى الجاز في العالم، ويعرفوا لانه الاذن التونسيه في الموسيقى والعزف التونسي معروف سواء في الاتري في الوتري والا في موسيقى الجاز، راهو عندنا ناس في مستوى كبير برشا. دونك حبينا نعملوا التوليفه هذه بين احسن ما عندنا في تونس او من افضل ما عندنا في تونس، وكذلك من افضل ما هو موجود على الساحه العالميه.
1: وبرشا يكتبوا حد في البيوغرافي نتاعك في السي في يقول لك راني غنيت في جاز برقه، لان نذكر مي احنا بين خمير وعاطف الاخوه وكيف كيف حتى فوز الشكيل ومجموعه كبيره كانوا يعدوا في ويكاند في الجاز، وكان في الجاز ستريت، ونذكروا حتى سفيان صفته ومومو مجموعة هذوما رما كانوا يتمنوا ان يكونوا في تبرقه وقيلوا في تبرقه وخلاهم يضعها في السي في نتاعهم.
0: واعتقد انهم الناس هذوكم هم اللي حلوا البيبان للاجيال الجديده باش تدخل في المجال هذا. اسماء كبيره وخلى التاريخ وهذا نبنوا عليه. هذه الاستمراريه اللي تنجم تخلينا عندنا كل فتره ان يكون يظهر مواهب جديده معناها كفاءات جديده، هذا هو المطلوب، وهذه تونس ولاده. والمهرجان تبرقه معناها مهرجان جاز تبرقه راهو فرصه ومنصه تقريبا معناها متوسطيه عالميه معناها معروفه ومن بين اهم المنصات في موسيقى الجاز، فهي شرف لكل فنان يكون موجود، كما هي زادت تشرف بالفنانين يكونوا فيها، لانه مدينه تبرقه مدينه معناها قلبها كبير، مدينه تحتفي بضيوفها، والحب اللي موجود في اهاليها لكل زائري مدينه تبرقه يوصل بسهوله، وخاصه كي نزيدوه موسيقى الجاز، فكنا نقتسم هذه المحبه للموسيقى ولهذه المدينه اللي ديما تخلي فينا اثر. ومن صيف الى صيف تتغير الاحوال ولكن لا يتغير القلب معها.
1: حجم زين برشا في مسرح البحر، مشكو سهرات مختلفه كيف ممزوجه باسماء عالميه.
0: اكيد والبدايه باش تكون غدا 3 جويليا بالعرض الفريدو رودريغيز، ثم ليز ماكومب، ياسين بولعريس، وسفيان السعيدي، وهذايا معناها المزيج ما بين تونس والجزائر، واسماء شبابيه مهمه جدا. العديد من العروض الاخرى معناها راول باز، فينوكا سويفت، واكوا نارو، معناها اسماء مهمه جدا. وهذه هي التصور اللي شفناه هو سنه عشرينيه ما تنساش، دونك اللي هي احتفاليه، فركزنا على الجانب الاحتفالي انه الناس تستمتع بالموسيقى اكثر. معناها ما مشيناش ربما، وهذا اللي نفكروا فيه ان شاء الله في الدورات القادمه، باش نرجعوا للماستر كلاس وللتكوين في موسيقى الجاز من خلال الحضور اسماء كبيره تقدم دروس للشباب ولا اليافعين من اجل انهم يتمكنوا اكثر من الجاز. هذا سوف نشتغل عليه اكيد في المناسبات القادمه، لكن السنه ركزنا اكثر على الاحتفاليه باعتبار حدثين، هي عوده المهرجان بعد غياب وكذلك الاحتفال بعشرينيه هذا المهرجان.
1: حاجه مزيانه برشا، انتم يعطيكم الصحه. دوش تفكروا شويه في تدوين ارشيف كامل لجاز، لانه برشا بداوا يبحثوا على فيستيفال الجاز، حبوا يرجعوا تاريخ فيستيفال الجاز، فنانين لانه الاجيال تتبدل، ما دام زادت ناس عايشه نسموه نحن مازال عنده شويه ارشيف، مازالت عنده شويه ذكريات، بديتوش تفكروا كمندوبي الثقافه انكم تعملوا ارشيف او متحف على الاقل مرئي للناس تحب الجاز خاصه بتبرك.
0: صحيح، هو معناها مهرجان بالتاريخ هذايا وبال عمل هو بيدو عمل نوع نتاع ثقافه مخصوصه، بالتالي ضروري جدا انه يقع توثيقه وارشفته. عندنا شويه اشكاليات لانه ربما تعرف في وقت من الاوقات ثم جمعيات نظمت اشخاص تغيرت، فربما بقى متناثر شويه الارشيف نتاع المهرجان هذايا. فنحن بدينا نشتغل ديجا على المساله هذه، وبدينا نتصلوا ببعض الناس اللي هم اظهروا لنا معناها مادام عرفتهم، لانهم عايشوا وعاشوا المهرجان، وثم شكون فيهم سيروا، ثم شكون عنده وثائق معناها مهمه منذ البدايه. فبالتالي ان شاء الله في غضون معناها الايام القادمه او في الفتره القادمه سوف نشتغل بجديه على هذا، ولما لا يمكن يكون عندنا كتيب او كتاب على تاريخ مهرجان الجاز، بالاضافه الى رقمنه ربما هذا الارشيف الموجود اللي نعرف اللي موجود. ثم اشياء موجوده وثم اشياء قالوا لنا راهي موجوده، ان شاء الله نتحصلوا عليها، ومن غادي تكون عندنا عمليه توثيقيه علميه حتى لا نظلم التاريخ. ومهرجان هذايا ما يلزمناش نزيفوا فيه تاريخ، يلزمنا نقولوا فيه تاريخ كيف ما هو، لانه يعبر حقيقه على ذاكره مجموعه معناها من الناس اللي تحب هذا الفن وهذا المهرجان اللي عاشته بروحها وبدمها، ويؤرخ في جانب من الجوانب الى الحياه الثقافيه والحركيه نتاع المجتمع في مدينه برق.
1: باش ما ننساش سي وليد في ختام رحلة معاك، ومشكور برشا سهرناك معنا الليلة، ونعرف مليح إرهاق في الافتتاح وغدوة إرهاق أكثر. ناس باش ما ننسوهمش نحبوا نشكرهم اللي هما يعملوا أيضا في الخفاء وحضروا لكم وعاونوكم في مهرجان الجاز دار 20.
0: أكيد العديد من الناس وعديد من الأطراف اللي هي شاركت باش ينجم يخرج المهرجان في الحلة هذه، على الأقل اليوم في الافتتاح شفنا معناها أعتقد أنه نجاح كبير من خلال حضور الجمهور ومن خلال كذلك الموسيقى التي قدمت في هذا المهرجان. هذا يرجع الفضل للحقيقة لعدة أطراف. صحيح وزارة الشؤون الثقافية نظمت ووفرت كل الإمكانيات، والحقيقة السيدة الوزيرة بحرص وإصرار كبير أنه يصير المهرجان في مستوى يليق بتاريخ المهرجان. هذا بالإضافة أولا أنه الطالبات الناس اللي طلبت المهرجان وأظهرت معناها مدى تمسكها به هم أبناء الجهة الحقيقة، وعدد أطراف من أبناء الجهة، ربما أنا ما نجمش نستحضروا كل الناس، حتى معناها المجلس المحلي، مثقفي الجهة، الموسيقيين، الناس اللي أشرفت على المهرجان قبل، وكان ثم محاولات الحقيقة لإعادة المهرجان من خلال الجمعيات رغم انها ربما ما نجحتش لعده اسباب موضوعيه. فان نحن اول حاجه نشكرهم ويعطيهم الصحه، وهذا يبين مدى تعلقهم بمدينتهم وبارثها الحضاري والفني. بطبيعه ما ننسوش، ومن الحاجات المهمه جدا انه وقت تجد ثم دفع من السلطات الجهويه، والحقيقه سيد الوالي والسلطات الجهويه كانت حريصة كذلك على هذا، وهذا يظهر كذلك من بعد في مستوى تهيئة فضاء مسرح البحر وفي كذا في تهيئة مدينة طبرقة بصفة عامة. ولهنا زاد نحب نشكر السيد كاتب العام اللي عمل معنا مجهود كبير الحقيقة من أجل أنه يكون هذا المهرجان في أحسن حلة، بالإضافة إلى العديد كذلك من المتطوعين من أبناء الجهة اللي تدخلوا وحبوا يعاونوا باش تكون طبرقة معناها في مستوى صورتها الحقيقية اللي تليق بمثل هذه المهرجانات الكبيرة. فبالتالي أعتقد أنه العمل هذا التشاركي بين كل هذه الأطراف ما تنجم تكون النتيجة نتاعو إلا النجاح، وإن شاء الله هذا كله نجاح لطبرقة ونجاح لتونس أكيد.
1: ربي يخلي. مشكور برشا سي وليد مسعود المدرب الجهوي للثقافه بجندوبه، شكرا للناس كلها في الواقع عاونتنا لنجاح هذه السهره تاع الكبيره برشا مطعم لونا ماري، شكرا اداره المهرجان، شكرا ايضا لحرس حدود في الميناء الترفيهي، شكرا زميلنا عباس جوبليه اللي امن لنا ايضا الرحله في لقاء الليله، زميلنا فتح البريني، تحيه شكر كبيره برشا لكل اهالي برقاش، تحيه شكر ايضا لكل من وجد في هذا المجال لانجاح الافتتاح مهرجان كان على احسن ما يرام، وما هذه الاجواء في سهره الليله الا خير دليل على نجاح المهرجان في دورته 20. نرجع انغامنا قبل رحله الختام دائما في منوعه ليلي صيفيه.
2: To all the people of Indonesia, thank you for coming out and supporting jazz. You've been fantastic. We love you. God bless you. Till next time.

وجدت بعض الكاف في سهرة الليل اخترناها انها تكون في مدينة الجاز. تحية مجددة لكم السادة المستمعين، نتقابلوا ان شاء الله في الخميس الجاي في محطة جديدة، رحلة جديدة، منوع جديدة. شكرا زميلي فاسم حيندي في الاستوديو البث المركزي، زميلي عباس جوابلية في الاستوديو الخارجي. نلقاكم ان شاء الله الخميس الجاي، دمتم في امان الله، تصبحوا على خير.

ليالٍ صيفية. ليالٍ صيفية. ليالٍ صيفية مع نبيل الشيخاوي.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

مساء الخير، اهلا وسهلا بكم. 7:04 على موجات إذاعة الكيف، هذه سبورت تايم في توقيتها الشتوي والخريفي، لانه اخر المواعيد بالنسبه لهذه الشبكه. نتقابلوا ان شاء الله انطلاقا من الاسبوع الجاي في التوقيت الجديد، من 5 للـ7 الموعد نهار الاحد، تزامنا مع انطلاق الشبكه الصيفيه على موجات إذاعة الكيف. نواصلوا اليوم في استضافتنا و يعني فرق ولاية الكيف اللي تألقت وحققت الصعود. استضفنا أولمبيك الكيف، مستقبل الكيف في برنوسة، كذلك فريق نادي تنس بتجروين، والفرق اللي عرفت نتائج طيبة. اليوم ضيفتنا، وسعيدة أنه يكونوا حاضرين معنا في استوديواتنا، فريق المستقبل الرياضي بجريسة في كرة القدم النسائية، الفريق اللي فرض روحه، اللي فرض اسمه، اللي أصبح فريق معروف في تونس، حتى لأنه الفريق لعب نهائي كأس الرابطة الأسبوع الفارط مع ترجي الجنوب واقتلع الكأس بانتصار بركلات الحظ. كذلك عنا تتويجات أخرى بعد شوية نتعرفوا عليها صلبة هذا الفريق، وعنا نجاحات زيدة لأنه ما شاء الله متألقين في الدراسة وفي الرياضة، وثم عدد محترم من البنيات اللي تحصلوا على شهادة البكالوريا في الأيامات الفارطة، وفيهم شكون تأجل إن شاء الله لدورة المراقبة. نتمنى له حظ السعيد لكل الفتيات. هذا هو اليوم الجزء الأول. الجزء الثاني باش نرجعوا للمونديال، الحدث العالمي هذه الأيام، ثم الجلسة العامة الانتخابية لفريق الأولمبي البيجي في غياب الترشحات ماشيين لهيئة السيرية، وكذلك أمين الله تساوي عدي المنتخب الوطني التونسي. اليوم وضعية صعيبة لهذا الاسم، لهذا اللاعب. شفنا تصريحات وسمعنا تصريحات من الله، شفنا البارح رد الجامعة التونسية لرياضة ذوي الاحتياجات، ثم كلام يعني ما يركبش على بعضه أصلا. وضعية تمين اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية وضعية صعبة. بكي شوية كنت في اتصال هاتفي مع والدته، تقول إن شاء الله بعد شوية وين ما تحصل على أمان تكون حاضرة معنا، لأنه هي اللي تعرف شنو اللي صاير لولدها بالضبط في الولايات المتحدة الأمريكية. والرسالة نتاعهم موجهينها رأسا لسيدة رئيس الجمهورية اللي يعرف أمان مليح، لأنه كرمه، لأنه كان في قصر قرطاج في أكثر من مناسبة. أمان اللي حقق في الأرقام القياسية ويهدي تونس الميداليات الذهبية، اليوم يعيش وضعية استثنائية في انتظار تدخل الوزارة. وبالنسبة لهذا الموضوع مرة أخرى نرجع يعني للاعبين اللي ذوما اللاعبين اللي يهديوا لتونس في الميداليات، وذوما أصحاب التتويجات اللي في كل مرة هكا يطل علينا واحد منهم في وضعية اجتماعية صعبة على الأخر، وضعية كذلك يعني نتاع ناس بالحق يعني ما عنديش كيفاش حتى تعيش، كيفاش تقضي شهورها وهي بعيدة برشا على تونس وبعيدة على العائلة. هذه حالة أخرى نتاع من الله تساوي للمتابعة ما زالت، وأخبار أخرى إن شاء الله حتى للتسعة. تحية لهشام في الأخراج، أمين كذلك، تحية لمولدي في المكالمات الهاتفية، شكرا لكل زملاء اللي أمنوا هذا اللقاء. نسمع نغم ونستقبل بطلات تونس و صاحبات كأس الرابطة، المستقبل الرياضي لكرة القدم النسائية بجريسة، هما ضيفتنا هذا المساء.

0: جايين. مرحبا، اهلا وسهلا بكم، تحياتنا توصل لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات اذاعه الكيف. ديما كما ذكرت شهر جوان ديما يكون شهر الحصاد وشهر النتائج ومع نهايه الموسم الدراسي والرياضي. ديما الوقت هذا يتزامن مع الاعلان عن ابطال تونس في مختلف الرياضات، والحمد لله ولايه الكيف كان عندها نصيب الموسم هذا في اكثر من اختصاص في الرياضات الجماعيه وكذلك الرياضات الفرديه. المستقبل الرياضي بالجريسه لكره القدم النسائيه هما ضيوفنا اليوم اللي سعدين ونستقبلهم. مرحبا بكم، اهلا وسهلا بالبطلات، مرحبا بكم، نورتوني، مرحبا، اهلا وسهلا سي ايمن، مرحبا بك، تحيه لكم الكل، مرحبا على يعني هالتتويجات وهالنتائج والف مبروك نجاح كذلك عدد متميز من البنيات اللي عندك سي ايمن في امتحان البكالوريا. مرحبا سي ايمن جباري، اهلا وسهلا رئيس الجمعيه. هكا وقت تشوف لي تيتر هذوما تنسى التعب.
1: الحمد لله
0: اخرهم تيتر نهار السبت اللي فات كما اليوم تعديت معايا مش لعبوا غدوه مع ترجي جرجيس. والحمد لله توفيق من عند ربي سبحانه، ربحتوا الماتش نتاعكم بركله الحظ ولقب اخر ينضاف للجمعيه. خليني نرجع للموسم بصفه عامه سي ايمن، بعد ما رحب بيك ونجدد لك التحيه والف مبروك مره اخرى وهنيئا للجريسه بهالنورات
1: ولايه
0: الكيف بهالنورات هذوما.
1: يعيشك مدام حنان، نشكركم على الاستضافة هذه ونشكر إذاعة الكيف والمستمعين لها. أيمن جبار رئيس جمعية مستقبل رياضي بجريسة، رحبا بكم من جديد ونشكركم مرة أخرى اللفتة الكريمة.
0: والله واجبكم، هذا واجبنا نحن وهذاك حقكم أنتوما، لأنه بصراحة أي واحد يجيب للكيف حتى ميدالية برونزية ديما تفرح، فما بالك انهم تبارك الله اليوم عنا بطلات. يعني
1: الحمد لله بالحق نشكركم حتى بالمتابعة غادي في الماتش كيف عديتوه بريسكون ديريكت كل الحق لفتة كريمة وأول مرة
0: ما تبدأ عن الإمكانيات، راهو ما نبخلو حتى على جمعية مهما كانت في الشمال الغربي مهما كان الاختصاص، راهو هذه ملاحظة وانت أشرت نقطة هامة، راهو ما تبدأ عن الإمكانيات ما عندناش فرق لا بين جريسة ولا نفزة ولا تستور ولا جندوبة، راهم الفرق نتاعنا كلهم على نفس الخط. وديما فرحتني كبيرة وقت يكون التتويج وقت يكون النتائج به.
1: الحمد لله ربي توجنا باللقب هذا بعد تعب كبير كبير كبير،
0: موسم استثنائي
1: خاص، خاصة تضحيات البنيات اللي هم اللي ضحوا بالقدا وهم اللي نفحونا باش نخدموا معاهم، والأولياء كيف اللي عطوا فينا الثقة كيف خاطر مش سهل باش توصل للنهائي مع جمعيات كبار وعندها تاريخ وتعب وهذا برشا حاجات وظروف كسوة مادية كسوة فنية كسوة حتى في الامتحانات، حتى ثم ما تشوجونا في الامتحانات.
0: يعني نرجعوا من بعد شوية لأنه توفيق بين الرياضة والدراسة يلزموا برشا تضحية.
1: الحمد لله وفقنا ربي ويعطيهم الصحة. كنا ديما نشكر الأولياء اللي مضحين ونشكر التلامذة بالنسبة لي أنا، حتى نحن عائلة واحدة وجمعية هذه عائلة قبل ومدرسة قبل ما تكون جمعية رياضية.
0: وهذا اللي حسيته وانتم داخلين ثم أولياء موجودين معاكم
1: الحمد لله.
0: يعني حتى في التنقلات موجودين سي ايمن،
1: حتى في التنقلات ساعدونا الأولياء باش نقلوا البنيات ونجوا هنا للإذاعة، وحتى ساعات في الماتشوات ثم أولياء يمشوا معنا ويشجعوا. الحمد لله اللي لقيناه الحاجة الإيجابية من الأولياء.
0: الحمد لله يا رب. به اليوم الولي كي يكون حاضر ويكون مساهم فعلي في الجمعيات نتاعنا، خاصه وقت اللي نحكي على الرياضه النسائيه، لانه مهم دور الولي اليوم انه باش يعطي يعني البنته ثقه انه باش تكون موجوده في الجمعيه ويتبع ويكون هو زاده واحد من الناس اللي موجودين في الجمعيه، حاجه باهيه برشا هيك.
1: هو بالنسبه للجمعيه هي تكمله للدار للولي الدار، نحن اللي يقوم به الولي نحن نكملوا عليه شوي باش نحاولوا نحسنوا باش نحاولوا ندوا. الحمد لله لقينا خذينا الثقه فيهم والحمد لله يا ربي.
0: من الاول سي ايمن وقت بديت في التحضيرات ثم البلون تاع التتويجات والالقاب والا نمشوا بشويه بشويه، اذا وصلنا مرحبا اذا ما وصلناش مش لازم.
1: مش لازم، نحن ملي بدينا التحضيرات كان الهدف نتاعنا هكا. الكبريات ونحن جايين للصغريات للصغار الدنيوات والدنيوات قاعدين نحضروا، كان الهدف نتاعنا الجمعيه لازم تخرج بلقب. اللي كان ثم شكون اللي معايا رمال مندي قال ما عادش بالنسبه، رهنت على البنات قلت لهم لاخر قطره عرق من
0: موجودين.
1: الواحده موجوده، نحاولوا نوصلوا ان شاء الله ان شاء الله بقدره ربي. وديجا في مواسم فارطه وصلنا للنهائي، كسوه كبريات كسوه العهد، وما سعبناش الحظ. هالسنه الحمد لله يا ربي توجنا كسوه في المدارس في صغار الدنيوات وفي الصغريات الحمد لله. بالنسبه للكبريات ما سعبناش الحظ، خرجنا من الربع نهائي ان شاء الله في فرصه اخرى، حتى الظروف ديما هي تفتح
0: تحافظوا على نفس الروح ونفس المجموعه هذيك. صحيح ثم بنات مش تنقلوا معاش في الجليسه لان مخذيو البكالوريا، اما نتصور ديما ثم شكون الصاعدين من البنات اللي نجموا يعوضوا.
1: هو بالنسبه للكبريات البنات ديما بنيتي، حتى كان نقلوا ديما معاهم
0: هذا هو.
1: الحمد لله يا ربي، هو فقم ربي، مبروك لهم النجاح، وان شاء الله ان شاء الله كما عادنا كوتش ان شاء الله تخلط على
0: ان شاء الله
1: صاحبيتها.
0: منى ان شاء الله
1: هذاك اللي اثر علينا
0: وتنجح وفرحنا زيد
1: ان شاء الله. ومدى منال مرزوق كيف كيف نجحت في الباك،
0: اي ان شاء الله الف
1: والكابتن
0: مبروك.
1: هنا
0: اي من بعد ذكروني بالاسامي تاع صاحبتكم اللي نجحوا.
1: نور
0: وانت زادة
1: كيف
0: نورة،
1: نجحت
0: اي مرحبا مبروك.
1: هكا باش ان شاء الله العقبه للبقيه ان شاء الله.
0: يعني اللي سمعوا فينا توا في الجريسه الملعب، انتم في الملعب الفلوس البلاد ولا البعيد شوي؟
1: البلاد البر
0: يعني ثم تضحيه ثم تنقل
1: ثم تنقل
0: القرايه كل واحد في معهد يعني ثم موسم كامل فيه برشا تضحيات، ما هي سهله العمليه
1: ومش سهله. السنه لقينا اشكاليه خاصه عندك 10 تلامذه باك راهي جمعيه كامله 10، لقينا اشكاليه ما تنجميش وباك ما تنجميش تفرض عليها باش تجي تترينا باش هذاك اللي خلانا موسم صعيب صعيب صعيب. وتنقلات عندنا ما يجونا من طبرق من القصرين من تونس من بيجا، عندنا من قربة بنات اخرين متعاملين بهم الجمعيه باش يحاولوا يعطونا الاضافه الواحده. لقينا صعوبات برشا خاطر خاصة في التدريبات، خاصة في التدريبات خاطر نهار تلقي 5 نهار تلقي 10 نهار تلقي افكتيف كامل. ساعات يجوك كان بالحد يكور في الماتش. اشكالية كبيرة مش كما الجمعيات الاخرين، ونحن بعيد. الجمعية الوحيدة في الشمال الغربي البعيدة اللي تتنقل اكثر. تنقلوا صفاقس، تنقلوا سوسة، تنقلوا القفصة مدنيا، برشا جمعيات. بالنسبة للجمعيات الاخرى تو تجي في الوسط مثلا كيما بوحجلة في القيروان. عندها كان جريسة
0: سبيتلا زاد لهنا
1: سبيتلا في الديفيزيون نحن في الناسيونال ا كورو في الناسيونال ا ناسيونال معانا ليسبيرونس ليكليب اللي هي الاتحاد سوسه ليتوال معانا مازو برقيبه معانا بوحجله القيروان معانا قفصه معانا القطار
0: مسافات بعيده سي ايمن
1: بعيده بعيده بعيدة بقينا شكل السنة في ترانسبور برشا برشا تعبت. والتلامذة مضحيين بالحق، جواريت مضحيين بالقدا بالقدا. ثم شكون اللي يجيك ماتش بالحد مثلا القفصة يركب القفصة يوصل يكور بالحد ويروح فيه ليلتها ويصبح يقرا صباح الاثنين 8 تاع الصباح في نهاره.
0: هو ذوما رم حاجات صحيح يتعبوا شوية أما يصنعوا شخصية
1: هذاك علاش
0: اللعبة
1: هذاك علاش رهنت عليهم والحمد لله يا ربي لقيت عطيت فيهم الثقة والحمد لله سنة وفقنا ربي.
0: التتويج الأول شجع البنيات باش التتويج الثانية.
1: أي هذاك علاش
0: الربح يجيب
1: الربح. الربح يجيب الربح.
0: هذا هو. شكون من البنات اللي توجوا الويلة قبل
1: الصغيرات
0: صغيرات طيب.
1: هما ديجا انا مطعم بهم الصغريات خاطر بالنسبه للصغريات ما عندناش الاواسط الجديد مش موجوده في البنات. يلعبوا بنات من السنيور عندك لازم ثلاثه تلعبهم من السنيور كما غزوه ورانيا ديجا غايبه ما جاتش الكوتش نتاعنا
0: يعني
1: ومن الدنيويات طلعنا خاطر اصغر كيب هي نحن بالنسبة في الأعمار
0: ما شاء الله صغيرات
1: 2013 2012 2011 دنيوات عمرها دنيوات ولعبت
0: ما شاء الله
1: والحمد لله
0: ما شاء الله. أي خليني نتعرف عليهم بشوية بشوية الميكرو نتعرف على البطلة الأولى. شنو اسمك عسلام؟
2: عسلام
0: أي كل واحدة تقدم لي روح. هاي
2: عسلامة
0: مرحبا
2: عايشك. اسمي مريم زغلامي نقرا في الويتيام عمري 13 سنة.
0: صغرونا مريم
2: عايشك. بديت نترينا مع سي ايمن علي هو خليني نتعلم برشا الكرة وخليني نحبها ونعجب بها وشجعنا سي ايمن باش نهزوا البطولة الأولى وزدنا هزينا البطولة الثانية.
0: نهم المقابلات الصعاب هكا في السيزون الطويلة هذه اللي مشيتوا فيها مئات الكيلومترات
2: كيفاش؟
0: انهي يعني المقابلات الصعاب هكا ولا من الجمعيات اللي حسيت من نجموا يقلقوكم من نجموا يكونوا معاك من اللحظات الاخيره يلعبوا على التيتر زاد هم
2: كلهم صعب، اما نحنا كبسنا رواحنا والحمد لله تعدين.
0: تو ثم جمعيات فيهم بنيت يكوروا مليح و...
2: كلهم
0: بيحبوا يهزوا القاب زاد هما.
2: اما نحنا شجعنا سي ايمن خلينا باش نثيبروا نجهدوا بالبيت.
0: مازلت شاده صحيحه مش تكوره سلست بالالقاب كهو. هاي خلينا نتعرف على صاحبتك زيدا، مرحبا بيك.
3: عسلام
0: عايشك نورتنا الى لا مرحبا.
3: عايشك
0: ولي ميداي ولا وتيني محليه زيدا.
3: عايش
0: هاي خلينا نتعرف عليك.
3: اسمي نور زغلامي.
0: ايه؟
3: نقرا نوفي ماني. بدينا في الفوت فضل سي ايمن. خلينا نحسوا لي نحنا جواريت وموفر لنا كل شيء الحمد لله. والالقاب هذه كلها جت بعد تضحيات وبعد برشا تعب والحمد لله.
0: انت شاركت في الماتش نتاع نهار السبت؟
3: اي
0: احكي لي شويه. جرجي زاد هما جايين مسافه كبيره وجايين باش ياخذوا لقب،
3: جايين على الربح وما سلمناش الاخر دقيقه من الماتش ولعبنا يعني بجرينت وكل شيء وحبينا نربحوا وربحنا الحمد لله.
0: ركلات الحظ هما اللي كانوا حاسمين.
3: ايه
0: انا خفت في الوقت هذاك صراحه، يعني مادام ما ماركيتوش في التسعين دقيقه كهو زعما وين ماشيين البنات يقدروا رواحهم ليه؟ والحمد لله تبارك الله وما شاء الله
3: الحمد لله.
0: حتى جرجيس زاد جمعيه محترمه. كرة القدم تحسها بدات تنتشر في تونس بعد ما صار هكا كيما الركود لسنوات، اليوم تحسها رجعت من بعيد وثم برشا جمعيات في الولايات الكل تقريبا
3: منافسه كلها. ايه. منافسه.
0: اي بي التيتر هذا شنو يمثل لك؟
3: حاجه كبيره برشا وحق حاجه كبيره برشا والحمد لله كتبنا اسم جريسه بالذهب وحق هكا.
0: ألف مبروك مرة أخرى. هاي أمين نسمع نغمة مين هدية البنات والمستقبل الجريسة وبعدها راجعين نكملوا مع هالمجموعة النيرة من الفتيات اللي موجودات معانا اليوم، هما مستقبل الجريسة لكرة القدم النسائية.

0: راجعين نواصلوا حوارنا وضيفتنا هنا مستقبل الجريسة لكرة القدم النسائية. به نكملوا مع البنات ونمشوا توا البطلات. بطلات يعني فوا دو هكا ولا لا؟ هاي باهي نعطوه الميكرو ونجدوا تحياتنا لكل مستمعينا وين ما كانوا. الف مبروك التتويج بالبكالوريا، الف مبروك التتويج باللقب في الرياضه. وانت اليوم مثال، ثم برشا يسمعوا فيك توا، كيفاه نوفقوا بين القرايه وبين الرياضه؟ وهنا اليوم عندنا نموذج ناجح ما شاء الله. خلي تعرف عليك ساعه.
1: عسلامه، نور سايحي،
0: مرحبا.
1: بكالوريا رياضه
0: ما شاء الله.
1: سبور عمره ما كان عائق، بالعكس كان يحفز فيا اني باش نكمل نقرا، واخترت اختصاص الرياضه باش نكمل فيه.
0: نور، انت تجي كيف تقرا وتروح؟
1: لا، نقرا في تجروين.
0: في تجروين، انتم تلامذة تاع تجروين، اي
1: اختصاص جمباز. يعني نجموا نوفقوا، ما فماش يعني عائق باش يعني نقولوا الرياضه راهي باش تخلينا عائق ولا حاجه. بالعكس تزيد تخدمنا، تزيد تحفزنا باش نكملوا. عندها برشا فوائد الرياضه، كسوة بدنيا نفسيا اي حاجه.
0: خليني نعيش معاك نهار. وقتاش تفيق الصباح؟
1: الخمسة ونص.
0: بيه ماتينال، كيفاش نبدو نهار؟
1: نحضر روحي وكل شيء، بعد كان نمشي في الكار
0: تجروين،
1: هاي
0: تقرا،
1: نقرا وروح الستة
0: تتمشي تترينا.
1: كي روح بكري نمشي نترينا الحق، خاطر بانه ضغوطات ونحضر كل شيء وباك، فما ايامات ما مشيتش الحق، اما لازم نوفقوا، فماش حال يعني لازم نوفقوا باش نحن وصلنا الحق للتتويج هذا. ومش كان بتضحيتي انا، فما برشا بنات زاد ضحوا ما شاء الله.
0: عمل جماعي هو،
1: عمرها ما ايدي واحده عمرها ما تصفق الحق. تضحيه برشا بنات، وسيمن عطى فينا الامل وامن بينا، ونحنا كنا تحت الظن نتاعو الحمد لله، وجبنا التتويج الحمد لله.
0: البنات اللي عدوا بكالوريا، كان فما حاجه بيناتكم هكا تجمع حوار انه لازمنا ننجحوا في الباك وفي نفس الوقت ناخذوا التيتر نتاعنا، لانه الهيئه رسمت ملول انه على الاقل ثم صنف ولا اثنين يتوجوا السنه؟
1: بطبيعه اصلا احنا قلنا الجمعيه كمدرسه، قبل ما نكوروا كل شيء لازم ننجحوا في قرايتنا. ديجا سيام ديما يشجع فينا، والقرايه قبل كل شيء، والحق تاع ربي نسكو القرايه الحمد لله يا ربي حني.
0: تذكرهم صاحبتك اللي

0: حسني
1: ايه
0: سميهم
1: منال مرزوقي،
0: ألف مبروك يا أمين.
1: منال
0: منال ايه منول عن جيتك ايه
1: مريم النعيمي،
0: ايه ألف مبروك
1: إشراق
0: مريم،
1: خماسي،
0: كيف كيف
1: فرح مول
0: الخبر؟
1: هي كونترول ان شاء الله ربي
0: إن شاء
1: ينجحها،
0: الله
1: من زادة كونترول ان شاء الله ربي ينجحها، استبرق استبرق اسلام،
0: ما شاء الله
1: ما
0: يعني
1: فما فما
0: ايه ايه
1: برشا
0: ايه
1: يعني،
0: ايه ايه
1: رغم ذاك الكل نخدموا الحق وماناش مقصرين، وحتى كي نغيبوا رانا نعوضوا ونخدموا على رواحنا، والحمد لله اغلبيتنا نجحوا، وان شاء الله زاد جماعة كونترول ينجحوا
0: ان
1: ان
0: شاء
1: شاء
0: الله ان
1: الله.
0: شاء الله ان شاء الله. العام جاي بيجي بحذين الكيف ولا كيفاه؟
1: مازلت ما نعرفش.
0: تمشيش تبعد سي ايمن عدديه. نجم تجي بحذينا ولا لا؟
1: يمكن نجي نكمل
0: امكانيه
1: اسبوع
0: ولا مستقبل الجريس مشتركه على ذمه الجمعيه؟
1: ان شاء الله، ما نسيبوش جمعياتنا ونكملوا للاخر، بدينا مع بعضنا نكملوا مع بعضنا.
2: البنات طبعا خذيتهم اللي مازالوا عمرهم في المدرسه 8 سنين 9 سنين، ممتاز.
1: بدينا جمناستيك وبعديك كي ولا فوت كملنا
0: ما
1: فوت.
0: شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الف مبروك نجاحك والف
1: يعيشك
0: مبروك
1: يبارك فيك،
0: التتويج، نكمل مع البطلات زيد. مرحبا اهلا وسهلا،
3: عايشكو بيك،
0: مرحبا مرحبا
3: عايشك
0: منورين وما شاء الله. ايه خليني
3: عايشك
0: نتعرف
3: ربي
0: عليك.
3: يخليك. غزو جباري،
0: مرحبا يا غزو،
3: عايشك. نحب نشكركم على الاستضافة،
0: مرحبا
3: أول
0: بيك،
3: حاجة نقول لكم عايشكم اللي يعني استدعيتونا كل
0: مرحبا
3: شيء
0: بيك، حقك وهذيك
3: وتدعموا
0: بلاصتك.
3: فينا كيف كل عايشكم. نحب نقول حاجة صح، أول حاجة نحب نقول لسي أيمن يعيشك، خاطر عطيت فينا الثقة، خاطر دعمتنا، خاطر كنت معانا أخ قبل كل شيء، بو كنت أب للجمعية، كنت عندك فيك أنا عندك فينا ثقة كبيرة، والحمد لله يا ربي حني جبنا ليك التيتر، الحمد لله. نحب التيتر هذا نهديهولو ليه هو، ما نهديشو حتى نهديهولو ليه هو،
0: من
3: نقول
0: بعد التعب ومن بعدك العويم
3: أي
0: اسمعني في كل مرة أيمن، راهي الوضعية صعيبة.
3: نقول
0: ترى
3: لسي
0: أيمن
3: أيمن ربي يخليك،
0: جاهد وحتى من بعد بالله هي
3: قولي ربي يخليك ورك بالحق، يعني انت هو اللي نورتنا، انت نعرفش هو كل شيء يعني.
0: انت لعبت الماتش نتاع نهار السبت،
3: اي
0: وقتاش حسيت روحك هكا هو سيد تيتر ماهوش باش يهرب من الجريسة، ولو انه مشيت وراه ضربات الجزاء؟
3: ضربت الحظ
0: ايه
3: هذيك،
0: ايه حظ
3: اختي ماركيكا.
2: نعطيك
0: عندها هي
2: نعطيك معلومة، كل
0: الشوطة
2: مرة
0: الأخرانية
2: تضيع وقت الماركت هي سي قلت لها ترجع يربح
0: هكا هو
3: وقت ماركيت قلت سير عنا تيت
0: هكا هو. مادام وصلت انت ماركيت هكا هو
3: عنا تيت صحيح ماركي كل شيء، اما
0: ايه
3: كي نص ضربة جزاء صعيبة،
0: مسؤولية
3: اي مسؤولية كبيرة،
0: مسؤولية
3: مسؤولية مش كان روحك، مسؤولية جمعية وبليت كاملة تمثل، يعني مش تضيع انت ضربة جزاء عن صحابك تعبين راهو معاك،
0: مال
3: مش احساس كي تمشي شوج باش توت ضربة جزاء،
0: ايه
3: راهي مش هي ماهوش احساس عادي،
0: بالطبيعة
3: شو اي
0: مسؤولية،
3: شو
0: تحس العالم كله عينه عليك،
3: صحابك وراك،
0: ايه
3: انت في شوط الكورة هم وراك، انسان وفي وخدش تماركي الكورة، هي كي ما تماركيش انت اكيد هم باش
0: ايه
3: مش باش ياخذوا
0: مورال
3: كل
0: مشيت
3: شيء،
0: فيه هو
3: صحيح انا شكون ضايع، اما الحمد لله يا ربي
0: لاباس
3: لاباس، وهزيناه التيتر وفرحنا سي ايمن. نحب نقول له نحبك برشا، وعندك بناتك وما يخلوكش،
0: ايه هو ما شاء الله ما شاء الله، ان شاء الله نشوفك هكا
3: عايشك
0: في المنتخب وتمشي لبعيد واسم كبير، لانه يعني الكيف
3: عايشك
0: بتاريخ
3: عايشك
0: راهو في
3: ربي
0: كرة
3: يخليك،
0: القدم النسائية مع المنتخب الوطني التونسي
3: اكيد
0: وفريق المعهد العالي
3: اكيد
0: للرياضة والتربية البدنية.
3: اكيد
0: هاي سي ايمن خليني نمشي لكوتش ومن بعد نرجع للبنات، ما احلاها ما منورين. خليني نبدا بشكون معايا. اي امون مرحبا بيك اهلا وسهلا، اي خليني نتعرف عليك شوية على ال اي
4: عضوة في الجمعية،
0: ايه
4: ريني في الصغيرات، ومام طاج وزن
0: وانتي بيتك صغيرون وانتي بيتك صغيرون ايه
4: ولين الحمد لله رسول الله.
0: احكي لي على الجو في الجمعية، الخدمة
4: والله
0: صغيرات
4: الخدمة
0: معاملة خاصة نتصور
4: صحيح، خاطر
0: ايه
4: الطفلة باللي يكون معناها ديما لازم معاملة خاصة،
0: ايه
4: خاطر ماهيش كيما طفل لازم تعود لها مرة واثنين وثلاثة، لازمك تصبر،
0: ايه
4: لازمك تصبر
0: برشا صبر
4: برشا صبر
0: فيهم الكاليتي نتاع لعيبة مستقبل الفنيين هكا ولا لا؟
4: اكيد
0: ايه
4: اكيد موجود برشا جوارات ما شاء الله
0: منين
4: معناها
0: تاخذهم
4: هذين
0: الصغيرات؟
4: والله ديما نهبطوا معناها اعلانات اللي يحب يدخل يترينا كذا، اما اكثر معروفه جريسه صغيره معناها معروفين البنات الصغار كذا كاتيجوري نتاع مدرسه نتاع
0: والجمعيه نواره هكا في جريسه
4: الجمعيه ما شاء الله اللي تعدي ديريكت يقرا في الكوليج يشوف التيران يشوف البنات ماشي تترينا ديريكت تحط في مخه ونمشي ندخل نترينا معناها والحمد لله يا ربي امنا بهم ساعة الكادات الحمد لله يا رب جيبوا لنا التيتر بعد تعب كبير وتعب سي اي من اكثريه بالحق
0: يعني من الجمعيات اللي حسيتها تعبوك في المنافسه
4: الحق نتاع ربي كلهم فماش ما تحكي تقول الجمعيه تعبتني وجمعيه تعبتنيش اي جمعيه تعبك اي جمعيه لازم تعمل تعرف لي بوان فور نتاعها والبوان فيبل نتاعها تعرف تلعب معناها اكثر حاجه تخوف بين الميتون بيتون خاطر تعرفش على الجمعيه ذيك شنو تنجم تعمل شنو تنجم تغيير تعملها دونك انت لازمك تكون ديما حاضر ديما عندك جواريتك مأمن بهم وديما مريناهم مع ديما على المستقبل معناها ما تقولوش اليوم ربحت مثلا بهاش سي معناها جرجيس اكيد نربح لا ديما اي جمعيه
0: ماشي بالك بهاش تاريخ كبير زاد في القدم معناها
4: لازمك ما كل جمعيه تعطيها قدرها كل جمعيه تعطيها قيمتها وان شاء الله ربي يوفقك هو
0: ان شاء الله فرحه كبيره
4: اكيد
0: ان شاء الله تكتمل بنجاحاتكم ان شاء الله الليمات هذوما بقيه البنات يفرحوا اي نبقى ديما مع ستاف تكنيك الفنيين هذوما تو بعد نسال سي ايمن علاش معمل برشا على البنات في لي كوتشي مرحبا
5: من المرزوقي
0: مرحبا منوله اهلا وسهلا
5: مدرب مستقبل الجريسه للصغار نشكرهم على الإضافة العملاها والثقة اللي حطوها في رواحهم مش جابوا وصلوا جابوا تيتر فرحونا فرحوا سي أيمن خاطر بعد تعب عام كامل تعب معانا أكثر عبد يعني تعب معانا عطف ثقته فيهم وكل شيء نشكرهم يعني ما سلمش حتى واحد في التيران كلها حرب تعليم
0: سيبة الخدمة مع الصغيرات في عمر معين في
5: خاطر مثل ما تشكبش تلقاهي نجم حتى شيء مش تحاول معات لازم اما بنيتنا نشكرهم خاطرهم ما سلموش حطوا لعندهم الكل وفقوا ما بين قرايتهم وما بين الانترينمون يجوا يترينوا وفقوا واعطوا ثقتهم الكل في سي ايمن وفينا والقدره وفرحونا
0: وجيت النتيجه بطبيعه جيت النتيجه ان شاء الله ربي يوفقك ان شاء الله نشوفك هكا كوتش كبيرة في كرة قدم النسائية
2: عايشك
0: ايك هاو سي ايمن تعويل على العنصر النسائي انه يكونوا هما اللي يدربوا اللي هما اللي ما تعطاش للي يجي يلزم رئيس الجمعية يكون اولا ود الميدان وعارف وفاهم وثقة في المرأة انه تكون هي الكوتش حاجة صعبة شوي
2: هما كانوا ديزانترينير رجال معايا يخدموا لقينا صعوبة برشا هما رمول منديل نحن ما كملت كملت مع البنات جبت ستاف هذاني معايا
0: اسمعني ماكي تصعب تصعب تصعب اكهو توصل المرحلة ما عادش اكهو
2: وناس لان فيا تبيع ما نرميش المنديل الاخر قط ديما نحارب بالاشكال الكل نضحي معايا جيرهم بالكذا بالكذا وعلاش يشكروا فيا هذا واجبي مش على عملت على البنات ديجا حتى رانيا مرزوقي هي ديجا العام الجاي تتخرج في الانستيتيوت ان شاء الله العام الجاي تتخرج اليوم ظروف ما خلتهاش تجي معانا معاهم الثلاثه الحق هما اللي نتولهم على البنات الصغار خاطر البنيه مع البنيه يتفهموا مش كيما الراجل كيما البنيه
0: توصل اسرع
2: هو الامان البنات صعب الامان اللي باش تعلموا البنيه في شهر الاولاد يتعلموا في جمال بنية نعاود خطرة بالحق ما نقولش الفهم نتاعو مرسيا ولا هذا اما هذيك البنات واذا كان تحبس على الانترينمون عباره الولاد تعاود من جديد
0: مش كما
2: الولاد الولاد فيه بطبيعته يجي حاضر البنيه لا لقينا صعوبات علاش قلت هو انا بالنسبه لي نحن خاطر اغلبيتهم كانوا يديروا جمباس عملت فرع كره القدم خاطر كي توصل
0: ذكر مره سي ايمن تعديت معايا بالحق فرع الجمباز
2: فرع الجمباز بالنسبه للبنات في الجمباز كي توصل عمر 15 16 سنه ما عادش تعطي اضافه خاطر يصعب الجمباز يولي اولمبي واحده صعيب ياسر حاولت نحافظ عليهم عملت فرع هذا نتاع كره القدم النسائيه باش البنيه ديما تبقى تواصل ونبقوا عائله واحده ونبقوا مدرسه واحده
0: والحمد لله
2: داري لي زونترينير لي كوتش هذانا قاعد نعطي فيهم شوي في الخبره وفي الوحده ديجا امنه تقرا باك ومهم تعمل في فورماسيون
4: وورد كوتشز.
6: وورد كوتش نافل واحدة تحضر هذا انا بتبيعاتهم يقروا في سبيسياليتي سبور وباك سبور باش يكونوا ان شاء الله. رانيا بتبيعاتها تقرا في الفاك تو سبور ان شاء الله بشوي بشوي في الجنباز عندنا شكون كيف كيف لك. عولت على ابناء الجمعيه اللي هما باش يبقوا ثم خاطر هما مستقبل الجمعيه هما باش يجي نهار ونمشوا نحن ارواحنا نكبروا يبقوا هما ان شاء الله
0: به انه يبقى الجمعيه الباز نتاعها وسيرتو وقت يبدو بناتها وعاشوا فيها ولعبوا وسيرتو عارفوا
6: التسويق مش كيما يجي واحد من برا كيما
0: بالطبيعة بالطبيعة. هاي نكملوا مع البنات يقربوا لي شوية ولا اقربوا الرئيس الجمعية نتاعكم سي ايمن باش هكاكا نجموا نشوفوكم الكل. هاي فرح
5: بسلام
0: فرحتنا فرحة فرحت الجريسة مرحبا. هاي فرح خلينا نتعرف عليك.
5: اسمي فرح سيحي نقرا بريمير سبور في تجروين. والله قلت خلت الفوت وليت ديما نمشي نترينا وكل وسي ايمن ديما يشجع فينا باش نمشي نترينو
6: عاش تشكروني
5: ديما سي ايمن معانا وديما يشجع فينا وما يخلينيش وديما يعطي فينا في تشجيع وكل وديما يقول لنا اجوا ترينو
0: العائلة مع بابا وماما معاك وكل شيء
5: اي ديما يشجعوا فينا باش نمشي وديما معانا وكل نمشي ونترين وكل
0: نزلت شادة صحيح في الفوت
5: اي باش نكمل وكل واصلا نترين ديما وكل واصلا سبيشاليتي نقرا جمناستيك وكنت باش نبدل فوت وكل اخي بطلت كهو
0: فرحانة بالسيزون هذي والتتويجات والجو
5: اي بالطبيعة وصلنا للفينال ومش حاجة ما هيش حاجة سهلة وكل
0: صحيح
5: توجنا وكل شيء وتعبنا و
0: فرحنا سي ايمن نكملوا نخدموا نكملوا نخدموا هكا ولا لا نكملوا نخدموا عايشك ميما عايشك فرح شكرا ليك. اي من بعد فرح شكونك
6: هاي
0: مرحبا مرحبا
6: هذا انا من السياقية توا رحمة يا ابو مانا
0: شبه كبير اي اي مرحبا بيك رحمة هذه
4: لا راني
0: راني مرحبا بيك
4: مع السلامة
0: هاي مرحبا من ساقيه سيدي يوسف تمشي للجريسه
4: سيدي يوسف ننتقل للجريسه باش
0: كل يوم تمشي تترينوا ولا كيفاش
4: الحقيقه مش كل يوم ثم ايامات نجيو فيهم وايامات الحقيقه ما نجموش نجيو
0: خلينا نتعرف عليك شويه كلمه البنات اي
4: باهي راني مخلفاوي نقرا في معهد ساقيه سيدي يوسف 8 فيفري بريمير اني باش تعد بالزيماني الحقيقة يعني مستقبلي هذه بالجريسة هو اللي عطاني الفرصة اني نكون جوز معناها خاطر بما انه في ساقية سيدي يوسف معناها ما عندناش
0: جمعية نتاع
4: ايكيب فيمينين يعني هي اول جمعية في الشمال الغربي معناها هي اللي استقبلتنا وعطونا الفرصة معناها سي ايمن يعني بارك الله فيه عطانا الفرصة ان باش نجمو نثبتوا رواحنا وعطانا فينا الثقة الحقيقة ونحن ان شاء الله نكونوا ما خايبناش ظنوا كهو معناها فرحانين على الاخر معناها بالمشاركة معاهم وانا كنا معاهم جريسة صحيح ما هيش بلادي اما كي لعبت على الماريون اول مرة حسيت اني نلعب مع بلادي البنات كلهم يعني كأني في بلادي حسوني اني في بلادي ما ثمش حتى تمييز ما ثمش حتى شيء الحقيقة سأمنا حسبنا كي بنات واكثر يعني تلهو بينا وحطونا فوق روسهم ويعطيهم الصحة
0: تكمل معاهم ان شاء الله
4: ان شاء الله علاش لا معناها كي ثم امكانية ان نكملوا نكملوا ان شاء الله يعني ثم زاد بنات جو سوي سيغ انهم باش يعملوا مستقبل كبير للجريسة والصغار معناها وكل شيء معناها ينجموا هما يكونوا مستقبل الجريسة نجم كل واحد باش يمشي على روحه كل واحد بيشوف مستقبله ثم بلايص القدام تستنى كل واحد ربي يسهل له معناها
0: المهم عشتوا ايامات جميله
4: في المهم عشنا به ترتويج هذا كان بفضل مجهودات البنات الكل وكنا معناها يد واحده مع بعضنا بعد تعب السيزون هذه دبي السيزون هذه كانت خايبه على الاخر وتعب وغياب دعم من السلطات المحليه الكل يعني
0: حطينا اليد في اليد
4: حطينا اليد في اليد وكملنا
0: الظروف الكل
4: كل شيء الاخر يعني ثم عبيد كما قلت سي ايمن رمول منديل ما حب حد يكمل معانا يعني موثق فينا حد كنا لمينا بعضنا واعطينا ثقه في رواحنا سي ايمن عطى فينا الثقه كنا يعني عند حسن ظنه الحمد لله يا ربي
7: وجبنا الانجاز هذا المستقبل الرياضي
0: بالجريسه،
7: وكيف كيف
0: مبروك.
7: عايش كبير فيه، وكيف كيف السيجه زاد فخوره بينا على الاخر على الاخر.
0: هذا هو.
7: هاي ميرسي بوكو.
0: شقيقتك الثانيه الو عسلامة. اسمعني تصور ومش لهني. اي مرحبا بيك. اي
8: عسلامة.
0: شكون اللي يهز فيكم من ساقية سيدي يوسف للجريسة؟
8: بابا.
0: تحية للوالد.
8: أكبر تحية.
0: دور العائلة كبيرة.
8: دي دور العائلة كبير، أما المكثرية جاي من الوالد أكثر واحد، يعني هو الوحيد في العائلة المؤمن بينا، حتى الوالدة ليه يعني. انتقلوا من ساقية سيدي يوسف الجريسة، حق الكرة تغرمنا بها من ساقية سيدي يوسف، يعني مع الأولاد مع كذا، ما ثمش بنتي كوري في ساقية سيدي يوسف. مستقبل رياضي بجريسة هو الحل لنا أفيق، أن نكونوا يعني نكونوا دي جوازة ونثبت رواحنا في تونس.
0: الحمد لله،
8: الحمد لله جاء تتويج بعد تعب كبير، كل عام نوصل فينال وما يسهلش ربي يعني. بالرغم من انه المستقبل الرياضي بجريسة، ولاية الكيف، ساقية سيدي يوسف، الولاية كل يعني ديما ثمك الحقرة من البلايص الاخرين، من الجهات الاخرين، والنظرة الخايبة هذيك نحن بالعكس ثبتنا لهم انه نحن نجموا. الكيف عندها جيل باهي، يعني نجموا نعملوا مستقبل باهي يعني من جريسة البلايص كل يعني. الحمد لله بعد تعب طويل،
0: الحمد لله
8: كبير على الاخر.
0: ايه؟
8: من البنات ومن اللي كوتش ومن الناس كل، الجمهور، الاولياء، الناس كل يعني.
0: يعطيك الصحه. شكرا ليك. الف مبروك مره اخرى. راجعين وضيوفنا هذا المساء المستقبل الرياضي بالجريسه، وهما ضيوف في اذاعه الكيف في هذا المساء، ونواصلوا مع البنيات مع البطلات، لانه بصراحه ثم متوجات على مستويات علميه وكذلك رياضيه. اي لله، مرحبا بك. على السلامه.
9: السلامه.
0: اي خليني نتعرف عليك.
9: ايمن بغديري، نوفيام اني باس بريمير ان شاء الله.
0: ما شاء الله.
9: غارديان.
0: علاش انت التونين تاعك يختلف شويه على مين؟ انت مش تحكي لي على الماتش تاع جرجيس.
9: ما كانش ماتش سهل. كي وصلنا الدقيقة 90 عرفنا باش تعدوا بلانتيات، وكل واحد عمل لي عليه وعملت لي عليا.
0: شنو كان بيناتكم فاك الراحة هذيك الصغيرة؟ شنو حكيتوا؟
9: وصلنا سي أيمن، كانت نصائح نتاعو باهي وكل، وكهو
0: وربحتوا الماتش
9: ان شاء الله.
0: شديت زوز انت يا؟
9: اي
0: ثلاثة؟
9: ثلاثة.
0: اي انتم ربحتوا 4-3.
9: اي
0: هاي بيه
10: مغلطينا.
9: هكا هاو. نشكر سي ايمن ديما وقف معانا وديما يشجع فينا، هو كان السبب باش نوصلوا لهنا، وشجع ماما وبابا زاده اللي ديما يشجعوا فيا.
0: هاي بيه. العائله حاضره عندهم في الجمعيه هذه. شكرا ليك. اي نكملوا. اي عسلامة.
11: عسلامة. اسمي وئام زغلامي. اول حاجه نشكركم انتم على الاستضافه ذي.
0: مرحبا بيك.
11: ثاني حاجه نقدم تحيه لسي ايمن، يعني الوقف معنا وقفه باهيه، وحاطين اليد في اليد باش وصلنا عملنا التشتره ذي اليوم. باش نوصلوا للفينال ما كانش سهل، خاطر ترجي جرجيس كي يقولوا حتى ترجي جرجيس، معناتها ترجي جرجيس راهي حاجه كبيره.
0: أي.
11: جمعيه كبيره. نحنا ما وصلنا حققنا التيتر هذايا كان بعد تعب كبير، بعد اونترينمون، بعد خدمه كبيره. كان سي ايمن الحقيقه واحد يراني فينا، ما نحنا حاطين اليد في يد مع بعضنا وكنا نترين وكل شيء. نشكر زاده ماما وبابا اللي كانوا يشجعوا فيا وما خلونيش يعني ما ديما يشجعوا فيا معنا باش نكمل في الدومين تاع سبور. نقرا زاد بريمير اني سبور تعدي دوزيام اني سبيسياليتي جيمناستيك.
0: في التجروين زاد.
11: الحقيقه التيتر هذايا ما يشرفش جريسة كهو، يشرف الكيف
0: الشمال
11: الغربي كل.
0: الشمال الغربي.
11: جريسة بنساها وان شاء الله ديما القدي
0: ان شاء الله. شكرا ليك. اي لاله، مرحبا بيك. الجميلة. هاي
12: يسرى بغديري 13 سنة.
0: انت اخت بغديري ولا لا؟
12: لا. 13 سنة نبيماني. نحب نقدم تحية كبيرة لسي ايمن، خاطر هو بفضله وصلنا للمرحلة هذه، و
9: كان ماتش صعيب ياسر ونجمنا ندركوه
0: فرحة كبيرة التتويجة. هاي ألف مبروك مرة أخرى، إن شاء الله تجيني مرة جاية وأنت عندك البكالوريا وأنت زيدة بطلة من أبطال الفريق. بعد شوية سوليف تقرأ الأخبار ونكملوا مع البطلات اللي منورين اليوم في استوديواتنا في إذاعة الكيف.

0: راجعين، تحية لكل مستمعينا وين ما كانوا. 8:03 دقائق على موجاتنا، هذه سبورت تايم لليوم من 26 جوان 2026، وضيفتنا المستقبل الرياضي بجريسة لكرة القدم النسائية. ونكملوا نتعرفوا على البنيات، وما شاء الله كما ذكرت راه فيهم مشكول ماخذ البكالوريا، فيها مشكول يقرا في الاختصاص الرياضة، يعني دور العائلة كبير. زاد اللي حاسين انه الفريق هو عائلة ناجحة إن شاء الله، العائلة هذه، لأنه بصراحة سي أيمن برافو على الخدمة اللي تخدم فيها، إنه نأطروا هالبنيات هذوما ونخلوهم يوافقوا بين القراية وبين الرياضة ويكونوا بطلات. علاش ليه؟ يعني وقتها راهي جريسة ربحت برشا حاجات للأمانة. اليوم البنيات هذوما عندهم مستقبل، اللي نجحت في البكالوريا واللي إن شاء الله على خطاها جايين برشا بنيات أخرين. اليوم زاد عندهم هواية ناجحين فيها، وهذاك نحب رمزيات الأخرين ما يفوتونا حتى بشيء، جست بشوية ثقة من الولي ومن رئيس الجمعية ومن الناس الكل، ومن بعد نشوفوهم إطارات كبيرة في تونس، إطارات قيادية. وعلاش ليه؟ هاي حنواصل. مرحبا، حسيتك أتاكونت أنت
1: ديفونس
0: بالحق، خاطر البدن نتاع واحدة سريعة يعني.
1: اي اسلام بوغديري،
0: مرحبا
1: عايشك. ستي ماني متعدي الوتيام ان شاء الله.
0: ما شاء الله صغيرون، من الاصغر واحد انت في الجمعية؟
1: فما الاصغر.
0: يا بي
1: والله بعد تدريج بكاس الرابطة هذا فرحة كانت كبيرة برشا، ونشكر سي ايمن زيدا خاطر تعب معنا برشا. و
0: نسيتوا التعب الكل نتاع عام كامل والتنقلات لاخر الدنيا.
1: كيف زاد نقدم تحيه لماما وبابا خاطر شجعوني باش ندخل الترين فوت، وكيف نوافق بين الدراسه والانترمون.
0: مش تكمله؟ زاد صغير، مازال عندك مستقبل كبير في الكوره وفي القرايه. زيد يعطيك الصحة، شكرا ليك. هاي نوصلوا مع البنات المتوجات.
2: هاي
0: شكوني هذه؟ ميسة. هاي ميسة خماسي، مرحبا بك، أهلا وسهلا ميسون. عسلامة.
3: اسمي ميسة خماسي، عمري 14 سنة،
0: شال باش
3: نتعدى النفيام. نقدم تحية لسي أيمن على المجهود اللي قام. مش
0: برشا عليه سي أيمن تحيات هكا؟
3: ما
0: يسالش عاد، يستحق أكثر من هكا.
3: ماما زادة خاطرها وقفت معاي ودعمتني.
0: تو في الجريسة يعني الأولياء والعائلات يعني يشجعوا بناتهم، ثم إقبال على الجمعية، ثم ناس تدفع بناتها باش يمشوا يدربوا في الجمعية. إي
3: ثم. وزادة نشكر عمي محمد.
0: لعبت فينال أنت؟ انت الحارسه الثانيه. وعلاش اخترت انك تكون حارس مرمى؟
3: مش حبيتها خلاص.
0: يا بي هاي شكرا ليك، يعطيك الصحه. هاي شكون مازال من البنات؟ هاي الجميلات المستقبل الرياضي بجريسة. هاي مرحبا بك، عسلامه.
4: سلام.
0: اروف
4: بوغديري،
0: مرحبا.
4: نشكر سي ايمن خاطر وقف معنا برشا، وكانت فرحتنا كبيره برشا من بعد تدريج بكاس الرابطه. تعبنا طول الموسم والحمد لله ربي كلل تعبنا.
0: ونجحتوا؟ لعبت الماتش انت الاخراني؟
4: لا.
0: تفرجت؟
4: ايه.
0: كنت مع صاحبتك؟
2: شجع في اختها جارديانا.
4: نشكر ماما وبابا وخاطر وقف معي باش ندخل نترينا،
0: ومازلت شادة صحيح في الفوطة. ماشي، مش تكمل ان شاء الله وبعد تمشي تعمل اختصاص رياضة وكذا، الحاجات المزيانين هذوما الكل، ونشوفك ان شاء الله ترجع بحذاء برجية وانتي بألقاب اخرى، وعلاش ليه زادة متفوقة في قرايتك. هاي نكمل. واي شكون من البنات؟ هاي برشا ميداليات، برشا، 4 5 ما شاء الله. شكون معايا؟
5: سرا طاهري،
0: مرحبا سرا.
5: عمري 14 سنة،
0: ما شاء الله.
5: يشرفني باش نكمل نواصل الانترينمون، وربي يوفقني ويوفق البنات الكل اللي معايا، ونشكر سي ايمن
0: اللي خلق منك عائلة وصحبيت وحبيبيت هكا.
5: وماما وبابا اللي شجعوني باش نواصل التدريب، وكل شيء، وان شاء الله من معناها اكثر من هيك
0: ان شاء الله. ان شاء الله ترجو بحذيه بطليه جدا الموسم القادم. اي لاله مرحبا لوك مزيانه مرحبا وميداليات زيدا
6: بيك يا عاشق.
0: شكون هذه؟
6: مليك جباري.
0: مرحبا مليك. بنتي ايمن انت اي والله ثم شبه اما لوك مزيان الحق نتعرف بيك. اي مرحبا بيك.
6: نحب نقدم تحيه لرئيس الجمعيه.
0: اي سورتو رئيس الجمعيه وقف معاكم رئيس الجمعيه اللي هو باي. صعيبه معاك سي ايمن يعامل فيك كبنت ولا ليه كيف البنات الكل؟
6: يعامل فيك كيف البنات الاخرين خاطر يعني في شورتي يعني
2: هي من كلمه رئيس جمعيه تفهم
0: اي سورتو رئيس الجمعيه.
6: نحب نقدم تحيه لزملائي اللي وقفوا معانا كي كورنا
0: لعبت فينال انت؟ اي فرحانة؟
6: فرحانة خاطر كورت وربحنا يعني وروحنا بالكوب و الحمد لله.
0: تواصل؟
6: اي باش نواصل.
0: دونك رئيس الجمعية موجود انت مش تواصل؟ اي
6: باش نواصل.
0: اي القراية ماشية؟
6: اي ماشية.
0: سي ايمن ما يتسمحش مع القراية؟
6: لا.
0: إذا هو.
2: هو حقيقة الحق كلها مويناتها ما شاء الله.
0: ما شاء الله. 13
2: 15 16 كل. ما شاء الله
0: ما شاء الله. وهذا هو روسي ايمن تحسوا استثمار يعني
2: هذاك علاش انا وصلت فيه وحبيت بالضبط. نستثمر خاطر ونعتبر ما تشوفي ايه. كل
0: لانه بعد سنوات ما همش باش يكونوا طوال برشا مش يكونوا برشا فيهم كوادر ان شاء الله,
2: الله
0: وهذوما لهنا يتخلقوا رم الشخصيات القياديه اللي تونس في حاجه ليهم اليوم. يعطيك الصحه. سلمت على رئيس الجمعيه. هذا هو ربي يفضل لك الوالد. شكرا لك. اي شكون اللي مازال من البنات؟ اي هكا هو مرحبا بكم. نرجع لك سي ايمن. ثم تليفون مصر اصرار الحاح انه باش يسلم عليك سي ايمن. خذ التليفون هذا. مرحبا. الو على السلامه.
7: الو على السلامه اخت حنان. مرحبا بك ومرحبا باذاعه الكيف وخاصه البنات اللي يشرفونا.
0: ايش رايك في النوارات هذوما
7: وخاصه المعلم سي ايمن الجبار
0: رئيس الجمعيه. اسمعني بنت وبنت تسلم على رئيس الجمعيه. ايش رايك؟ برافو بالحق. يعطيه الصحه خدمه كبيره انه ناثروا اليوم بلايات في العمر هذا راهو عمر حساس انه فيها شكون اللي نجح في الباك شكون اللي عامل سبيسياليتي رياضه فيهم اللي في النوفيام. ماهيش سهله راهي الخدمه اليوم نشوفوا في كيس ونشوفوا في دي ميداي اما ليه راهو خدمه كبيره.
7: اخت حنان شوف مش نقول
0: عارفك ايمن ولا ليه؟
2: عرفته
0: فاي شكون؟
2: الجزوع.
0: هذا هو.
7: ربي يخليك.
0: مرحبا يا فايسي. عايش خويا.
7: شوفي باش نبدا لك بسكوب.
0: ايه.
7: اللي هو سي ايمن الجباري ما يحبش يحكيها لحتى حد.
0: اي.
7: يمكن حتى البنات توا هذوما الكادات اللي هزوا
0: ما شاء الله عليهم يا فايس.
7: ما في بالهمش اللي بسي ايمن.
0: ايه.
7: باش نقولها سكوب خاطر شوف المعلومه هذه ما يعرفهاش حتى حد.
0: ايوه.
7: كان فايس القنزوعي يمكن من المقربين من سي ايمن الجباري.
0: ايه.
7: لا يعرفها لا مندوب الشباب والرياضة ولا والي كيف ولا حتى المقربين في جريس. اللي سي ايمن الجباري اخت حنان بيع الكرهبة نتاعو عم ناول مش صرف على البنات. اش قولك؟ ثم رئيس جمعية يعمل في الجهة نتاعنا هكا. هذه راهي تضحيات كبيرة مش أي واحد يعملها. خاطر سي ايمن الجباري أول حاجة أستاذ تربية بدنية وخدم في القلعة الخصبة وزميل ليا خدم ثانوية في الكوليج وشرف ليا أنه إنسان منضبط ومحلاه. والبنات هذوك مروا عبارة على بناته خاطر شفتوا كيف
0: يخدم. شفتهم يعني بنته والبنات الأخرين كلهم في نفس المقام وما شاء الله بنيات ما شاء الله عليهم.
7: ما شاء الله راهو حتى السنيور ما شاء الله عليهم بنات. وريتي البنات هذوما تو بحول الله بعد عامين ثلاث سنين تشوفيهم في المنتخب وراهو حاجة تصرف ياسر. هم برانسيب نحن ريتي المدن تاع جهة الكيف الكل يلزمنا نفرحوا لسي ايمن الجباري ويكون اكزومبلير والبنات هذوما نقول لهم بارك الله فيكم ويعطيكم الصحة. واصلوا في القرايه واصلوا في الكره نتاعكم.
0: ايه.
7: وجريسه راهي ولاده سواء في الرجال والا تو نصلي على النبي
0: راهي مدينه المناجم يعني طلع ديما الكفاءات.
7: اخت حنان انت تعرفي اللي انا كورت في 26 جمعيه.
0: ايه. منهم نادي كره قدم بجريس.
7: مع العلم اللي جريس ديما تبقى عزيزه علي خاطر كورت فيها خمس سنين وما بقيت فيها 100 بوند وما شاء الله.
0: ايه.
7: وفرحان وكورت في جريسه وفرحان للبنات هذوما اللي القائد